0: نحن على طول على تواصل مع الرئيس، يعني أكثر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو هلأ بدك تتفاجئ لما بقول لك كتير إيجابي، كتير إيجابي. والأهم من إيجابية الجو إيجابية السعي لإنقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في إحباط رغم صعوبة الموقف والتعقيد البحيث بالموقف. يعني ما تستهوني أنه مسار لبنان إسرائيل موازي لمسار إسلام أباد، مش مزحة يعني اللي عم بيصير. يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح، ومصالح إيران بمطرح، ودور إيران بلبنان، ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا، ودور الإقليم كله سوا بلبنان، والدور السوري، الدور التركي المستجد، كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
1: بالشكل كمان أستاذ رياشي، هالزيارة إجت طبعا من أكبر فريق مسيحي بما يمثله لدعم رئيس الجمهورية اللي هو كمان رئيس جمهورية مسيحي، مقابل يمكن بالوقت نفسه في انتقادات لرئيس الجمهورية، في حملات بيّن وكأنه مدعوم مسيحيا فقط رئيس الجمهورية حاليا، وفي الحملات المضادة إن كان من يعني شيعيا درزيا وما بعرف سنيا قديش الدعم هالقد قوي. صلح لي إذا القراءة غلط.
0: ما بعرف قديش دقيقة هيدي القراءة، في مآخذ، في اختلافات مع دروز، اختلافات مع السنة، في خلاف حقيقي مع حزب الله، في تواصل بينه وبين الرئيس بري لرئيس الجمهورية، في وضع
1: في
0: مسيحي،
1: في تواصل مع أنه الرئيس بري قال مقطوع التواصل.
0: أنا فهمت من الرئيس أنه في تواصل يعني، وفي احترام متبادل بينهم. في الوضع المسيحي أنه اللقاء اللي صار مبارح كان لقاء بين الرئيس الماروني الممثل المسيحيين واللبنانيين والموارني مع زعيم الموارني بلبنان. اليوم المشهد مختلف تماما عن سابقاته، مختلف تماما عن 17 أيار. ظروف 17 أيار بطلت موجودة، يعني كان ب 17 أيار كان في الاتحاد السوفيتي، كان في سوريا. اليوم سوريا إلى جانب العهد اللبناني وإلى جانب الحكم بلبنان، مؤيدة ل إذا بدك الخط السياسي العريض يلي ماشي فيه رئيس الجمهورية. بالوقت ذاته الاتحاد السوفيتي بطل موجود. الضغط اللي كان صاير والصراع الدولي اللي كان قائم وقت 17 أيار منه موجود. احتلال بيروت وقتها كان موجود، هلأ منه موجود. الدور الإسرائيلي حتى بجنوب دور إذا صح التعبير
1: مش مطلق اليد
0: إلى حد كبير، مضبوط أمريكيا بطريقة تحركه. يعني بتعرفي آخر شيء تليفون اللي صار بين ترامب ونتنياهو وقف النار. يعني
1: حتى مبارح في خبر طلع أنه العمليات الحساسة رح توقف بطلب أمريكي.
0: إيه يعني اليوم جنوب. اليوم هيدا اللي كان عم بيقوله الحكيم، هيدا اللي قاله الرئيس مبارح.
1: طيب ولكن
0: يعني مثلا الرئيس مبارح عم بيقول لقلنا وعبرنا لكل اللبنانيين انه خي في صديق واحد للبنان اللي هو صديق وحليف لإسرائيل، اعطوني شيء تاني اذا بدكن امشي بغير شيء، لقولي حل تاني تأمشي فيه. في حدا بيمون على إسرائيل اسمه أمريكا.
1: رح فوت بالمضمون أكتر، بس بعدني بالشكل. يعني قديش ممكن هالزيارة مبارح تساعد رئيس الجمهورية؟ يعني عطفا على السؤال اللي قبل، أنه كتير بنسمع خبرية أنه الوحدة وأي موقف وأي قرار بده وحدة بالداخل، أنه دعم مسيحي وحتى لو كان من الزعيم المسيحي الأقوى، قديش ممكن يأثر، قديش ممكن يعطي دفع لرئيس الجمهورية عشية زيارته إلى واشنطن؟
0: يعطي دفع كبير، لأنه رئيس الجمهورية رايح على مفاوضات كبيرة مع واشنطن يحكي مع الرئيس ترامب حول مستقبل لبنان وسيادة لبنان، وحول انسحاب إسرائيل من لبنان، وحول نزع سلاح حزب الله أو انسحاب بين مزدوجين إيران من لبنان بشكل آخر.
1: رح يقوله بشكل واضح رئيس الجمهورية لترامب، رح يقله إيران بقى ممسكي بالقرار اللبناني.
0: مش ممسكة بالقرار اللبناني، ممسكة بجزء منه عبر حزب الله. طبعا إيران يعني بدنا نوصف الواقع مثل ما هو، هيدا الدعم اللي أو جرعة يعني التكاتف مع الرئيس اللي قدمها امبارح القوات اللبنانية بعبدة، هيدي بتأكد انه الرئيس رايح يحكي باسم الشعب اللبناني، مثل ما القوات شافته، مثل ما كتير من الأطراف شافوه، من كتير من النواب الممثلين للشعب اللبناني، هن اللي بيمثلوا الشعب اللبناني اليوم، وهن اللي عم بيقولوله نحن معك ووراك، والكلام اللي عم تقوله وعم تعمله هو بيمثلنا. هيدي جرعة دعم كتير قوية بتروح عند، بتخلي الرئيس يقعد بواشنطن بالبيت الأبيض، مش مثل ما صار بالزمان إذا بتتذكري بالرئيس سعد الحريري، بس فات على البيت الأبيض وعملوا له الضرب هو وهونيكي. لا رايح
1: ما بيخاف الرئيس ينعمل له ضرب هلا بغيابه هون،
0: ما في ينعم.
1: هذا اللي عم نحكي انه في فرقاء بلبنان رافضين وعم ينتقدوه علنا لرئيس الجمهورية.
0: في استحالة ينعمل هذا الشيء اليوم بالاخير، كل المعطيات السياسية.
1: ليش؟ لانه القوات بظهره.
0: القوات بظهره اكيد، بس كل لبنان بظهره، تقريبا كل لبنان بظهره،
1: كل لبنان اللي بده لبنان،
0: كل لبنان خلينا نقول من وجهة نظرنا بظهره وداعمينه. وبذات الوقت موازين القوى مختلفة، موازين القوى ما بتشبه زمن الرئيس سعد الحريري، موازين القوى مختلفة.
1: ضعف حزب الله يعني استزرية شيء،
0: ما عنده أكترية يقدر يسقط الحكومة فيها، يقدر يقول له للرئيس سقط لك الحكومة، عنده إمكانية يسحب وزراءه يمكن أو شيء
1: داخل المؤسسات والشارع،
0: والشارع الفوضى، عملية الشارع صعبة. شوفي قصة الشارع بهذا الظرف، حزب الله أزكى من استعمال الشارع، لأنه عارف أنه
1: بس رئيس بري اللي وقفه للحزب.
0: إيه
1: هلأ بآخر تظاهرات لإسقاط الاتفاق،
0: لأنه الحزب يمكن كان رايح. رئيس بري ذكي وعارف تماما شو اللي لازم ينعمل، سواء بالشارع وسواء بالحكومة. مش أنا عم بقلك عنده إمكانية يسحب وزراءه، بس أنا برأيي ما رح يسحب وزراءه.
1: ليش؟
0: لأنه ما رح توصل لمطرح، في أكترية موصوفة ضده بالحكومة، سحب الوزراء ما رح يعطي ولا نتيجة.
1: يعني سيناريو اللي صار مع رئيس سعد الحريري من الصعب أنه يتكرر هلأ، لأنه مثل ما عم تقول موازين القوى.
0: خليني أقلك أكتر من هيك، في استحالة أنه يتكرر، مش صعب، استحالة أنه يتكرر. مشان هيك الحسابات وفق
1: موازين
0: القوى القائمة حاليا منا قائمة.
1: استاذ رياشي، ليش البعض علق هيك؟ لفتتني يعني تعليقات السوشيال ميديا والبعض هيك انه ذكرون اللقاء بالعبارة الشهيرة اللي قالها الدكتور جعجع بيمون الجنرال.
0: ابدا، لا هيدا الجنرال غير جنرال.
1: كيف؟
0: لا هيدا جنرال حقيقي ووفي وبينحط ايد بايده وشخصية ذات ثقة وعنده ثقة بحاله، كمان بيعرف كيف يقدم مشروع لبنان على طاولة المفاوضات، ما بيستسلم لهيك بالمضمون ليوميات حياة الآخرين خاصة حزب الله، ويدعي البطولة بالشكل. هيدا تماما مختلف عن هالصورة. هيدا زلمة مقاوم حقيقي لأجل لبنان،
1: في ثقة فيه كاملة
0: كاملة.
1: شو قالكن أمتين بده يبلش ينفذ؟
0: في آليات هيدي بالتنفيذ، هلأ قيد البحث يعني، في آليات بدها تنوضع.
1: سنة ونص ناطرين التنفيذ.
0: لا لا ما في سنة ونص، خلينا هلأ الوقت معلش. في بتعرفي سفر الجامعة بيقول شغلة كتير حلوة، لكل شيء وقت، هناك وقت للزرع ووقت للحصاد. ما فيك تحصدي وقت الزرع، هلأ عم نزرع، بده ينعمل آليات معينة للتنفيذ. التنفيذ ما بيصير وفق هيك عنتريات معينة، التنفيذ بده آليات. يعني الجيش بده يفوت على مناطق معينة اتفقنا بعد انه بده تصير، البايلوت زون سميناها او المناطق التجريبية، بس هالمناطق التجريبية بده آلية. يمكن هلأ بروما باجتماع روما المقبل بده تنوضع هالآليات لانتشار الجيش بالمناطق التجريبية.
1: أي مناطق تجريبية؟ اللي محتلة الإسرائيلي ولا اللي أنا ما موجود فيها حزب الله؟
0: لا يعني المحتلة خارج الإسرائيلي بحسب اتفاق الإطار اللي موجود فيها الإسرائيلي.
1: بس ما هون يقال إنه هذه نقطة بعدها نقطة خلافية.
0: لا لا لا منا نقطة خلافية بتتوضح بروما.
1: بين الإسرائيليين ونحن متكلين على الأمريكان هني يعالجوا.
0: إيه بس بتتوضح بروما بينسحبوا الإسرائيليين من مناطق معينة وبينتشروا الجيش فيها. شو هي المناطق وين المناطق صراحة ما عندي اطلاع تقني على الشيء اللي عم بيصير. بس مجرد انتشارهم بهالمناطق وتصير مناطق لبنانية صافية ما فيها إسرائيليين وما فيها حزب الله حكما ساعتها الأهالي بيرجعوا على هالمنطقة برعاية الجيش اللبناني بتنجح التجربة بتتعمم. هيدي قوة التجربة إنه لأن إنه تعميم التجربة
1: تصير بالمناطق
0: يعني التالية. يعني الخطوة التالية هي صح. أهم من الخطوة صح. الأولى مشان هيك بتعرف الخطوة الأولى بدل مثل كل المقدمات على طول بتكون صعبة بس تقلعي بتمشي الخطوة
1: بس التالية. القطار ماشي
0: طبعاً طبعاً.
1: هل عم تقروا اليوم بنفس الكتاب انتو فخامة الرئيس بموضوع سلاح حزب الله؟ لأنه يعني امبارح اليوم عم بقرأ كلام لرئيس الجمهورية أمام رؤساء تحرير الصحف بيقول سلاح حزب الله لا يعالج بالقوة لأن حزب الله ليس سلاح فقط بل بيئة أيضا والموضوع ليس بهذه السهولة التي يعتبرها البعض. الأهم من مصطلحات نزع سلاح الحزب وتسليم السلاح الوصول إلى استراتيجية في هذا الشأن. يرجعنا للحكي عن استراتيجية.
0: شوف ولا مرة الحكيم قال بده نزع سلاح حزب الله بالقوة. ولا مرة نحن حكينا عن استعمال القوة لنزع السلاح. بدنا قناعة ذاتية لنزع السلاح. مشان هيك عم نحكي عن حياد لبنان. حياد لبنان شو يعني؟ خلينا نبلش أول خطوة. حزب الله قال أنا سلاح دفاعي. خلصنا من مشروع تحرير القدس وعودة فلسطين وكل هيدي البروباغندا اللي لها علاقة بفلسطين هيدي خلصت.
1: خلصت بالنسبة لإلك. بالنسبة للحزب ما خلصت.
0: بالنسبة لإلهم بيقولوا سلاحهم سلاح دفاعي عن لبنان مش هيك؟ ما عم بيقولوا سلاحنا سلاح هجومي دفاعا عن فلسطين. قضية فلسطين بيقوموا فيها أهل فلسطين مش شغلة لبنان يقوم فيها. شغلة لبنان يدعم قضية الإنسان المحقة وين ما كان. وهيدا نوع الحياد اللي نحن بنحكي فيه مش حياد سلبي حياد إيجابي عسيرة الإيجابية ما بيتخلى أبدا عن قضايا الناس المحقة سواء قضية فلسطين أو أي قضية أخرى. بس لما بيكون السلاح دفاعي وانت بتجي بتعملي مشروع لإنقاذ لبنان بيشيل دور السلاح من قبل ما يشيل السلاح وبيشيل إسرائيل وبيعمل رعاية دولية لهيدا البلد خلص دور السلاح حكما انتهى حكما صارت إجراءات عملية بده يعملها الجيش.
1: بس كيف بدك تنهي هذا السلاح إذا مش بالقوة مثل ما عم بيقول الرئيس؟ لأنه عمليا حزب الله رافض يسلم سلاحه. مواقفه يعني يوميا تتكرر ممنوع ينمد ايد على سلاح حزب الله. ما رح نسلم سلاحنا طالما الاسرائيلي موجود طالما حتى الكيان بيروحوا ابعد طالما في شيء اسمه اسرائيل نحن حقنا نضلنا نقاوم.
0: انا بقول لك رايي الشخصي سلاح حزب الله بيتسلم مجرد اعلان حياد لبنان بينتهي دوره وما بيعود له وظيفه وبيخلص المشروع. هني بدو يتمسكوا بالسلاح مقابل وجود الإسرائيلي والسلاح والإسرائيلي إجا على أثر السلاح
1: بسبب
0: مش
1: السلاح
0: العكس.
1: بسبب السلاح
0: يعني هيدا صراع إيراني إسرائيلي لبنان ما خصوا فيه.
1: افتكرت رح تقلي إنه هذا السلاح بينتهي لما إيران
0: ما هذا اللي عم بليكي
1: أو تعترف إنه خلص
0: لا إيران ما عم بقول لك
1: حليفة بلبنان انتهى دوره
0: ما فيها. إيران متمسكة بحزب الله وهيدا شيء طبيعي مش مزبوط إنه بدها تنهي دور حزب الله. نحنا ما حدا منا أصلا مفكر ينهي دور حدا تاني بس مفكرين نعدل هيدا الدور بإمكانيات السلوك تحت سقف الدولة. يعني مش نحنا كل اللبنانيين من دون سلاح وفئة لبنانية مع سلاح تحت عناوين إيرانية. العنوان الإيراني عنوان خارج لبنان مثل العنوان الإسرائيلي. الصراع الإسرائيلي الإيراني صراع لبنان ما خصوا فيه ومنه أدوا أكبر من لبنان وأكبر من طاقته.
1: عم بيقول لك نحن أفضلنا نكون على طاولة إسلامباد، بيكون موقعنا أقوى، بيكون موقفنا أقوى، وبنقدر نحصل أكتر.
0: بشو حصلنا أكتر؟
1: وقف إطلاق النار.
0: من وقت لهلأ شو حصلنا؟ أوكي وقف إطلاق النار تنقبل جدلا أنه هالشي صار، بعدين شو عطتنا إسلامباد؟
1: هلأ رجعت ولعت بين إيران وأمريكا، بس الحمد لله نحن بعدنا ثابتة الوقف.
0: هيدا منه جدي الكلام. على طاولة إسلام أباد في مصالح أمريكا، في الصين، في بتبلش من فنزويلا بتخلص بتايوان مرورا بطهران.
1: ما في لبنان؟
0: في لبنان جزء جانبي جدا، تفصيل كتير مش مهم. مهم إذا بدك إلى حد ما أنه إيران تلعب هيدي الورقة لاستحصال على أمور أخرى مقابل لبنان، يعني تبيع وتشتري مع الولايات المتحدة. شو مصلحة لبنان بالموضوع؟ ما حدا بيأمن مصلحتك إلا أنت، هيدي سياسة.
1: بس نحن كمان ما عنا أوراق قوي، يعني كمان الفريق اللي وفريق الحزب وحلفائه اللي عم يحكوا اليوم أنه ما عنا أوراق قوي.
0: شو يعني هي أوراق القوة اللي بده يقدم لنا إياها إسلام أباد؟ كانت قبل ما تصير الحرب ونشارك بحرب ما قلنا فيها ونعمل إسناد، كانت في 5 نقاط موجود فيها الإسرائيلي بجنوب لبنان. اليوم في 55 بلدة وقرية من وراء أوراق القوة
1: تحت الاحتلال.
0: طب كيف هيدي أوراق القوة؟ ما لازم نحسب أوراق القوة، وين قوة وين ضعف. نحن اليوم موجودين بالمعركة بالنبطية، مش المعركة بالمطلة، المعركة بالنبطية. يعني هني فايتين، وهيدا قالوا رئيس الجمهورية امبارح لقلنا انه انا وين قوتي، شو عندي حل خيار اخر اعمله طالما موازين القوى ضدي. مزبوط ما معنى اوراق قوة، لانه الاسرائيلي موجود بالنبطية وعم بحارب بالنبطية، مش عم بحارب على 5 نقاط على حدود جنوبية. هيدي النقطة الأساسية اللي هي نقطة خلافية.
1: طيب الإسرائيلي
0: بس
1: كمان
0: هيدي سوري بس تفضل. بس هيدي ما بتقدم وبتأخر بحسابات إسلام أباد، بتقدم وبتأخر بحسابات واشنطن، لأنه واشنطن ملف محصور ومركز بشكل قوي على الملف اللبناني.
1: نجحنا بفصل المسارين برأيك؟
0: نجحنا بإثبات حضورنا بواشنطن. فصل المسارين مستحيل.
1: استقلالية
0: القرار اللبناني أكيد، دعم أمريكي أكيد. اليوم أمريكا عم توقف إلى جانب لبنان، وقف إلى جانب جوزيف عون. هيدي شغلة استثنائية وشغلة يمكن ما تدوم، لازم نستثمر فيها على الآخر. اليوم إسلام أباد مشروع أكبر بكتير من لبنان، مشروع في السعودية، في قطر، في الإمارات، في الخليج العربي كله، في مصالح تركيا، في مصالح سوريا، في مصالح الصين بإسلام أباد. وين بده يبين لبنان؟ شو عم نلعب ريسك نحن؟ لا مش مزبوط.
1: طيب اتفاق الإطار اللي توصل له، يعني مبارح لفتني كلام دكتور جعجع من بعبدة بيقول منه مثالي
0: 100%، لأنه سمير جعجع عم يجرب يعطي معنى للكلمات، ما عم بهت كلمات هيك للحشو. مزبوط الاتفاق منه مثالي، وهيدا منه اتفاق معاهدة، هيدا اتفاق إطار فريمورك، بعده يعني مشروع معاهدة بأول الطريق، يعني خريطة الطريق إذا صح التعبير. بدها لجان مشتركة، بدها أبحاث، بدها شغل أكتر، بدها تحديد، يعني تكون 14 نقطة تصير 4 نقاط، تصير بعدين نقطة واحدة اللي هي تؤدي لخروج إسرائيل من لبنان، تؤدي لانتشار الجيش اللبناني،
1: لسلام.
0: ممكن نوصل لسلام، ممكن ما نوصل لسلام، بس إنه إذا وصلنا لسلام نكون وصلنا. بس إنه يعني المشروع
1: متهم إنه القوات متهمة إنه هي بدها سلام، بدها تطبيع مع إسرائيل. هي
0: ليكي شوفي التطبيع، السلام مشروع حق، ونحن ماشيين بخطة الجامعة العربية 2002
1: اللي هي بتجمع
0: العالم العربي كله تنعمل سلام مستقل نحن عن السعودية. كمان موازين القوى مش لصالحنا، بدنا المملكة العربية السعودية تكون قدامنا بهذا
1: نحن
0: المشروع.
1: نحن شو لازم نعمل هلأ؟
0: بس خليني أكمل لك عن التطبيع،
1: عن اتفاق الإطار.
0: قبل عن التطبيع، تطبيع اليوم مصر صلت 50 سنة عاملة سلام، مش قادرة تعمل تطبيع.
1: صح.
0: تطبيع قرار شعبي.
1: حتى الأردن
0: بلبنان يمكن يصير التطبيع تلقائي، في كتير ناس بدهم تطبيع، ليش بدنا نضحك على بعض؟ في ناس ما بدهم تطبيع. هيدا شيء مشروع تلقائي شعبي، مش أنا وياك من قريره ولا رئيس جمهورية بقريره. تطبيع شيء مختلف تماما عن السلام، يعني إحالة تطبيع بمعنى إحالة العلاقات إلى علاقات طبيعية بين الشعبين. هيدي الناس بتقررها.

0: أنه اتفاق الهدنة صار كادوك، مثل ما قال له ميتران لياسر عرفات مرة، قال له ياسر عرفات كيف بدك تخلص، كيف بدي أخلص من قصة نرمي إسرائيل في البحر قبل ما نتفق معه؟ قال له ميتران استعمل كلمة كادوك، يعني هيدا شيء مضى عليه الزمن، ما عادش صالح للعصر الحالي. اتفاق الهدنة برأينا نحن ما عاد صالح للعصر الحالي. وليد جنبلاط بيعتبر اتفاق الهدنة اتفاق أساسي، ولكن نحن ما بنعتبر في خلاف بيننا وبين وليد جنبلاط، في اختلاف وجهات النظر، في تدقيق بالنقاط بعض الأحيان، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية. نحن والحزب الاشتراكي على تواصل وتفاهم وتحالف ببلش من مصالحة الجبل وما بيخلص بأمور سيادة لبنان.
1: بتوافقوا الرأي لما كمان بيعتبر أنه هل اتفاق الإطار حول المشكلة من الاحتلال إلى السلاح وجعل أمريكا وصية شاملة على لبنان وفق المصالح الإسرائيلية؟ يعني هيدا الملخص طبعا مذكرة.
0: أنا بقول شغلة تانية، أنا بقول لازم نحن لنخلص من مشكلة لبنان جذرياً، وهذا موقف مش تحليل، لازم نروح على إعلان حياد لبنان ونشر بوليس دولة على لبنان، مثل ما كان يقول العميد
1: بوليس دولة. وين؟ بوليس على الحدود؟
0: على كل أرض لبنان. تأزر الجيش اللبناني بكل بعملية نزع السلاح وعملية تطبيق الأمن.
1: هيك بالملحق الأمن السري؟ معقول يكون في هيك شيء؟
0: يا ريت يكون في هيك شيء، أنا ما عندي فكرة، لأنه الملحق الأمني السري هو بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل ما قال علاقة بنشر بوليس دولي، هذا بده يكون قرار من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة.
1: هلأ بس بعد اليونيفيل
0: إن شاء الله ممكن. إن شاء الله أنا مع نشر بوليس دولي على أرض لبنان من دون فيتو، يجوا الصينية ويجوا الروس كمان يشاركوا بالبوليس الدولي ويدعموا الجيش اللبناني. على 10 سنين يضل هيدا البوليس الدولي موجود بلبنان لإنهاء كل رواسب الماضي أو ما يسمى الدولة العميقة مثل ما بيسميها الحكيم.
1: حكيت عن الحياد كحل لسلاح حزب الله بشكل أساسي،
0: ليس هناك حل آخر، وهيدا موقف كمان إلا حياد لبنان الفاعل.
1: إيه بس بدنا ننطر هلأ لنتفق على الحياد لحتى أنا هيدا رأيي. حزب الله. طيب هون.
0: لأنه عم تذكرك حزب الله بالحياد. طيب. بمنطق إنه
1: أنت عم تشيله التبرير.
0: أنت شغلك دفاعي.
1: بس في.
0: مجرد شغلك دفاعي أنا حليت لك المشكلة.
1: بس في قرارات للحكومة استاذ رياشي، في قرار 5 آب، قرار 7 آب، وقرار 3 أدار. يلي واضحة السلطة السياسية قررت إنه هذا السلاح لم يعد قانوني. هل قد واضحة الأمور؟
0: أوكي.
1: طيب لماذا الجيش ما عم ينفذ؟ يعني برجع إنه عم تحكي حضرتك ولا دور الجيش ومؤذري مع بوليس دولي، طب بس الجيش كنت عند قائد الجيش حضرتك كمان قبل ما تطلعوا عند رئيس الجمهورية، طب شو أجواء قائد الجيش؟ كتير متهم إنه هو برو حزب الله، هل قد واضحة الأمور؟
0: لا أبدا، قائد الجيش قائد جيش لبنان وملتزم بخيارات السلطة السياسية وبقرار السلطة السياسية وعلى تنسيق يومي ودائم مع رئيس الجمهورية. مش أي حدا ما بيمشي بسرعتنا بيكون مش ماشي. عرفتي كيف؟ تعرفي قصة السلحفات والأرنب؟
1: البطء لصالحنا يعني كمان ما قديش إلنا ناطرين.
0: بس انتبهي، أنت عم تحكي بمسألة أيام وأسابيع، نحن البطء يعني عم تحكي ساعة عملية صار لها 50 سنة.
1: بس حتى الدكتور جعجع قال لو أنا كنت
0: هيدا مختلف الوضع،
1: كانت الأمور خلصت.
0: هيدا مختلف الوضع انتهت. مختلف، نحن عم نحكي بالقائم حاليا، واقع الحال حاليا أنه كل واحد بيمشي بالسرعة اللي بيلاقيها مناسبة وما تعرض أمن لبنان الأهلي للخطر. حسابات قائد الجيشية بهذا الإطار أبدا من حسابات حزب الله.
1: مقتنع أنت بهذه الفكرة أنه اليوم إذا رحت وضبطت سلاح للحزب بيصير في حرب أهلية؟ بيصير في مشكلة أهلية؟
0: لا، ضبط سلاح كتير للحزب بجنوب الليطاني، ضبط كتير سلاح للحزب.
1: كيف رجع بيّن هالسلاح؟
0: أي ببين.
1: وين أيان ضبط؟
0: خليني خبرك شغلة،
1: 80%
0: بدي خبرك شغلة،
1: كله سلاح وصواريخ.
0: مش دفاعا عن الجيش، مش دفاعا عن الجيش دونيز، بس دفاعا عن المنطقة.
1: لا، حقك الدفاع عن الجيش، بس
0: نحن
1: كمان
0: أنا بدي أقولك الحقيقة، مش بس دفاعا عن الجيش، لليوم عم يتلاقى مخازن من الحرب العالمية الثانية. هيدا شيء طبيعي، كيف الجيش بثلاث أشهر بده ينظف جنوب الليطاني؟
1: بس عم تحكي عن قوة هو اللي
0: صار له 40 سنة، قوة صار له 40 سنة عم تبني أنفاق. ومن 2006 ل 2026 يعني تقريبا 20 سنة بناء مستمر واستباحة كاملة لسيادة الدولة. هن عم بيعملوا كل اللي ممكن ينعمل بمساعدات دولية كبيرة. يعني الحلف تبعهم يقال، ما بدي اتبنى انا الكلام، انه حتى كان في مهندسين من كوريا الشمالية صح. عم تساعدهم ببناء الانفاق وبهالسيستام الميليتاري سيستام العسكري يعني المعمول. انا مني خبير عسكري وما بعرف بهالشغله، بس بعرف انه مش بسهوله بده الجيش يحلها بثلاث اشهر، عرفتي كيف؟ بس هيدا مش معناتها نشكك بالزلمه ونقول مش عم يعمل واجباته.
1: حكى انه مطلوب اقالته.
0: اللي حكى مطلوب اقالته مش من القوات اللبنانيه، ما في حدا من القوات. الحكيم ولا مره حكي بهالكلام ولا طلب ولا شيء. اي انتقاد نحن عنا اياه لقائد الجيش بنحكيه بالمجالس المغلقه لانه عنا ثقه بالجيش.
1: شو طلعت تقله؟ شو طلعت؟
0: قلت لك نحن بنحكي بالمجالس المغلقه مع قائد الجيش ومنسمع
1: يعني
0: على شغله.
1: يعني في ملاحظات؟
0: شو اذا في ملاحظات بنقول له اياها، يعني بنقول له اياها. ما في شيء بنستحي فيه. وما في شيء بيستدعي انه يقال الكلام، مش يقال قائد الجيش، يقال الكلام بالاعلام، عرفتي كيف؟ لانه اصلا هيدي المؤسسه تحتاج الى احتضان وحمايه لسبب رئيسي انه ما في غيرها. اولى من كل شيء تاني وانتقاد تاني انه ما في غيرها.
1: بس ليش كل ما ينطلب من الجيش انه يقوم بواجباته تطلع خبريه الحرب الاهليه اولا، ثانيا انقسام الجيش انه انتبهوا.
0: هاي نظريات انا ما بوافق عليها.
1: هلا امبارح رئيس الجمهوريه
0: انا بعتقد هاي نظريات بحاجه لتدقيق، انا ما بوافق عليها ابدا. وما بعتقد الجيش بوارد ينقصم ولا هالشغله مطروحه. العمليه هي عمليه سفك دماء بمطرح غلط، هيك بينظر للجيش وهيك بيتعاطى معه وبيعتبر انه في حلول اخرى ممكن اللي عملوا بجنوب الليطاني يعملوا بكل لبنان بالاتفاق. وهيدا اللي عم بيسعى له جوزيف عون، وهيدا رح يصير بالاخير. انتبهي يعني علي، هيدا رح يصير بالاخير،
1: هيدا اللي رح يصير
0: بالاخير، هيدا رح يصير.
1: بس بحسب المعلومات اللي قريناها بالمفاوضات بالوفد العسكري كان غير متعاون.
0: كمان
1: يعني ما بده يواجه حزب الله، ما بده يبين انه هو عم بيضرب الحزب اللي بيعتبره هو انه عم بيدافع عن الارض.
0: قائد الجيش، أنا ما بعرف شو صار مع الوفد العسكري تقدر انقلك شيء، واللي عم ننقله ونتداوله صورة كمان بدها تدقيق. بس بعرف أنه قائد الجيش ملتزم كليا بقرارات رئيس الجمهورية، أو خلينا نقول السلطة السياسية بلبنان.
1: فإذا السلطة السياسية بعد ما طلبت من الجيش ينفذ، تنم أنه عم بينفذ؟
0: عم بينفذ. يعني نحن مثلا من الأمور اللي حكيناها معهم أنه بيصير في تدقيق على افترضي مثلا قاطع عربية فيها سلاح بتتوقف.
1: من الأول حكى عن الحواجز أنه
0: هيدي الأمور الجيش عم ينفذها والجيش عم بيقوم فيها. بس الطلب تبعك، طلبي أنا وطلب كل الناس وكل الرأي العام، أنه بده الجيش يجي إش سلاح فرد ضربي. هيدي إمكانات تحقيقها تما أقول صعبة أو مستحيلة، بتخلق إشكالية كتير كبيرة، وحتى على المستوى الشيعي العام، يعني على مستوى البيئة الحاضنة، على مستوى الدروز، على مستوى كذا قيادات ممكن ما يوافقوا على هيدا الشيء. مشان هيك بدأ تأخذ الأمور بتؤدى، ما تأخذ الأمور بسرعة. والجيش عم بيقوم بالطريقة اللي لازم يقوم فيها، والشيء الأكيد إنه واصلين لهيدا الموضوع شئنا أم أبينا، واصلين لنهاية سعيدة.
1: متى؟
0: القصة ما رح تاخد سنين، بقى قصة أشهر، ورح كل السلاح على أرض لبنان يصير بإيد الجيش اللبناني، والجيش اللبناني رح يصير الجيش الوحيد على أرض لبنان وبموافقة إيران. وإيران جزء من الثمن يعني بدها تدفعه للولايات المتحدة،
1: تخلي عن أزرعة،
0: تخلي عن الجناح العسكري بأزرعة، تصطفل هي والجناح السياسي بصداقاتها بتحالفاتها. نحن والسعودية حلفة، ونحن منا جناح سياسي للسعودية، منا جناح سياسي، منا جناح عسكري للسعودية ولا جناح سياسي. نحن حلفة، نحن والمملكة، والمملكة حليفة مع الدولة اللبنانية. تترجع إيران حليفة وصديقة للدولة اللبنانية، مش لفئة من الشعب اللبناني، ولكن حكما عبر فئة من الشعب اللبناني اللي هي مرتبطة فكريا وايديولوجيا بالحكم بايران.
1: شو باقي من الحزازيات بين القوات اللبنانيه والجيش اللبناني؟ هيك
0: ولا
1: السؤال
0: شي. ولا شيء.
1: هل علاقه هيك بما مضى وزمن وهيك بترجع هيك بترجع بتسمعها بتحسها بمحلات معينه؟
0: هيدا زمن انتهى بعده محلات، انتهى على صعيد مراجعة شخصية عملوها كتير ضباط من اللي طلعوا تقاعد من اللي كانوا وقتها بتيار العوني بالتيار العوني. المصالحة المسيحية المسيحية أثرت كتير إيجابا على وضع كتير من العسكر ومن كذا. هلأ المصالحة هي بعدها بقلوب كل الناس، يعني ما سقطت على المستوى إذا بدك سوسيولوجي، سقطت على المستوى السياسي. ولكن كتير من الناس اليوم بتلاحظ العونية والقوات حتى بيسبوا بعضهم بدون ما يفتحوا أبواب التاريخ، يعني إلا نادرا كم واحد هيك ورذاذا يعني. بينما البعد الأساسي للصراع اليوم هو الملفات الحالية
1: سياسية.
0: ما عاد صراع قواتي عوني على ملفات التاريخ وعلى حرب عين الرماني أو حرب أدمة أو whatever، يعني هيدا كله صار من الماضي. هيدي كلها أثرت إيجابا على الواقع الحال المسيحي وعلى الأرض المسيحية. بتلاحظ اليوم في صراع يمكن قوي كتير، هلأ خافف بسبب خلل كمان موازين القوى، يعني ما عاد التيار موجود بنفس القوة يلي كان موجود فيها قبل عهد ميشيل عون.
1: ميشيل عون
0: ايه طبعا. مشان هيك ما في هالصراع السياسي.
1: رئيس التيار نزل عند الرئيس نبيه بري
0: حكيوا
1: عن الوحدة، حكي
0: بس
1: عن
0: ما عاد في صراع
1: الجيش
0: قائم
1: وكأنه حدا نازل طرطق بالجيش، يعني انه
0: ما عاد في صراع قائم مثل بين التيار
1: بعد عنوان انه وحدة الجيش حماية الجيش هيك يستخدم دغري انه لا
0: ايه بس هيدا لا يستخدم ضد القوات. هيدا مش صحيح يستخدم ضد القوات ابدا ابدا مش صحيح. العلاقه مع الجيش مبينه، من القوات صارت جزء من النسيج العسكري للجيش اللبناني مثل اي مواطنين لبنانيين، يعني لانه الصراع اللي صار بوقتها صار مع شقفه من الجيش اللبناني.
1: ما علقت على زياره رئيس التيار على عين التيني والمصادر عن اللقاء؟
0: انا من وقت بكل صدق وقرار شخصي هيدا من وقت سقوط او اسقاطهم للمصالحه ولقوعها خياك ما بعلق ولا تعليق على سياساتهم، ما برد.
1: ليش؟
0: هذا قرار شخصي. أبدا مش مهمين أبدا. لا لأنه
1: مهندس وعا خياك والمصالحة،
0: لأنه لما بدك تندمي بدك تكوني عاملي شي غلط تندمي عليه. أنا ما عملت شي غلط ولا أكيد أنا ما عملت شي من راسي، يعني هذا قرار سمير جعجع.
1: ما بحيث أساسا مصالحة كانت شي غلط، يعني
0: هذا قرار سمير جعجع أنا نفذته وعلى كل حال النتائج اللي طلعت منه نتائج إيجابية 100% للقوات اللبنانية.
1: يعني بين هلالين هيدا
0: لا
1: في
0: نتائج
1: كتير في آراء مختلفة ما بيوافقوا أكل رأيك بهذه
0: النقطة. عم بحكي كلمة وكلمة عم بقصد المعنى، مش نتائج كان ممكن يطلع نتائج كتير 100% أحلى للبنان، ما طلعت للبنان بسبب إسقاطهم للمصالحة وللاتفاق، ولكن طلعت النتائج 100% لصالح القوات.
1: كيف؟
0: طلعت لصالح القوات. القوات اليوم 20 نايب، القوات بال2018 15 نايب، القوات قبل هيديك المرحلة كانت 5 نواب. القوات سمير جعجع منه كاريتاس وأكيد منه بيع كعك، بيعرف تماما كيف يوضع استراتيجيات سياسية ويشتغل عليها.
1: حكينا هيك سريعا عن دور الرئيس بري. رئيس الجمهورية واضح أنه مصر على هذه العلاقة بوقت ما بعرف رئيسنا نبيه بري قديش مصر على العلاقة، لأنه في تناقض يعني بالكلام. بارح رئيس الجمهورية بيقول رجل دولة رئيسنا نبيه بري، رئيس بري ما كتير هالقدي عم بيبين متعاون، مقطوع العلاقة، ما في اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، ما كمان منه داعم للاتفاق.
0: ما تشوف الأمور
1: كيف
0: يعني ما تشوف الأمور
1: بالمعلن
0: بما يرى، شوفي بما لا يرى ولكن بما يقال. الرئيس بري قال أنا ضد الاتفاق وهذا الاتفاق كأنه لم يكن، ولكن أنا لن أترك الحكومة ولن أقبل باستعمال الشارع. هيدي واحدة موقف استثنائي.
1: شو هي إجر بالبور إجر بالفلاحة؟ يعني
0: لا مش إجر بالبور فلاحة، هيدي الإجر بالفلاحة. هيدي 100% لصالح الدولة. الناس ما لازم تشبه بعضها، البستان ما لازم يكون كله تفاح، في تفاح وفي نجاس وفي عنب وفي كل شيء، بس بذات الوقت الناس بالمطارح اللي بتضمن سلامة الدولة بتكون كلها مع الدولة. انت بتعرفي هذا عسيرة الاتفاق.
1: بس كمان
0: كنت عم بقرأ اليوم أنطوان مسرة كاتب شيء بنداء الوطن، أول اتفاق في تكرار
1: لدولة لبنان
0: غير تقليدي يعني استثنائي ل ديزارمومون لنزع السلاح لسيادة الدولة لانتشار الجيش اللبناني لانسحاب إسرائيل لاعتراف إسرائيل وهي للمرة الأولى أنه ما إلها أطماع بأرض لبنان.
1: صحيح.
0: تكرار متكرر يعني باتفاق إطار، وهيدا مش الاتفاق النهائي، هيدا الاتفاق النهائي سيكتب بعد عمل اللجان اللي بتتشكل بروما واللي بدها تروح على شغلة لتأمن الانسحاب وتأمن حصر السلاح بإيد الدولة من قبل الشق اللبناني بالموضوع مش الشق الإسرائيلي.
1: الأمريكي رح يكون على الأرض هو ينفذ،
0: الأمريكي رح يكون على الأرض، بس إذا بده ينشر عسكر
1: هل وليد جملات سلمنا لبنان للوصاية الأمريكية؟
0: لا ما أبدا، ما في شيء من هالموضوع، بس الأمريكي حيساعد الجيش اللبناني لأنه أوريدي بيساعد الجيش اللبناني، تمويل الجيش وتسليح الجيش كله من الولايات المتحدة رح يكون مع الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ الاتفاق، ومراقبة والمراقبة مع الجيش بتخدم الجيش اللبناني كتير. إذا إسرائيل بدها تخالف الجيش ما في حل، مع ما حدا بحل إلا الأمريكاني.
1: بدي أفتح نافذة على موضوع كمان أساسي، في قراءات مختلفة، وبعرف لأنه عمق علاقتك مع دول عربية صديقة للبنان وصديقة للقوات اللبنانية، كتير قرأ بالموقف السعودي تحديدا بأنه إبطاء للمسار التفاوضي اللبناني.
0: صحيح.
1: شو حقيقة الموقف السعودي؟
0: مش صحيح أبدا. السعودية بلغت رئيس الجمهورية وبلغت كل المعنيين بالأمر، عمول أي شيء بدك إياه لتخلص لبنان ونحن وراك هالقد. بس بالأخير أنا لما بقول عن اتفاق قرار الجامعة العربية 2002 عم بحكي أنه ما يخدم مصلحة لبنان، لأنه نحن إذا من نروح على اتفاق سلام وحدنا من دون السعودية، عرفتي كيف؟ عم نروح من دون حاضنة عربية.
1: طبيعي
0: بده يصير فيه نتعرض
1: لعزل الحكيم قال دكتور جعجع
0: غير مباشرة، ما قلنا مصلحة فيه
1: الظروف أنه نحن هلأ خدنا فتنا بحرب وعم نعيش ظروف استثنائية، وبالتالي يمكن نحن مضطرين نروح على المسار لحالنا، يعني مش
0: رايحين لحالنا، بس لوين بدنا نوصل؟ بدنا نوصل نحن ورفقاتنا في مطارح ما فينا نوصل عليها وحدنا.
1: طب كمان البعض بيقول تبعي السعودية بتنضرب، قطر بتنضرب، البحرين بتنضرب، الكويت، وبيفتحوا عم بيحكوا مع الإيرانية. ليش نحن مصرين أنه ما نفتح مع الإيراني أو ما نحكي معه أو ما
0: أبدا مش مصرين؟ أبدا مش مصرين، بالعكس. يعني الإشكال اللي صار مع وزير الخارجية إشكال صار لتدخله بسياسة لبنان،
1: هو ما مش مع وزير الخارجية صار
0: بس الوزير عمل القرار بحق السفير الإيراني، ولكن مش معناتها نحن بدنا قطع علاقات مع إيران أبدا، بالعكس بدنا ينحكى مع إيران، وإذا في الرئيس يحكي مع إيران ويقلها لازم يقلها إيه باسم لبنان، مثل ما أمريكا عم تحكي مع إيران، مثل ما السعودية عم تحكي مع إيران، نحن ما عنا مانع أبدا.
1: طيب السفير الإيراني بعده موجود،
0: أوكي، بس هيدا
1: بس كمان هيدا مش تحدي، هيدا هيدا خاضع لقرار الدولة اللبنانية،
0: تحدي لقرار الدولة وخاضع لموازين القوى. ليش بدنا نضحك على بعضنا؟
1: شو يعني بعد طبشة لميلة
0: مش طابشة
1: لداعم هذا السفير؟
0: في توازن، منا طابشة لميلتهم بس مش طابشة لميلتنا. لازم ننتبه انه مش طابشة لميلتنا، نحن عم نعمل اللي عم نعمله اليوم نحن وجوزيف عون فعل مقاوم مش فعل عادي، يعني مش انه نحن الاقوى وعم نعمل مقاوم عم نعمل مقاومه، هيدا مقاومه لاجل لبنان عم يعملها جوزيف عون، منا طابشي ابدا لميلتنا بكل الاعتبارات، مش طابشي لميلتنا. والدليل انه الحرب النبطيه كيف بتكون طابشي لميلتنا؟ لا قادرين نربح بالحرب وممنوع نربح بالسلم، ممنوع نربح بالتفاوض.
1: الرسالة اللي وجهها من قصر عبدة للطائفة الشيعية امبارح دكتور جعجع يعني انه هيدا مش ضد الطائفة الشيعية، مش أبداً. ضد الشيعة
0: أبداً.
1: لما بتقول انت بدك سلام او بدك استقرار، بدك تروح على اتفاق تسترد حقوقك،
0: صح.
1: تأمن الانسحاب الاسرائيلي، صح. بوقت يمكن الحزب عم بيقول للطائفة الشيعية انا اذا شلحوني سلاحي يعني شلحوك كل حقوقك يا طائفة، يعني فاتوا عبيتك يعني، ودولة مش ما بتطلع فيك، ما عم تعطيك شيء.
0: طب شو عطاها هي للطائفة؟ السلاح شو عطاها للطائفة؟ السلاح عم بيموت شباب الطائفة من دون
1: كرامي.
0: ايه بس شو يعني الكرامي؟ يعني هيك اختراع حروب بدون سبب؟ انا في مرة كنت مع احد الاصدقاء الشيعة على التلفزيون، قلت له خي بس بلغونا اذا طمنونا اذا يكون في شيء اسناد ثالث، نحن ما معنا خبره يعني.
1: صحيح.
0: هيدي حروب نحن ما قلنا فيها. الحروب اللي ما قلنا فيها ما لها علاقه بالكرامه ولا لها علاقه باي شيء تاني. القصه مش قصه كرامه، قصه موازين قوى، قصه حسابات علميه ودبلوماسيه دقيقه لانقاذ لبنان. هيدي ما بتجي بتنظير. الكلام اللي قاله سمير جعجع على طائفة شيعية أنا قاله أكتر من مرة من عندك من المنبر، لأني سامعه من سمير جعجع.
1: نحن من سنة دكتور جعجع بقداس الشهداء بأيلول الماضي.
0: طبعا ما في أي مشكل مع الطائفة الشيعية، ما في أي مشكل مع قواعد حزب الله، المشكل هو مع السياسات المتبعة من قيادة حزب الله. ما عنا جايين نعمل حرب أهلية أو جايين نقول للناس أنتم من منكن منا وفينا ومنكن أهلنا، أو الدليل تصرفنا مع النازحين الشيعة بمناطقنا يختلف تماما عن كل ما ينظر له عكس هالشيء.
1: واضح.
0: إذا في احتضان حقيقي للشيعة هو من القوات اللبنانية.
1: أستاذ رياشي، في سؤال اليوم كتير أساسي عم ينطرح، إذا هل فعلا الدولة استعادت قرار الحرب والسلم بمعنى عمليا؟ اليوم بارح قال ترامب وقف اطلاق النار بين إيران وأمريكا سقط، إيه شو رح يعمل حزب الله هون؟ يعني اليوم
0: خلينا نشوف إذا
1: رجع فات،
0: خلينا نشوف إذا فعليا سقط،
1: قادرة الدولة توقفه اليوم؟
0: خلينا نشوف إذا فعليا سقط قبل تنخلص نحن والرئيس ترامب، لأنه بتصور في مفاوضات قطرية باكستانية بين إيران والولايات المتحدة لتثبيت وقف النار ورح تنجح، والستين يوم رح يتمددوا 60 يوم تانيين، وإيران رح تكون جزء من المصالح الأمريكية
1: لأن
0: بالمنطقة.
1: التهديدات اللي صارت باليومين الماضيين
0: هيدي كلها جزء من الضغوطات اللي علاقة بالتفاوض اللي عم بيصير بيناتهم واللي نحن ما دخلنا فيه. يعني اليوم إيران، بدي أسألك سؤال، إذا صارت إيران اليوم جزء من المصالح الأمريكية المباشرة لتطويق الصين وبيع النفط الإيراني بالبترو دولار، ومعروف أنه النفط الإيراني منه كرود أويل مثل نفط فنزويلا، نفط لايت دغري بينباع،
1: ما بده تكرار كتير وما بيحتاج لمصاري أكتر،
0: ما بحاجة لتكرير مثل النفط الفنزويلي. شو بتكون خسرة أمريكا إذا نبيع بالدولار؟ شو بتكون خسرة أمريكا إذا
1: تستثمر؟ إذا بقي مضيق هرمس مسكر والنووي بعده موجود؟
0: ما بقليك جزء من التفاوض النووي ومضيق هرمز اللي هو استجد على المفاوضات،
1: ايه
0: نقطة ما كانت موجودة،
1: نقطة ما موجودة أساسا،
0: والسلاح خارج إيران، والأهم من كل شيء مصالح إعادة بناء إعمار إيران عبر الأمريكيين. هيدي النقطة الأساسية، بتبلشي بآخر نقطة ترجع بتوصل إلى الباقيين
1: إن شاء الله.
0: إعادة إعمار إيران عبر الأمريكيين يعني إيران عم تنتقل من محور إلى محور آخر، هيدي بدها تاخد وقت كتير، خاصة للنظام، لأنه إعادة الإعمار إذا بيظل هيدا النظام القائم حاليا بإيران، هيدا النظام تيعمل هيدا الشفت بده ياخد وقت كتير تقنع الناس
1: بهيدا النظام. برأيك بتنتهي القصة ببقاء هذا النظام؟
0: ما في شيء، هيدا شيء بإيد ربنا مثل ما بيقولوا، يعني الأنظمة ما في شيء بدوم، إمبراطوريات كلها وسقطت، ما في شيء بدوم من هالإشياء، كل الأنظمة بدها تتغير وكل الأنظمة بدها تسقط وما في شيء دائم. بس التعاطي الأمريكي مع إيران حكماً بس يبطل يأمن المصلحة الأمريكية مش المصلحة اللبنانية بيتغير والعنف.
1: هذا ممكن يكون في على حساب لبنان أي اتفاق أمريكي إيراني.
0: العنف جزء من الوسائل الضغط الدبلوماسي بالمفاوضات.
1: العنف
0: استعمال الضرب يعني والقصف اللي صار من يومين
1: هيدا لأنه
0: هو جزء من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وحيستمر بهالوتيرة، والستين يوم حتتجدد 60 يوم وتبقى تذكريني.
1: بدي أحكي بموضوع السوري بس هيك آخر سؤال، قديش في خوف عند اللبنانيين اليوم بكرة أمريكا بتبيعنا مع إيران؟
0: تتبيعنا يعني أمريكا
1: بتجدد النفس لإيران وأذرعة في المنطقة وأكيد لبنان يلي هو
0: جزء من التفاوض الأمريكي الإيراني هو أزرعة بالمنطقة. ولكي شو عم بيصير
1: بس من حط بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
0: نعم قلك هيدا بس جزء من التفاوض،
1: لا الصواريخ الباليستية ولا الأزرعة،
0: بس جزء من التفاوض هيدا. هيدا جزء أساسي من التفاوض.
1: هاي الإيجابية تبع رياشي ولا الإيجابية
0: هيدا إيجابية رياشي المبنية على حقائق موجودة ورح تصبح ورح تصير حقائق تاريخية.
1: طيب.
0: ولكن شو عم بيصير بالعراق هلأ؟
1: واضح.
0: ولبنان
1: بس ليه؟ العراق بقرار داخلي، العراق
0: قرار داخلي ودعم أمريكي.
1: ودعم أمريكي. طيب نحن متى سنأخذ هذا القرار؟ أخذنا القرار بس بدنا التنفيذ، يعني بلش ننفذه. بدنا التنفيذ.
0: ما عم بقلك بدك طولي بالك على الرئيس شوي.
1: إن شاء الله. أستاذ رياشي، كنت أول من زار أيضا سوريا. زرت هيك بشكل يمكن ما بعرف إذا كان بشكل رسمي.
0: لا بشكل رسمي طبعا.
1: من قبل دكتور جعجع القوات اللبنانية. طيب صارت من بعد هذه الزيارة الملفتة جدا من وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى معراب.
0: صح.
1: واللقاء اللي صار مع رئيس مع دكتور جعجع.
0: إن شاء الله قريبا.
1: يعني كيف تقرأ يعني هاي الزيارة؟
0: هيدي الزيارة بشكلها أول شيء لقاء بين طرفين تعرضا معا لاضطهاد نظام الأسد. يعني بشار الأسد مثل ما اضطهدون اضطهدنا. وهيدا الاضطهاد المشترك خلق تعاطف مشترك، هيدا بالشكل يعني بعيدا عن السياسي. بالسياسي إجا هيدا اللقاء ليأكد على أهمية التواصل بين الشعب السوري والشعب اللبناني، وأهمية الجيرة بيننا وبينهم، وأهمية علاقات ندية تحترم إطار وسيادة كل دولة من على حدة. وإنه نحن أكدنا لهم قديش لبنان.
1: هل بدلت هذه الزيارة الخوف والكلام اللي عم بينقال إنه في سوريا ستدخل إلى لبنان لمساعدة الدولة بموضوع نزع سلاح حزب الله؟
0: هيدي القصة منا واردة.
1: رجعت النهار حطتها.
0: إيه؟
1: انه
0: شرع الرئيس ترامب رجع الرئيس ترامب حكي فيها. وهيدي القصة مش واردة.
1: مش واردة كيف يعني؟
0: على اي اساس؟ اعتبارات مش واردة.
1: كيف بتاكد هالشيء؟
0: اول شيء ما في رغبة سورية فيها، وهيدا معلن ومؤكد.
1: هيدا اللي قاله الشيباني للدكتور
0: الشيباني والشرع. تاني شيء ما في امكانيات لفعلها كمان. هلا سوريا عندها مشاكل كتير اكبر من قصة انها تتدخل بلبنان. عندها حالة سورية حتى جيش قيد الإنشاء عزيز.
1: بس يقال أنه على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا فيه.
0: وهيدا ملف منه ملف سوري، هيدا ملف قليلي. تركي بالأساس. انتبهي شوي على خلفية الداعم الأساسي للنظام السوري اللي هو التركي تركيا. والسعودي ولا التركي ولا السعودي عندهم هالوارد، قائم هالوارد عندهم أو يرغب إنه يفوت شو اسمه على لبنان.
1: دعي دكتور جعجع على يزور سوريا.
0: طبعا
1: رح يزور
0: أكيد، بس هيدي إلى وقتها وإلى حساباتها. نحن تزرنا بعبدة ضلينا ندرس طرقات أمنيا جمعة.
1: طرقات أمنيا ولا التوقيت السياسي؟
0: لا لا لا، ما قال عليها بتوقيت سياسي. سمير جعجع هدف أساسي لأعدائه وهدف أمني كبير.
1: هلأ أكتر.
0: وهلأ أكتر من قبل، ومشان هيك نحن حريصين جدا على أمنه بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل الاعتبارات.
1: كتير عم نحكى أنه اغتيالات ستعود لاغتيالات، يعني مشاكل داخلية
0: كل شيء وارد، بس حرب أهلية ما في. اغتيالات ما عندي ولا شيء ظاهر ولا ولا شيء ظاهر إلا حكي ناس يعني وحكي لا يبنى عليه، ولكن ممكن كل شيء، ممكن كل شيء وارد. البلد مفتوحة كل الاحتمالات، البلد منه مستقر، البلد مفتوح على كل الاحتمالات بانتظار فترات الاستقرار والازدهار، ما قلنا إلا تجربة متصرفية 1860 على مستوى كل لبنان. ومستحيل نقدر نحل مشكلة لبنان
1: إلا
0: بهيدي التجربة،
1: بتجربة المتصرفية
0: 100%،
1: مش بتجربة الفيدرالية.
0: الفيدرالية ملحق للحياد، بس إذا ما حققنا الحياد مستحيل نعمل اتحاد. الاتحاد بده توافق وطني، الحياد بده أو توافق وطني أو قرار دولي. والقرار الدولي حتى يمكن أهي من التوافق الوطني لفرض الحياد على لبنان اللي هو خلاص لبنان.
1: عندي سؤال، متنيا كنت الأقوى، بعرف أنه صار في قضية وقت التحضير للانتخابات النيابية، على فكرة كان دكتور جعجع مبارح لمح أنه إذا بدكم تغيروا بدكم أي شيء تفضلوا افتحوا لانتخابات نيابية مبكرة. هل قد أنتم مستعدين لتعملوا انتخابات نيابية؟ هلا ليش عم بيطرحها هلا الحكيم؟
0: نحن مستعدين على طول، يعني ما ماكينة القوات ما بتهدى وبتشتغل بكل المناطق بكل الأوقات بكل الظروف، من العشاء اللي بيعملوا مركز بالقوات وصولا للعمل إذا بدك الخلف الكواليس اللي بيقوموا فيه الشباب.
1: لن تكون مرشح حضرتك؟
0: هيدا قرار بإيد الحزب، هلا كل شيء تغير بناء على تمديد لمجلس النواب، بعد سنتين بتقرر القيادة إذا أكون مرشح أو لا أكون.
1: بعدك محلق بالمتن؟
0: طبعا أكيد، وعم بعمل شغل استثنائي بالمتن يعني على كل المستويات يعني، والحمد لله فخور أني عم بعمل نيابة بتشبه نيابة ألبير مخيبر الله يرحمه.
1: والتيار الوطني الحر بالمتن؟
0: ما في استطلاعات هلأ صراحة،
1: رجعت هدأت الاستطلاعات بعد
0: ما في ايه ما في استطلاعات
1: استبعاد الانتخابات النيابية.
0: ايه ما في استطلاعات، ما عندي فكرة عن الآخرين شو عندهم يعني. ما عندي ولا فكرة.
1: كيف هو صديقك استاذ إبراهيم كنعان؟ بعدكن على تواصل؟ بعدكن على
0: ايه طبعا طبعا بيشتغل بلجنة المال والموازنة بقوة إبراهيم، وحاضر بشكل قوي يعني بالسياسة. هلأ ترك التيار بس حاضر بشكل قوي بالسياسة.
1: ليش القوات اللبنانية ضد التجديد لليونيفيل؟ شفت المذكرة اللي كتبوها نواب، استاذ ملحم خلف ومعه عدد من النواب وطالبين انه يرجعوا يمددوا لليونيفيل. موقف القوات مختلف.
0: أنا بصراحة بعتقد اليونيفيل إذا مش على الفصل السابع ما قال لزوم الضال. ولما بقلك بوليس دولة بلبنان يعني بوليس دولة مثل ريمو قدي ما طرحوا على الفصل السابع. وإذا ما في الفصل السابع ما قالوا لزوم البوليس الدولي يفوت على لبنان. بوليس دولة بده يأزر الجيش اللبناني بالانتشار على أرض لبنان ويدعمه، وتجي الأموال من الشركاء العرب لإنقاذ لبنان وإنقاذ أي تجربة ممكن تحصل بلبنان تنعكس عليهم.
1: مين بده يعمر بالجنوب استاذ رياشي برأيك؟
0: نحن منعمر بالجنوب، نحن اللبنانيين منعمر بالجنوب. ما في قهوة من انه تجي المصاري، خلي يجي الرواء والاستقرار وبيجي الازدهار فورا وبيجي الاعمار فورا. نحن منعمر بالجنوب، هيدي بيوتنا بالجنوب، هودي اهلنا هودي ناسنا يعني. نحن منا عم نتعاطى معهم كأنهم منبوزين او مكروهين او كذا، ابدا بالعكس، هودي اهلنا وهودي ناسنا. بس نحن بدنا استقرار ومنا شايفين في طريق للاستقرار
1: إلا
0: نبعد لبنان عن إيران والدور الإيراني بلبنان وعن إسرائيل، وتنقدر نبعد لبنان عن إيران وإسرائيل مع إذا حدا عنده طريقة غير اللي عم يعملها هلأ جوزيف عون ويلي دعمته القوات اللبنانية فيها يعطينا إياها. نحن ما عنا غير طريقة.
1: خلينا نبلش قبل إنه هالسفير الإيراني اللي طلع قرار فيه نفذ القرار فيه يعني تنبعد إيران.
0: هيدا تفصيل ما
1: منه تفصيل منه منه بلش كمان القصص بهالتفاصيل.
0: إيه 100% بس ممكن حلها هيدا القصة، ممكن حلها.
1: ما انحكى إنه يمكن عم يصير في تسوية لوضعه.
0: ممكن حلها، أنا بقلك ممكن حلها حتى مع إيران إذا إيران تتجاوب مع لبنان بسياسات جوزيف عون رئيس الجمهورية ممكن حلها، ما في مشكل يعني، بس المشكل مش لا اسم السفير ولا وضع السياسي او الدبلوماسي للسفير، هو تدخل بشان لبنان.
1: الحرس الثوري بعده موجود، هيدا
0: هيدا الامور، هيدا الامر الاساسي اللي بده حل. بدنا ايران واسرائيل ما بيتدخلوا بشؤون لبنان، بس ما بدنا شيء تاني. نحن خلصنا من مفاهيم والي عكا والي الشام تنعلق بوالي عكا والي طهران. ما فينا نمشي هيك، ما فينا نخلص البلد. وولادنا عم يتركوا لبنان من يأس ليأس من وراء هيدا البلد، من وراء هيدا الوضع. هيدا الوضع نحن بنرفض انه يستمر، وما بدنا يستمر.
1: رح ينتهي هذا الوضع،
0: بأكد لك رح ينتهي الوضع، ورح ينتهي إيجابا، وإيران رح تتجاوب مع المطلب الأمريكي اللي هو لصالح لبنان إن شاء الله. لا سلاح على أرض لبنان إلا سلاح الجيش.
1: إن شاء الله، إن شاء الله إيجابيتك فعلا تلاقي صدى على الأرض.
0: رح تلاقي صدى على الأرض على الأكيد، ورح يصبح لبنان دولة حيادية مستقلة متفاعلة مع قضايا الإنسان بالمنطقة، ومستقرة ومزدهرة
1: إن شاء الله، ويرجع
0: وبحدودها الطبيعية.
1: سيزر ملحي مرياشي، كتير بدي أشكرك على هذه الحلقة، فعلا كانت حلقة مميزة بإيجابيتك المعهودة والمبنية على الوقائع والمعلومات. طبعا. شكرا أستاذ رياشي، شكرا لكل اللي تابعونا بهذه الحلقة. طبعا موعد جديد من برنامج بلا رحمة، إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون، ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل أنه في ججرة زيتون كتير قديمة عندهم، ستارا ماسلينا، عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا، ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود، يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة، وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة، وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون، ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل إنه في ججرة زيتون كتير قديمة عندهم، ستارا ماسلينا، عمرها حوالي 2200 سنة، وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايماً بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعلياً المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء، حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم. وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: هنا لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل أنه في شجرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا ماسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: الياس ديب أبي راشد، أحمد حمدان.
0: ارتفعوا كالأرز.

ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا ونحرم

الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. وبارك يا سيد. أسألكم أيها الإخوة بمراحم الله أن تقربوا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادة منكم عقلية، ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تحولوا إلى صورة أخرى بتجديد عقولكم لتختبروا ما مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني بالنعمة المعطاة لي أوصي كل من فيكم أن لا يسمو بعقله فوق ما ينبغي، بل أن يتعقل تعقل الحكمة على مقدار ما قسم الله لكل واحد من الإيمان. فإنه كما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، كذلك نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وكل واحد منا عضو للآخرين. فلذلك إذ لنا مواهب مختلفة باختلاف النعمة المعطاة لنا، فمن وهب النبوة فليتنبأ بحسب مناسبة الإيمان، ومن وهب الخدمة فليلازم الخدمة، والمعلم التعليم، والواعظ الوعظ، والمتصدق صفاء النية، والمدبر العناية، والراحم البشاشة. ولتكن المحبة بلا رياء، كونوا للشر مبغضين وبالخير معتصبين، ليحبب بعضكم بعضا حبا أخويا، ليبادر بعضكم بعضا بالإكرام، والتسبيح لله.

قال الرسول: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للحزانة فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلوب فإنهم يعينون الله، طوبى لفاعلي السلامة فإنهم بني الله يدعون، طوبى للمضطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجل كاذبين، افرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم حقا، والأمان لجميعكم.

إياك الثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار فنترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا.

هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك.

بالمذبح الرب الغافل. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.

المشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي. لبنان الحر تحيات صباحية طيبة بوجهها أنا بيتر شاهين لكل المستمعين. طبعا بداية تحيات معايدة من القلب لكل اللبنانيين أيضا خاصة اللي بيحملوا اسم شربل لمناسبة عيد قديس لبنان مار شربل. نتمنى من قلبنا هالعيد ينعاد على الجميع بالنعم بالبركات بالمحبة بالسلام والأمان وخاصة يرجع الصحة للبنان.

يا شفاء المرضى اشفينا. أهلنا أيها الرب الإله أن نحيي في هذا الصباح ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في ألام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. هب لنا ربي أن نقدم إليك كل يوم على مثال مار شربل ثمر إيماننا وجهد محبتنا وصبر رجائنا، وأن نرسي جهادنا في الإيمان والرجاء والمحبة لتكون أنت محور حياتنا، الغاية السمية لجميع أعمالنا، واللازم الأوحد يغنينا عما سواه، لكي نسبحك بالأناشيد والمزامير إلى الأبد.

0: وطئنا الأرض قبلنا الحجارة.
1: يا شفاء المرضى اشفينا.

أيها الرب يسوع المصلي والعامل في الناصرة، لقد جذبت بمثلك آلاف المتوحدين النساك، منهم شربل الذي قضى 47 سنة من حياته الرهبانية في صلاة وتأمل ورسالة وفي شغل يدوي دائم في الحقل والكرم، يحمل سلال العنب إلى المعصرة لا يذوق منها حبة. هب لنا ربي أن نكون لك عملة مخلصين، نخصب التربة ونروحن المادة ونعجن الأرض بعرقنا ونخمرها بالجهاد المتواصل، فنمجدك الآن وإلى الأبد.

أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت الأب شربل ليقتفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، ثم نقلته إليك عشية ذكرى ميلادك، فطبعت التاريخ بوجه الشبه العميق بين ميلادك على الأرض معنا وميلاد شربل معك في السماء. لقد شئت ربي أن تكون بين حياتك وحياة شربل على أرضنا أوجه شبه عديدة. نظيرك ولد شربل في قرية كبيت لحم من أبوين فقيرين فاضلين، نظيرك عاش من عمل يديه في بعكفرة وفي الدير، نظيرك وحد في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، نظيرك حمل صليبه، صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، نظيرك بذل نفسه في قربانه

شفاء المرضى اشفينا. ربي، لقد شئت أن تكون بين حياتك وحياة شربل على أرضنا أوجه شبه عديدة، مثلك أنزل من جلجلة عناية ودفن مكفنا بثوبه الرهباني، مثلك وقد خرج من جنبك المطعون بالحرب دم وماء، سال من جثمانه ماء ودم، مثلك وقد توهج قبرك بنور المجد، سطع على قبره نور عجيب، مثلك وبك شفى المرضى وتقاطرت الجموع غفيرة من تحت كل كوكب إلى قبره المجيد، مثلك وقد بشر هامة الرسل بقيامتك يوم العنصرة، أعلن نائب المسيح تطويبه في تلك العنصرة الجديدة، ختام المجمع المسكوني، أضخم تجمع مسيحي في

يا شفاء المرضى اشفينا. اللهم تلقى برضا وطيب نفس ما سكبنا في صلاتنا من قلوبنا ونفوسنا على قدميك

يا شفاء المرضى اشفينا. أيها الفادي الحبيب، إن صفية كاشربل مدى 39 عاماً من حياته الكهنوتية من فك يحتفل بقداسه، جاعلاً إياه محور نهاره وقاعدة حياته، يرفع قربانه ومعه بلاده ورهبانيته والكنيسة والبشرية جمعاء. اقبل اللهم تلك الصلاة التي رددها شربل في قداسه الأخير، واقبل صلاتنا، واجعل حياتنا ذبيحة تتجدد كل يوم بقوة ذبيحتك، إرضاء للآب الحق وليدك، وفي وحدة روحك الحي القدوس إلى الأبد.

يا شفاء المرضى اشفينا. إليك يا رب نبتكر على غرار شربل، فكان ينهض من النوم متجها إلى الكنيسة، يمكث فيها زهاء 5 ساعات جاثيا محدقا إلى بيت القربان، أو خافض الرأس في تأمل عميق وهو شاخص إلى العلاء قلبا ونفسا وفكرا. هب لنا اللهم أن تكون صلاتنا صلاته همسا في الأعماق، واستماعا باطنيا إلى صوت إلهاماتك، وقوة وشجاعة

وفي الختام صلي عنا يا شربل، صلي عنا يسمع صوت الحب يرضى الله عنا. ومع صلاة لدي الشربل بشكر كل الأصدقاء المستمعين، بشكر بيتر شهين، بعيدهم من جديد وإن شاء الله بنعاد على الجميع بالخيرات والبركات والنعم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. الترقب سيد الموقف مع وصول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن في زيارة تكتسب أهمية خاصة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار والتحضيرات لبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لتأمين الدعم الدولي لعودة النازحين، ويأتي ذلك على وقع تطورات أمنية متسارعة جنوبا وفي الخليج العربي.
1: إذن وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن مساء أمس مع اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون، وفور وصوله اجتمع مع سفيرة لبنان لدى واشنطن نظم عوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين، وطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين بينهم أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون في الإدارة الأمريكية أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو الذي سيستقبله اليوم قبل أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء.
0: وستتركز لقاءات عون على البحث في السبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.
1: وكان رئيس الجمهورية أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بر ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عدة. وعلم أن الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين.
0: مصدر سياسي متابع أشار لصحيفة نداء الوطن إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ولقاءه المرتقب مع ترامب ستكون له آثاره الواضحة على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وعلى الوضع الأمني في لبنان عموما والجنوب خصوصا، وهذا ما سنلمسه تدريجيا بعد القمة الأمريكية اللبنانية. واعتبر المصدر نفسه أنه على لبنان الاستفادة إلى أقصى الحدود من فرصة هذا اللقاء الاستثنائي لكونه الأول الذي يجمع رئيسا لبنانيا مع سيد البيت الأبيض منذ العام 2009، ما يعكس اهتمام الرئيس ترامب شخصيا بالملف اللبناني بكل تفاصيله وتشعباته، إضافة إلى التقدير الذي يكنه الرئيس عون وهو أو التقدير الذي يكنه للرئيس عون وهو ما عبر عنه في أكثر من مناسبة.
1: في الغضون أشارت صحيفة النهار إلى معلومات تفيد بوصول قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال برات كوبر أو قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى بيروت في الأيام المقبلة، وستعقد اجتماعات تتعلق بالمناطق التجريبية وآلية تنفيذها في ضوء الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني. ولم تستبعد مصادر عسكرية أن يعقد فور وصول وفد سنتكوم الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرر عقده عبر تقنية زوم لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية.
0: في شريط الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيق تبين أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري وأدت إلى مقتل جندي وإصابة اثنين ليست تابعة لنا، ونرجح أن حزب الله قد زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وقال أن آلية الجيش اللبناني دخلت المنطقة الأمنية من دون تنسيق معنا، ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين والقوات الموجودة في المنطقة إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي لا يزال حزب الله يشكل فيها تهديدا، وإلى تنسيق التحركات مسبقا وفقا للإجراءات المتبعة حفاظا على سلامتهم.
1: إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر، كما أغار على بلدة النبطي الفوأة.
0: وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عصرا تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، إضافة إلى تفجيرين كبيرين في محيط كفر تبنين، وعمليات تفخيخ وتفجير عند أطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء صورة. واستهدف قصف مدفعي بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وأفادت معلومات عن وقوع إصابات. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت.
1: كتبت النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: إلى الذين يتهمون القوات اللبنانية بتعطيل قانون العفو، الحقيقة مختلفة تماما. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، وكان جوابنا واضحا: نحن مع النتيجة ولكن في المكان التشريعي الصحيح.
0: أضافت أيوب: قلنا لكم عدلوا قانون العفو العام نفسه، وأضيف نصا استثنائيا يعتبر ولغايات هذا القانون فقط أن عقوبة الأعدام تعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنيا، لكنكم رفضتم اقتراحنا وقلتم إن قانون العفو لا يمس وأن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات، لذلك لا تقلبوا الوقائع. نحن لم نعرقل قانون العفو، بل اقترحنا الحل المباشر وأنتم رفضتموه.
1: وتابعت أيوب: اليوم أتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبة الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة حصرا لقانون العفو العام، فلنحضر جميعا ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلا ومن كان يكتفي بالمزايدات.
0: بدوره شدد نائب أشرف ريفي على أن العفو العام هو حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية، ودعا النواب السياديين وخصوصا السنة منهم إلى موقف موحد، وهو عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألا يتقدم عليه أي بند آخر، ولا سيما مشروع إلغاء عقوبة الأعدام.
1: بعيد 6 صباحا أفادت وكالة تسنيم عن قصف أمريكي استهدف منطقة الفلاحية جنوب شرق الأهواز، كما وهجمت طائرات مقاتلة أمريكية مناطق في جزيرة قشم.
0: إعلام إيراني أشار إلى أن الجيش الأمريكي يشن هجمات قرب سيريك واستهدف منطقة قرب مدينة حاجي أباد، وتحدث عن انفجارات قوية في بندر عباس وقشم.
1: وكانت مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تعرضت مساء لهجوم بست طائرات مسيرة استهدفت محيط القنصلية الأمريكية والقاعدة اللوجستية القريبة من المطار.
0: إلى ذلك أفادت مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط كل المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.
1: وصباحا أيضا أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدتين أمريكيتين في الكويت.
0: وكانت القوات الأمريكية أطلقت صواريخ باليستية من الكويت باتجاه إيران، علما أن مدى هذه الصواريخ يصب إلى نحو 300 كيلومتر، ما يضع أهدافا في جنوب إيران ضمن نطاق الاستهداف انطلاقا من الكويت.
1: القناة 14 الإسرائيلية كشفت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القيادة المركزية الأمريكية بفتح أبواب الجحيم على إيران، وذلك بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال هجوم شنته إيران يوم الجمعة.
0: الجيش الأمريكي أعلن من جهته أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة لمعاقبة إيران على هجماتها ضد قواته في الأردن.
1: في المواقف رد ترامب على تعليق إيران لمذكرة التفاهم بالقول: لا يهمني على الإطلاق، مؤكدا أن هدف الحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
0: وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعلن أن توقيع ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية.
1: وفي السياق، صدر بيان أوروبي خليجي مساء أمس رفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط.
0: هذا ونصحت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيدا من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
1: في المونديال، حسم المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026 بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 6-4.
0: هذا ويختتم المونديال اليوم في نيو جيرسي بعد تنافس 48 منتخبا على لقب سيحرزه الفائز بين الأرجنتين وإسبانيا.
1: إلا أن نهائي كأس العالم المقرر إقامته في ملعب ميت لايف تحول إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، تزامنا مع حضور الرئيس الأمريكي للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: صيفي معتاد يسيطر على لبنان مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. إذن اليوم الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر أيضا بدرجات الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. عون في واشنطن لتثبيت اتفاق الإطار، قمة مع ترامب الثلاثاء واجتماع مع روبيو اليوم. مصدر مطلع، لقاء استثنائي والأول لرئيس لبناني مع سيد البيت الأبيض منذ 2009. ترامب يأمر القيادة المركزية بفتح أبواب الجحيم على إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء في الصباحية الثانية.
1: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: صباح الخير من لبنان الحر.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: يوم مبارك بنتمنى لكم اياه وبنعطيكم الابراج. البدايه مع برج الحمل. بتختم الأسبوع بإحساس بالإنجاز والاستعداد لبداية جديدة، لحظة صادقة بتقوي العلاقة. استمتع بوقتك مع الناس يلي بتحبهم. برج الثور بتستعيد هدوءك وبتحط خطة للأيام اللي جاية. مشاعر مستقرة بتمنحك راحة ولقاء عائلي مليان دفء اليوم. برج الجوزة بتبلش بالتحضير لأسبوع واعد، ما تأجل حديث مهم. اجتماعيا اليوم رح تطلع بانطباع كتير حلو من لقاء مميز. برج السرطان بتجرب اليوم انك تبتعد عن التوتر وبترجع بتعيد افكارك. الاهتمام المتبادل عاطفيا بقوي الروابط وبتتلقى دعم من شخص كتير مقرب. برج الاسد التفاؤل برافقك وبيمنحك طاقه ايجابيه بادره رومانسيه بتخليك تحس انك انسان جديد، بتترك اثر حلو بكل مطرح بتكون فيه اليوم. برج العذراء بتستفيد من هدوء اليوم لحتى تخطط للمستقبل. كن مرن أكتر بالتعبير عن مشاعرك، ما تستحق ولا تخجل، وبتنهي الأسبوع بابتسامة إن شاء الله. برج الميزان بتشعر بأنه التوازن رجع على حياتك، التقارب بينعش علاقتك اليوم ولقاء ممتع رح يترك ذكريات حلوة. برج العقرب بتبلش بوضع أهداف جديدة وبتحطها بثقة. الصراحة بتمنحك راحة كتير كبيرة واليوم رح تتلقى اتصال رح يغير لك حياتك. برج القوس يوم مناسب للراحة ولحتى ترجع تستعيد نشاطك. لحظات حلوة مع الناس يلي بتحبهم وفرصة للقاء جديد بجدد لك الحماس. برج الجدي رح تختتم الأسبوع بروح متفائلة وبتستعد للنجاح. الاهتمام بيصنع الفرق وأجواء هادية ومريحة بالإجمال اليوم. برج الدلو بتلمع براسك أفكار وبتحط خطط واعدة للأسبوع الجديد. مشاعر متبادلة بتمنحك الثقة. اجتماعياً لقاء عفوي رح يفرح لك قلبك. أخيراً مع برج الحوت بتنهي الأسبوع بإيجابية وراحة نفسية. الحب بيدعمك اليوم وبيزيل كل الحواجز. استمتع بوقتك الهادي مع الأشخاص يلي هن قريبين على قلبك. برجك اليوم
2: على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 8:15 في لبنان الحر، نقدم جولة الصباح. عون في واشنطن لتثبيت اتفاق الإطار، قمة مع ترامب ثلاثاء واجتماع مع روبيو اليوم. مصدر مطلع، لقاء استثنائي والأول لرئيس لبناني مع سيد البيت الأبيض منذ 2009. الراعي من بقع كفرة، السلام خيارنا ونرفض الحرب. ترامب يأمر القيادة المركزية بفتح أبواب الجحيم على إيران.

0: تكتسب أهمية خاصة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار والتحضيرات لبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لتأمين الدعم الدولي لعودة النازحين. ويأتي ذلك على وقع تطورات أمنية متسارعة جنوبا وفي الخليج العربي.
1: إذن وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن مساء أمس مع اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون، وفور وصوله اجتمع مع سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض وأركان سفارة الدبلوماسيين والإداريين، واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية.
0: وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون في الإدارة الأمريكية، أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو الذي سيستقبله اليوم قبل أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء.
1: وستتركز لقاءات عون على البحث في السبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها ووصل سلطة الدولة على المناطق كافة.
0: وكان رئيس الجمهورية أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عديدة.
1: وعلم أن الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين.
0: مصدر سياسي متابع أشار لنداء الوطن إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ولقاءه المرتقب مع ترامب ستكون له آثاره الواضحة على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وعلى الوضع الأمني في لبنان عموما والجنوب خصوصا، وهذا ما سنلمسه تدريجيا بعد القمة الأمريكية اللبنانية.
1: واعتبر المصدر نفسه أنه على لبنان الاستفادة إلى أقصى الحدود من فرصة هذا اللقاء الاستثنائي، كونه الأول الذي يجمع رئيسا لبنانيا مع سيد البيت الأبيض منذ عام 2009، ما يعكس اهتمام الرئيس ترامب شخصيا بالملف اللبناني بكل تفاصيله وتشعباته، إضافة إلى التقدير الذي يكنه للرئيس عون وهو ما عبر عنه في أكثر من مناسبة.
0: في الغضون أشارت صحيفة النهار إلى معلومات تفيد بوصول قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر أو قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الفريق جوزيف كليرفيلد إلى بيروت في الأيام المقبلة، وستعقد اجتماعات تتعلق بالمناطق التجريبية وبآلية تنفيذها في ضوء الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني.
1: ولم تستبعد مصادر عسكرية أن يعقد فور وصول وفد سنتكوم الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرر عقده عبر تقنية زوم لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية.
0: في شريط الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيق تبين أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري وأدت إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين ليست تابعة لنا، ونرجح أن حزب الله قد زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وقال أن آلية الجيش اللبناني دخلت المنطقة الأمنية من دون تنسيق معنا، ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين والقوات الموجودة في المنطقة إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي لا يزال حزب الله يشكل فيها تهديدا وإلى تنسيق التحركات مسبقا وفقا للإجراءات المتبعة حفاظا على سلامتهم.
1: إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر، كما أغار على بلدة النبطية الفوقة.
0: وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عصرا تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، إضافة إلى تفجيرين كبيرين في محيط كفر تبنيت وعمليات تفخيخ وتفجير عند أطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء صور. واستهدف قصف مدفعي بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وأفادت معلومات عن وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت.

0: كتبت النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: إلى الذين يتهمون القوات اللبنانية بتعطيل قانون العفو، الحقيقة مختلفة تماما. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، وكان جوابنا واضحا: نحن مع النتيجة لكن في المكان التشريعي الصحيح.
1: أضافت أيوب: قلنا لكم عدلوا قانون العفو العام نفسه، وأضيف نصا استثنائيا يعتبر ولغايات هذا القانون فقط أن عقوبة الإعدام تعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنيا، لكنكم رفضتم اقتراحنا وقلتم إن قانون العفو لا يمس وأن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات. لذلك لا تقلبوا الوقائع، نحن لم نعرقل قانون العفو بل اقترحنا الحل المباشر وأنتم رفضتموه.
0: وتابعت أيوب: اليوم أتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبة الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة حصرا لقانون العفو العام، فلنحضر جميعا ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلا ومن كان يكتفي بالمزايدات.
1: بدوره شدد نائب أشرف ريفي على أن العفو العام هو حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية، ودعا النواب السياديين وخصوصا السنة منهم إلى موقف موحد، وهو عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألا يتقدم عليه أي بند آخر، ولا سيما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام.
0: الراعي من بع كفرة: السلام وحده يحفظ الحياة ويصون الكرامة ويؤسس لمستقبل الأجيال. أنطوان العمري.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه القداس الاحتفالي عشية عيد القديس شربل في بع كفرة أن السلام خيارنا والسلام نريده والحرب نرفضها، وإيماننا ثابت بأن لا خوف على لبنان مدام قديسوه يشفعون له. وقال:
3: لبنان التي أغناه الله بقدسيه مرعوم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يبقى أمينا لهويته ورسالته. فهذا الوطن لم يعرف عبر تاريخه بقوته المسلحة بل بقوة إيمانه، ولم يصنع حضوره بقوته العسكرية بل برسالته الروحية والإنسانية والحضارية. حتى غدا وطنا يشهد للحرية والحق والانفتاح والعيش المشترك. من بين هذه الكوكبة اللبنانية المضيئة من القديسين والطباويين يسطع القديس شربل الذي لم يخدم لبنان بكثرة الكلام بل بقداسة حياته، ولم يحمي وطنه بالسلاح بل بقوة الصلاة. ونؤكد من جديد أن السلام هو خيارنا والسلام نريده والحرب نرفضها. فالسلام هو الطريق الذي يحفظ الإنسان ويصون الأوطان ويؤمن مستقبل الأجيال. ونرجو أن يبارك الله كل جهد صادق وكل مبادرة مسؤولة وكل خطوة تقود إلى تثبيت الاستقرار وصون السيادة وترسيخ العدالة وبناء سلام حقيقي شامل ودائم.
2: من الدماء، أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أنهت جولة ثامنة من الضربات على إيران، وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومخازن للصواريخ والمسيرات.
0: وكانت وكالة تسنيم أفادت صباحا عن قصف أمريكي استهدف منطقة الفلاحية جنوب شرق الأهواز، كما وهاجمت طائرات مقاتلة أمريكية مناطق في جزيرة قشم.
1: أعلام إيراني أشار إلى أن الجيش الأمريكي يشن هجمات قرب سيريك واستهدف منطقة قرب مدينة حاج أباد وتحدث عن انفجارات قوية في بندر عباس وقشم.
0: وكانت مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تعرضت مساء لهجوم بست طائرات مسيرة استهدفت محيط القنصلية الأمريكية والقاعدة اللوجستية القريبة من المطار.
1: إلى ذلك أفادت مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط كل المسيرات من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: وصباحا أيضا أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدتين أمريكيتين في الكويت.
1: وكانت القوات الأمريكية أطلقت صواريخ باليستية من الكويت باتجاه إيران، علما أن مدى هذه الصواريخ يصب إلى نحو 300 كيلومتر، ما يضع أهدافا في جنوب إيران ضمن نطاق الاستهداف انطلاقا من الكويت.
0: القناة 14 الإسرائيلية كشفت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القيادة المركزية الأمريكية بفتح أبواب الجحيم على إيران، وذلك بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال هجوم شنته إيران يوم الجمعة.
1: الجيش الأمريكي أعلن من جهته أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة لمعاقبة إيران على هجماتها ضد قواته في الأردن.
0: أما القيادة المركزية الأمريكية فأكدت أن نحو 50,000 من قواتنا ينتشرون في الشرق الأوسط على درجة عالية من الجهوزية. في المواقف رد الرئيس ترامب على تعليق إيران لمذكرة التفاهم بالقول لا يهمني على الإطلاق، مؤكدا أن هدف الحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال لصحيفة نيويورك بوست إن المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم يتم إيقاف طهران.
1: وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعلن أن توقيع ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية.
0: وفي السياق صدر بيان أوروبي خليجي مساء أمس رفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو أخضاعه لأي شروط.
1: هذا ونصحت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيدا من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
0: في المونديال حسم المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026 بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 6-4.
1: هذا ويختتم مونديال 2026 اليوم في نيو جيرسي بعد تنافس 48 منتخبا على لقب سيحرزه الفائز بين الأرجنتين وإسبانيا.
0: إلا أن نهائي كأس العالم المقرر إقامتهم على ملعب ميت لايف تحول إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، تزامنا مع حضور الرئيس الأمريكي للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. إذن اليوم الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر أيضا بدرجات الحرارة.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. عون في واشنطن لتثبيت اتفاق الإطار، قمة مع ترامب الثلاثاء واجتماع مع روبيو اليوم. مصدر مطلع، لقاء استثنائي والأول لرئيس لبناني مع سيد البيت الأبيض منذ 2009. الراعي من بقع كفرة، السلام خيارنا ونرفض الحرب. ترامب يأمر القيادة المركزية بفتح أبواب الجحيم على إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. كريدو بيتجدد بلقائه الدائم كل نهار أحد بهالوقت. منجدد دايما هاللقاء الحلو مع الله ومع ضيوفنا اللي منتشارك سوا لنكون عم ننقل رسالة معينة، بشرة، كلمة، موقف، رأي. في كتير أمور منكون عم نتشارك سوا، ولكن الجوهر واحد وهو نشر الكلمة الطيبة، كلمة يسوع، كلمة الله، وهيدي الروح اللي لازم تكون بقلب كل واحد منا. رح منجدد بالأسبوع هيدا لقائنا مع الأب أو الخوري بشارة السخن من أبرشية جبيل أرمرونية. واليوم موضوعنا كتير مهم، موضوعنا له علاقة بالقداسة. التحية للمخرج إلي مسيحي وأيضا لكل المستمعين المتابعين لبرنامج كريتو. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك الخوري بشارة السخن. أسبوع الماضي حديثنا كان عن العنصرة وعمل الروح القدس وشو هالأمانة اللي تركها ربنا بقلب كل واحد منا، ولكن نحن اليوم بمرحلة تانية كمان تدخل بي يمكن اللي ربنا خلقنا على صورته ومثاله، عطانا كل شيء تنكون قراب لإله، تنكون مثله، مش مثله بالخلق بقدر ما نكون مثله وقراب لإله حل قليلة بهالإيمان اللي ربنا حطه بقلب كل واحد منا. علمنا كيف نكون مؤمنين، علمنا كيف نصلي، علمنا شو الألم بالنسبة للإنسان، وعلمنا كيف نفرح. كل هالأمور هيدي، وقالنا هون الغلط وهون الصح. دايما الاقتراب، وهيدا بدي أسألك إياها بداية اللقاء أبونا بشارة، ليش دايما ربنا هيك طلب منا؟ اللي بده يدخل ملكوت الله بده يتعذب، او بده كتير مكان ضيق لحتى الانسان منه مع الأد مفتوح ومسهل، بينما الامور التانية بتلاقيها مسهلة على الانسان. اختار الانسان الاهين، ما اختار الاصعب، مع انه الاصعب هو حياته الابدية لهالانسان هيدا، وهونيك الفرح الحقيقي. بلقائنا اليوم أبونا بشارة رح نوضع بين إيديك موضوع القداسة. الأقداس تعطى للقديسين، حضرتكم بتقولوها بالقداس، وقلتولنا كمان أنه أنتو القديسين. بقى خلينا نشوف اليوم مين له حق يكون قديس، هل مكرس أم العلماني أم أي شخص بحياته الطبيعية فيكون قديس.
2: أنت قديس؟
1: هلا
2: انت فادي اللي قاعد انا وياك، انت قديس بتعتبر حالك؟
1: لا.
2: اوكي. اول شيء انا بحييك.
1: ما بعرف شو بدي تكون الجواب.
2: لا
1: يعني
2: انا مبسوط انك جاوبتني الجواب التقليدي لل 99% من الناس المسيحيين
1: رح يجاوبوا هالجواب
2: مع انه جواب خطا. هذا اللي انا حبيت اني بلش فيه. اول شيء بحييك، بحيي ضيوفك الكرام. شكرا. اليوم نحن بلشت بموضوع انه يسوع عم بيقول انه اذا بدك تكون قديس بدك تتعذب، صح ومش صح، منه شرط انه للعذاب، منه شرط للعذاب، بس رح اقول ليش نحن منفهمه بهالمعنى. لانه بكل بساطة نحن كلنا منحب ان نكون مع الله بس نموت بهالمعنى، ما هيك؟ بس بدنا نكون مع الله. طيب انا كيف بدي اكون مع الله وما بدي اكون بشبهه؟ كيف ما بقدر؟ على قليلة ربنا عم بيعطيني اني يكون عم بتمرس اني اشبهه، لحتى اذا بدك تكون معي يا خي، اذا انا مي وانت نار ما في النار والمي تلاقوا، بدك تكون مي، طبيعتك غير طبيعة المي، انت وطبيعتك نار بدك تتمرن تصير مي، انت وانسان بدك تبلش تكون تتمرن تصير عم تتعامل مثل الله. نحن منقول نحن صورة الله ومثاله، مش هيك؟ يعني أنا صورة الله ومثل الله. الشيء اللي تشوه هو المثل بالخطية الأصلية اللي منقولها، هي المثل. أنا بعدني صورة الله بس بطلت مثله، بطلت حب مثله، بطلت خير مثله، بطلت انه اذا اللي بيضربني كف بسامحه، بطلت انه انا بالرغم من كل الشر اللي حوالي رح ضلني بتمنى الخير، وبطلت اني اقول لو كل الناس صاروا انانية انا بدي ضلني منيح، كل هيدولي انا بطلت اعملهم. والمجتمع عم بحكي انا، يعني المجتمع الانسان. لذلك الله وقت اللي طبيعتنا قررت انها تكون حب، ولكن حب منغلق مش منفتح، هيدا اللي بطلت مثل الله بلحظة الخلق. الله ما خلق الإنسان مشوه الطبيعة،
1: لا.
2: الله ما بيخلق شيء غلط، الله عطى حرية لطبيعتنا وقت لحظة الخلق، قال له أنت حب مثلي وأنا أنت صورة الحب، ورح تكوني حب مثلي منفتح، أنا منفتح للآخر، معطي للآخر، محب للآخر. طبيعتنا قررت أن تكون حب، ولكن مش مثل الله، منغلق أناني، انغلقت على حالها وسكرت، عملت مثل هالكوكياج أو هيدي الشغلة هيك بتسكر على حالها، بتنغلق على حالها. الله ما ترك الطبيعة على وحدها منغلق. جرب بالعهد القديم بخبرونا أنه جرب يبعث كتير ناس أنبياء وأشخاص لحتى يكونوا عم بيوصلوا يا جماعة أنه هذا أنتوا المثل اللي أنتوا ماشيين فيه، هالمسلكية اللي ماشيين فيها خاطئة. طريق الله مش بالانغلاق، طريق الله بالانفتاح والعطاء والخير. ولا مرة كانت طبيعتنا كبشر نحن عم بترد، الله ما يئس منا. الله هالقد بحبه، بحب الطبيعة، بحب طبيعتنا، بحب الخليقة، قرر بالرغم من كل هيدا الانغلاق، قرر انه ما زال ما حدا عم بيفهم علي، رح انزل انا، فوت بقلب هالطبيعة اوكي، واتبنى هالطبيعة وامشي. وهيدا الانغلاق ما بحدا بيقدر يفتحه إلا بالموت. وتفجرت من يدحرج لنا الحجر وكان حجرا كبير جدا بيقول النص عند يوحنا. هذا الحجر ما حدا يقدر يدحجره إلا وقت اللي مات عن الأنا. هيدي ما غلب الموت بالموت. مات عن الأنا، ومات عن الأنا وقت اللي مات عن الأنا. من هيك يسوع الوحيد بيقوله، يقول أنا الطريق، أنا الطريق. بدك تكون تسلك مثل الله، أنا البروتوتيب كإنسان، الله أعطيتك موديل، أنا الحق، أنا هذه الحقيقة، وأنا الحياة، من يتبعني لا يمشي في الظلام. مش هيك؟
1: صح.
2: أعطانا الصورة، ومعه هو تبنى كان ديليجي إذا بدك عن البشرية كلها، أنه بإنسان واحد بيقول برسالة روما، دخلت كما دخلت الخطيئة بإنسان واحد، بإنسان واحد يلي اسمه يسوع المسيح اللي هو الله، تبنى هالخطية ليرجع يعطينا النعمة. فمع يسوع تحققت القداسة، انت منك بحاجة تعمل ولا خير ولا اي فعل لتصير قديس. انت قديس مش بقويتك يا انسان، انت اعطيت لك القداسة على الصليب، بس تفجر بقول لقد تم، ما هيك؟ واسلم الروح. شو يعني اسلم؟ مش مات. لاهوتيا عند يوحنا أسلم الروح، أعطى الروح القدس، وتم الخلاص، رجعت الصورة والمثال للطبيعة البشرية بيسوع المسيح، كلها مليانة لابسة الحلة البيضاء، الحلة الجديدة. إذا الإنسان رجع وسخها صار عليه سوء قديس. أنت حقيقتك صرت قديس بدون أي جميلة، أعطاك يعني إياها مجانا.
1: أنا كإنسان أم الإنسان اللي
2: كل البشرية،
1: كل البشرية حتى من كل الأديان،
2: كل البشرية، بس المهم أن يكون عم يتبنى هذا الشيء. رح أعطي مثل اليوم، أنا ونحن عم نجرب نصور صورة أنه البشرية موقفة بملعب باسكت أو ملعب فوتبول، والشمس نازلة عليهم كلهم، في عندك مليار ونص أو ما بعرف كم مليار نحن بل على الأرض، كلنا نازل علينا الشمس
1: 8 مليار هلأ
2: 10 مليار 9 مليار ما بعرف، بس المهم أنا ماني شاطر بالأرقام، بس لأقول أنه 8 مليار مثل ما أنت عم تقول، افترضنا قادرين نحطهم بملعب فوتبول ونازل الشمس كلهم عليهم، مين بينزل على راسه أكتر الشمس من التاني؟ ما حدا، كله مثل التاني، صح؟ لأداس ذات الشيء على الصليب، أعطي فجر نور القيامة، نور القيامة انفجرت على كل البشرية، وفاض الروح القدس على الكل. وإلا الله منه بي، ما بيكون بي عادل إذا عم بيعطي هيدا أكتر من التاني. أداسة
1: الإنسان إنسان،
2: عم بحكي كأداسة،
1: يعني
2: الأداسة
1: يعني كل إنسان،
2: لأن إحنا كلنا
1: كل إنسان
2: بشر. الله ما قدر، ما حبه لمار شاربل أكتر مني. هلا بحكي بس شو الفرق بيني وبين مار شاربل؟ أكيد في فرق كتير كبير. هلا شو الفرق؟ مش عند الله، فرق بيني وبينه. هلأ بقول كيف بالقداسة الله ما ميز، أعطى البشرية كلها لأنه هو بي وبي عادل، أعطى البشرية كلها الخلاص يلي هي القداسة، وجعلنا قديسين بلا عيب ولا تجعد، جعلنا كنيسة بلا عيب ولا تجعد. هيدا الحقيقة اللي أعطاها ونال البشرية كلها سوا. بيبقى عليك أنك أنت شو أنك تقبلها، هيدي حقيقتي، وصير أنا بشارة قديس لأني قديس، أنا بصلي لأني قديس، أنا بسامح، أنا بصير عيش حقيقة ذاتي لأني قديس بحب، لأني قديس بغفر، لأني قديس بسامح الناس كلها، بساعد الناس كلها، ما بعيش الأنانية، بصير صورة يسوع. ولكن مارشاربل عيش القداسة حقيقة ذاته، وعي عليها هيدي الحقيقة وهالخلاص اللي حققه يسوع فيي، هيدي وعي على هالحقيقة، عيش حقيقته قديس شاربل. أنا بشارة ما عم بعيش هيدي الحقيقة مثل مارشاربل. هيدا الفرق بيني وبين مارشاربل. مارشاربل فتح باب الحقيقة على مصراعيه، من هيك فجر نور القيامة فيه، بيقول مثل ما قال ماربولوس، لست أنا الحي بقى، صار المسيح حي فيي، بس أنا قديس مثل قديس شاربل، لأنه القداسة ما بتنبع مني ولا من مار شاربل، القداسة بتنبع من كدوء الله عطاه بجانا بدون أي فعل أنا عم بعمله. ولكن مار شاربل هيدي الحقيقة اللي عطايها الله وعي عليها، وصار عم بيتفاعل حسب حقيقة لله عطايها، أنا ما عم بقدر، بعدني عم كون مشوه بحبي لذاتي، عم كون قديس بحقيقتي، ولكن بالممارسة ما عم بقدر كون عم بعيش الحقيقة بملقة.
1: طيب أبونا بشارة، بعد معنا 3 دقايق بهالسؤال اللي بدي أسألك، يعني لازم أنا أعمل أو أتخلى عن كل هالعالم وكل هالمغريات بهالعالم وأحبس نفسي مثل ما حبس نفسه القديس شاربل، أم فيني أتقدس أنا بهالعالم ومع هالعالم؟
2: القداسة إلى عدة طرق. أنا حكيت القديس شاربل اختار طريقة، أنا في يكون أنا بشارة البي، أنا بشارة الأستاذ، أنا بشارة المدير، أنا بشارة العسكري، أنا وين ما كنت بأي حي بحياتي وبواقعي، أني عيش الحقيقة، ما أكون عم كذب، أكون عم بأذي. شو الخطية؟ خلاصة الخطية، خلاصة الخطية هي مش الفعل بحد ذاته، خلاصة الخطية هي النية، أنه ما يكون في عندي نية شر بقلبي، ولا يكون عندي نية الأذية. أنا بجسد الشر وبجسد الأذية، ولو ما عملته للفعل أنا إنسان خاطئ، لو ما عملته يعني أنا إذا عندي نية أقتلك بس بخاف أقتلك، عندي النية أنا إنسان شرير. مش يسوع بيقول سمعتم أنه قيل لا تقتل، أما أنا فأقول لك إذا قلت لخيك يا أحمق وقصدك أنك تقتله من جوا بهالمعنى، أنت تستوجب نار جهنم. لذلك ضروري أني بواقعي أنا عيش قداس اللي أعطيت لألي بواقعي، مش أني روح نبش على واقع جديد.
1: نحن قديسين اليوم
2: طبعا،
1: سألتني أول سؤال
2: طبعا، نحن قديسين، نحن قديسين، نحن قديسين أكيد كلنا، خاصة من آمن بالخلاص اللي أعطاه يسوع المسيح، خاصة من آمن بالخلاص اللي أعطاه يسوع المسيح، هيدا أن أنا أعطاني الله بموهبة منه بنعمة منه مجانية، أعطاني أني يكون صورته، ولكن بيبقى أني أنا أكون عم بقبلها. هذا الدور الإنسان، إنه اقبل هيدا الخلاص واتفاعل معه وجسده بأفعال عم بعيشه. مار يعقوب بخلصوني بنختم، مار يعقوب بيقول إيمان بدون أعمال مثل جسد بدون روح ميت. أفي إيمان أنا بدون أعمالي؟ وين ببين أعمال إيماني؟ وين ببين إيماني؟ بأعمالي.
1: والأعمال وين لازم؟
2: وين بتبين قداستي؟ بأعمالي بحياتي اليومية،
1: بحياتي اليومية
2: مع أصحابي، مع جيراني، مع رفقاتي، مع كل إنسان بتلاقى فيه، كنت جائعا، كنت مريضا، كنت هذا النص، هذا الإنجيل.
1: فإذا القداسة وما كان فينا
2: نحن قديسين، وهذا أكبر برهان بختم كمان بالفكرة اللي قلتها، الأقداس تعطى لكم القديسين، كلنا قديسين. إذا نحن ما عم نعيش الحقيقة صار حق علينا مش حق الله، الله أعطاني يكون قديس.
1: شكرا لك الأب بشارة السخن من أب رشيد جبيل المارونية، لأسبوعين كنا سوا بموضوعين يمكن بيحملوا كتير كلام وكتير وقت. إن شاء الله نهار مبارك بيكون لكل المستمعين بهالحديث الحلو اللي سمعناه اليوم، وكلنا مدعوين مثل ما منقولها دايما منرددها
2: أن نعيش القداسة.
1: صحيح. الشكر للمخرج إلي مسيحي، شكر لكل واحد عم بيسمعنا كان، وأيضا الشكر لإلك الخوري بشار الصخن. برجع بكرر من أبرشية شبيل المارونية، أكيد لح يكون عنا لقاءات جايين الله راد. نهار مبارك.
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط. واليوم أشار مسؤول إسرائيلي إلى حالة تأهب بعد إنهاء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لافتا إلى أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا للانخراط بحرب إيران. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شوقة العمر، ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي وصل أمس إلى واشنطن في زيارة رسمية لقاءات ومشاورات

رأى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان فجرا، ولم ترد معلومات رسمية عن وقوع إصابات، فيما حضرت الجهات المختصة إلى المكان لاتخاذ الإجراءات الميدانية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

يتضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب معلومات صحفية فأن الرئيس عون سيلتقي في 4:30 من بعد الظهر بتوقيت لبنان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويعقد صباح الاثنين اجتماعا بسفارة لبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية Think Tanks في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين. أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن رسائل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يكتبه أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني، وقال لا وجود لمجتبى في إيران. وأشار المصدر إلى أن واشنطن لا تريد مشاركة تل أبيب في العمليات حتى ولو قصفتها إيران. إلى ذلك كشفت وسائل أعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني بأن إيران خططت لاغتيال شخصية إسرائيلية في تل أبيب انتقاما لمقتل علي خامنئي. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة قضادية في رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على أراضيه. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,277,000، بنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي.
1: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
2: ملخص الأسبوع مع كارل عيدن الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بكل يلي عم يتابعونا بهالأحد 19 تموز 2026. عقد ما كانت عاجقة ملفات هالأسبوع وكلها دسمة، مش عارفة صراحة من وين بدي بلش، ولكن لعل الخبر الطازة هو نتيجة مفاوضات روما يلي سجلت تقدم بين لبنان وإسرائيل، وصفته الولايات المتحدة بالإيجابة بظل اقتراب المؤشرات على الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية لخطوات ميدانية بتبلش بانسحابات إسرائيلية محدودة بجنوب لبنان. الجانب اللبناني تمسك بضرورة أنه تكون المناطق التجريبية خاضعة فعلياً للاحتلال الإسرائيلي باعتباره شرط أساسي للبحث بأي ترتيبات تنفيذية، ورفض أيضاً منح إسرائيل حرية الحركة يلي بتتمسك فيها، وأكدت أنه استمرار الخروقات ممكن يعيق تنفيذ الجيش مهامه. بهالوقت غادر رئيس الجمهورية لواشنطن، ومن المقرر أنه يعقد لقاءات بداية الأسبوع المقبل على أنه يقام عشاء تكريم له بالسفارة اللبنانية بواشنطن، عشية لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثالثة. إشارة إلى أنه ترامب كان طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأكيد نتنياهو أبدى عدم رغبة بتقديم التنازلات يلي كانت بتسعى لها واشنطن بسوريا ولبنان. ولكن كيف ممكن يتم تطبيق اتفاق الإطار إذا كان حزب الله وإسرائيل على حد سواء عم يرفضوا؟ الجواب مع الزميل ريشار حرفوش.
3: اتفاق الإطار أنجز، لكن طريقة تطبيقه لا يزال محفوفا بالعقبات، فحزب الله يتمسك بما يسميه جبهات الإسناد وبدوره كمقاومة، فيما لا تبدو إسرائيل وفق تصريحات مسؤوليها مقتنعة بتنفيذ الاتفاق، خصوصا مع رفضها مفهوم المناطق التجريبية وتشكيكها في قدرة الجيش اللبناني وحده لبنان الرسمي إلى جانب الولايات المتحدة والجهات الدولية الراعية يتمسك بالاتفاق، فكيف يمكن تطبيقه بين رفض حزب الله وتحفظ إسرائيل؟ في هذا السياق شرح الكاتب السياسي علي الأمين عبر لبنان الحر الآلية الممكنة للتطبيق.
4: أنه هذا التحدي هو المناطق التجريبية، واضح أنه هناك دينامية أمريكية من أجل تنفيذ هذه المناطق، وأكيد لبنان اشترط قبل ما يروح على روما أنه تتنفذ هذه المناطق. كيف سيتعامل مع دخول الجيش اللبناني؟ عمليا حزب الله هل سيواجه الجيش اللبناني؟ هل سيرفض؟ بتقديري الرفض هو يعني إفشال المناطق التجريبية، وربما إسرائيل تتحين الفرصة لتقول أنه الطرف الآخر رفض هذا الأمر وهي ما رح تنسحب، فإذا رح تبقى محتلة. هل يمكن الناس اللي رجعت على ضياع اليوم أكثر من 500,000 رجعوا بفضل الاتفاق بفضل هالمفاوضات الثنائية، هل مطلوب إعادة تهجيرهم؟ هل الناس قادرة بعد تتحمل حرب جديدة في هذه المناطق؟ تقديري بتكون كارثة كبرى في حال استدرجنا إلى حرب، أو في حال استدرج حزب الله المشهد القائم اليوم إلى مواجهة كبيرة مع إسرائيل.
3: إذن هل يفرض الضمان الدولي الاتفاق أم يسقطه رفض الطرفين؟

0: وبخبر بارز هالأسبوع، أحبطت الداخلية السورية محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت بطريقة لحزب الله بلبنان خلال محاولة إدخالها للأراضي السورية. مصادر عراقية تحدثت عن تشكيل لجنة تحقيق بالعملية يلي تمت باستخدام صهريج مخصص لنقل النفط العراقي. وبحسب المصادر، باشرت اللجنة مهامة بالتوجه لمنفذ الوليد الحدودي مع سوريا للعمل على جمع المعطيات والتنسيق مع السلطات السورية لكشف ملابسات عبور صهريج السلاح ومساره والجهات يلي أشرفت على عملية العبور والظروف يلي سمحت بمرور الشحنة عبر الحدود. للاطلاع أكثر على الموضوع معي مباشرة عبر الهاتف العميد المتقاعد خليل الحلو. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: حضرت العميد، يعني شفنا صهريج أسلاح أو ما يسمى بصهريج السلاح يلي تم ضبطه على الحدود السورية العراقية، ونفي بالوقت ذاته حزب الله أي نشاط له داخل الأراضي السورية وحط هالموضوع بخانة المشروع الأمريكي صهيوني. بدي أعرف شو تعليقك على الموضوع.
1: نعم، رح بلش بالأول بالناحية الخطابية تبع حزب الله.
0: نعم.
1: طبعا حزب الله كل ما واحد يعمل شيء سواء الحدث اللي صار يعني أو لا أو غيره، بده يحطها بخانة الصهيونة والعمالة والمشروع الأمريكي الصهيوني وغيره. هيدي تعودنا عليها. هلأ لنحكي عن الوقاية يلي هي الأهم. هلأ قبل ما نفوت بالتفصيل يلي هو صهريج في تهريب وفي صور واضحة للنوع الأسلحة اللي صدرت من قلبه، بيناتهم صواريخ مضادة للدروع وغيره.
0: صحيح.
1: في خبر طلع خلال قمة الناتو بأنقرة الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: لما التقى الرئيس ترامب مع الرئيس الشرع، كان الحديث عن موضوع لجم حزب الله.
0: صحيح.
1: الإعلام طبعا عم بيحكي عم يطلب من الرئيس ترامب من رئيس الشرع يتدخل بلبنان وكذا، هذا كله إعلامي، ولكن الموضوع الجدي هو انه في خطوط تهريب ما زالت موجودة بين إيران ولبنان عبر الأراضي العراقية والأراضي السورية وحتى عبر تركيا.
0: نعم.
1: يعني هذا الخبر ورد بهالشكل، وطلب من الرئيس الشرع الرئيس ترامب انه يبذل مجهود لوقف هذه الخطوط، خطوط التهريب اللوجستي لحزب الله.
0: نعم.
1: وشفنا أول نتيجة اللي هي الشاحنة. هلأ حزب الله أكيد بده يقول أنه هاي تركيبة وأنه ما له علاقة وإلى ما هون. على كل حال نتائج التحقيق السوري لنشوف إذا رح ينشروها ما رح ينشروها، فينا نتأكد من الموضوع. إنما مسألة وجود خطوط تهريب غير تسريب أو غير نشر الحديث اللي صار بين رئيس ترامب والرئيس الشرع عن هذا الموضوع، في كتير أخبار وردت خلال الشهرين اللي مرقوا أنه في أسلحة بعد عم تجي من سوريا على لبنان عبر خطوط تهريب. طبعا هاي الأسلحة منا مثل بالسابق، يعني كان بالسابق ينزلوا بمطار دمشق وينزلوا صواريخ وزنها 600 كيلو 6 طن و7 طن ومدري أداء، طبعا مش بهالحجم، يعني عم بيجي بعده عم بيجي أسلحة من هالنوع. جزء منها كان موجود بمخازن لحزب الله بسوريا بعد ما انكشفت، وجزء آخر عم بيجي عبر خطوط تهريب، ومش بس على لبنان حتى على الأردن.
0: نعم.
1: فهودي هالمسائل هاي مسائل عم ينحكى فيها بالإعلام من زمان، ومش معقول تكون كلياتها تضليل. هاي يعني في إشياء ملموسة صارت، وما في دخان بدون نار.
0: صحيح.
1: فإذا بالعودة لحادثة الشاحنة على الحدود العراقية السورية، بهذا الإطار منا مستغربة. طيب هلأ لنفترض ما انكشفت هالشحنة، حزب الله من المقربين لقلو عم ينحكى كان بموضوع تهريب أسلحة عبر الحدود.
0: نعم.
1: وأكثر من هيك، في أخبار صحفية بتقول أنه الرئيس جوزيف عون بسفرته على الولايات المتحدة بده يطلب مساعدة لضبط الحدود، مساعدة تقنية طبعا.
0: نعم.
1: من أجهزة استشعار، من هو عنا أبراج مراقبة، ولكن بده بعد بده دعم، بده تكثيف من ممكن مسيرات استطلاع وغيره. كمان برجع للخبر اللي بيتعلق باللقاء بين رئيس ترامب ورئيس الشرع. الرئيس ترامب طلب من الرئيس الشرع التعاون مع الجيش اللبناني لضبط الحدود.
0: نعم.
1: فهودي الأمور كلياتها بتدل أنه في شيء كان عم بيصير وتم أو عم بيتم عم بيتبذل مجهود لضبط هالمسألة.
0: نعم. يعني هل فينا نقول اليوم أنه الرئيس الشرع هيك بين هلالين وكأنه الطفل المدلل لدى ترامب، يعني عم بينفذ له كل شيء بده إياه وعم بيقود سوريا بطريقة جديدة مختلفة تماماً عن الفترة السابقة يلي كانت تحت حكم النظام السوري بيت الأسد؟
1: تحجبك عطيني شيء من السؤال. إيه نعم. أكيد الرئيس الشرع عم بيقود سوريا بطريقة مختلفة تماماً، وفي كتير مراقبين ما كانوا منتظرين إنه تكون التعامل بهذه الإيجابية.
0: نعم.
1: يعني شوفي نوعية الوزراء اللي حطتهم، أو على قليل قسم كبير منهم تكنوكرات كانوا عايشين برات سوريا معهم الشهادات. يعني بعد كثير نحن هون عن مسألة التطرف وغيره. هلا أكيد خلفيته للرئيس الشرع جاي من تنظيمات متطرفة، ولكن دائما لما الواحد بيصير على رأس دولة بالمفهوم اللي نحن بنعرفه شو هي الدولة بيتغير الوضع. شو ما كان الواحد تفكيره بده يشوف في وقع بده يتعامل معه. سوريا منا لون واحد كله سوا، فعنده صعوبات وعم يتعامل معه. هلا الشق الأول من سؤالك إنه عم بينفذ له اللي بده إياه، يعني أنا بدي أذكرك إنه لما واحد بيكون رئيس دولة بده يفرض سلطة الدولة أو سيادة الدولة على جميع الأراضي، يعني اللي نحن بنحكي فيه بلبنان من عبكرة العشية.
0: نعم.
1: فرض سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، هذا الشيء بيطبق بكل دول العالم ومن بيناتهم سوريا. فلما بده يفرض سلطة الدولة أو سيادة الدولة على جميع الأراضي، يعني ما مفروض يكون فيه ولا تهريب ولا مسلحين ولا غيره.
0: صحيح.
1: وكمية المشاكل يلي بعدها موجودة اليوم بسوريا ما خلصت بعد، يعني مسألة الأكراد نحل قسم منها، في تفاصيل ما انحلت بعد. مسألة الدروز بجنوب سوريا ما انحلت أبدا، وفي صار في مجازر وصار وهذه بتتحملها السلطة السورية، وعم بيصير في إجراءات بهذا الموضوع كافية أو مش كافية ما بعرف. في مسألة الساحل السوري كمان يلي صار فيه مجازر، يعني في كتير مشاكل بسوريا بعد ما انحلت. إنما بالمرحلة بين الرئيس الشرع بين الدول العربية عبقول في تعاون كتير كبير.
0: نعم.
1: بين الرئيس الشرع والدول العربية، يعني عم بحكي تحديدا المملكة العربية السعودية قطر بشكل أساسي، في تعاون كتير كبير بين الرئيس الشرع وتركيا.
0: نعم.
1: وتركيا اليوم ما بين أعداء تنظيم داعش اللي عم بيوقف بوجه السلطة السورية الحالية عم توقف بوجه داعش، وأكيد هذا الشيء بيهم لبنان إنه داعش ما يفلت بسوريا ويفوت على لبنان، يعني هي في مصلحة مشتركة نحن وياهم.
0: صحيح.
1: وفي مسألة حزب الله، فالمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بحبزوا هالشيء لأنه سياستهم بالمنطقة هي الاستقرار.
0: نعم.
1: فغير مستغرب كل اللي عم بيصير، مش مسألة إنه بينفذ له اللي بده إياه، منا المسألة علاقة شخصية. هلا أكيد رئيس ترامب بشخصين كل شيء وبيبعت كثير تويتات بالنهار وبتقريهم العالم، ولكن أهم من اللي عم بيقوله هو اللي عم بيعمله.
0: صحيح.
1: بقى هذا هي الإطار.
0: نعم. العميد المتقاعد خليل الحلو، بدي أشكرك على هيدي المداخلة.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: أيضا وأيضا شهد هالأسبوع توقيف السلطات اللبنانية شخص مقرب من حزب الله بمطار بيروت قبل ما يتوجه للعراق بتهمة العمالة لإسرائيل من الطراز الرفيع، وتزويدة بمعلومات دقيقة أدت لاغتيال قادة من الحزب بيناتهم 4 قادة أمنيين من الصف الأول، إشارة إلى أن الموقوف هو من جنوب لبنان ومتزوج من عراقية وبيتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر لتركيا للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي ويزودهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنا ببيروت قبل ما يتم استهدافها لاحقاً. وأكيد هالعميل منه الأول أو الوحيد ببيئة الحزب المخروق وبيتهم غيره بالعمالة. وللإطلاع أكثر على الموضوع منسمع سوا هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي. لم تكن إسرائيل تعتمد في مواجهتها مع حزب الله على القوة العسكرية وحدها، بل استثمرت على مدى سنوات في الحرب الاستخباراتية. واليوم يعيد توقيف شخص مقرب من الحزب تهمة العمالة لإسرائيل فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخه. منذ تأسيسه واجه حزب الله عشرات قضايا الاختراق الأمني بين شبكات تجسس خارجية وأشخاص نجحوا في الوصول إلى دوائر قريبة من بنيته التنظيمية. ففي حزيران 2011 أعلن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله اكتشاف 3 أشخاص داخل الحزب عملوا لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، متهماً الوكالة بنقل معلومات ذات فائدة لإسرائيل. وفي العام نفسه نشرت وسائل أعلام نقلاً عن مصادر غير معلنة خبر اكتشاف 5 أشخاص قيل إنهم قياديون في حزب الله ويتعاملون مع إسرائيل، 4 منهم أوقفوا بينما فر الخامس. في أواخر العام 2014 ومطلع العام 2015 نشرت وسائل أعلام لبنانية وعربية اسم محمد شوربة بوصفه مسؤولا رفيعا في وحدة العمليات الخارجية التابعة لحزب الله. وفي 15 كانون الثاني 2015 أكد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله أن مسؤولا في وحدة أمنية حساسة أوقف واعترف بالتعامل مع إسرائيل. بعد الحرب والاغتيالات الإسرائيلية الواسعة تحدثت تقارير في خلال عامي 2024 و2025 عن توقيف عشرات المشتبه بهم بتزويد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله. ففي أيار العام 2025 كشف اسم محمد هادي صالح وهو منشد ديني مؤيد لحزب الله، في حينها ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم عليه بتهمة التعامل مع إسرائيل، في وقت أفاد التقارير بأنه تقاضى نحو 23 ألف دولار مقابل جمع معلومات. وتحدثت تقارير أخرى عن الاشتباه بتقديمه معلومات مرتبطة بأعضاء وقيادات ومواقع تابعة للحزب. كما تحدثت مصادر قضائية في تشرين الأول 2025 عن توقيف 32 مشتبه بهم، وأفادت بأن البعض أذين بتقديم إحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله استخدمت في غارات. إذن يبقى ما ستكشفه التحقيقات القضائية في آخر قضايا تعامل أفراد من حزب الله مع إسرائيل عاملاً أساسياً لفهم حجم الاختراق الأمني. فمن يتهم الناس بالعمالة يبدو أنه مصهياً حتى النخاع.

0: بظل هالأجواء لفت حزب الله إلى أنه هو مش معني بليحة الأسامي اللي انتشرت عبر مواقع التواصل لعملاء، ونقال أنه الحزب بيوقف وراها، وعبر أنه هو ولا يوم كان بموقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات لألهم على خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم مهما بلغت حدة الخلافات السياسية. بهالوقت أدرجت السلطات العراقية حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية بالعراق استناداً للأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب. وشملت العقوبات العراقية أيضاً الرئيس سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله ونائب رئيس المجلس السياسي بالحزب محمود ماطي. لا شك أيضاً أنه هالأسبوع كان لافت فيه التقديمات والتسهيلات للنازحين، وما رح أحكي أكتر من هيك، رح أترك الكلام لزميلي شرب المخلوف بهالتقرير.
1: مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسياً على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقضي بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار، ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين، فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلا منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: ميدانياً، إسرائيليات عبروا الجنوب وتحديداً الحدود وهن سيدة وأربع قاصرات حد بلدة الغجر، وبينتموا لحركة أوريت سافون وهي منظمة تدعو لإقامة مستوطنات يهودية بالجنوب، وبتقول أن المناطق هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية يلي يجب ضمها. وبوقت انفتح تحقيق إسرائيلي بسبب الخرق الأمن الحاصل، كانت نفذت هالحركة بوقت سابق فعاليات استفزازية عدة حد الحدود، بما فيها محاولات لعبور السياج وزرع أشجار بالأراضي اللبنانية كجزء من حملتها للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتبني أجندة التوسع بالشمال وإقامة حزام أمن استيطاني جديد. بهالوقت كشف موقع ولا العبرة أنه الجيش الإسرائيلي بيمتنع عن التعليق علناً على قضية عشرات من عناصر حزب الله، ليعتقد أنه بعضهم محاصرين بنفق بمنطقة مرتفعات علي الطاهر بظل ضغوط إيرانية ووساطة أمريكية بتهدف لمنع أي تصعيد جديد. وبحسب التقرير بتخاف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أنه يؤدي استهداف العناصر المحاصرين أو إلحاق الأذى فيهم لرد عسكري من حزب الله أو لتدخل إيراني مباشر بشكل بيوسع دائرة المواجهة. وأشار الموقع إلى أنه القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي عم بتواصل مراقبة مداخل النفق، وتقدر أنه العناصر المحاصرين بعد عندهم كميات من الماء والأكل تشمل التمور والمعلبات إضافة إلى الأدوية، وهالشي بيسمح لهم بالصمود لأسابيع أخرى. أضاف التقرير أنه التقديرات العسكرية الإسرائيلية بتشير إلى أنه الخيارات المتاحة قدام هالعناصر بتقتصر على الاستسلام أو الموت جوعاً، مع توقع تدهور أوضاعهم تدريجياً مع نفاد كمية المؤن والمياه.

0: بصفحتنا الأمنية والقضائية، وقفت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي سوري مواليد 94 تبين أنه بيشغل حالياً منصب الأمير الأمن العام لما يسمى بولاية الجنوب وولاية الوسط بسوريا التابعين لتنظيم داعش. سلم النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحج مراسل من القضاء الفرنسي بيطلب فيها من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط من النظام السوري السابق يعتقد أنه موجودين بلبنان. أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكم غيابي بحق جورج ديب المعروف بالدكتور فود بإنزال عقوبة الأشغال الشائعة المؤبدة بحقه وبحق مجموعة من المتهمين بالتورط بقضية مخدرات، وهن كمال رمضان، أحمد اليوسف، عبد الكريم زاهر، حسن عطية دياب، وهن جميعا سوريين، وتغريم كل منهم مبلغ مالي بنحو 120 مليون ليرة لبنانية وتجريد المحكومين غيابيا من حقوقهم المدنية. وقفت قوة من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب بوحدة الشرطة القضائية فندقين ببلدة جدر الشوف وداهمت 18 شخص بيناتهم مالك أحد الفندقين يلي اعترف بتأجير الغرف لهالغاية، وموظفين وزباين وفتيات من الجنسيات اللبنانية الفلسطينية السورية والأردنية اعترفوا أنه ممارسة هالأعمال كانت تتم بتسهيل من سيدة ملقبة بأم علي، وأقر موظف الاستقبال بعلمه بحصول هالأفعال داخل الفندق. أيضاً تمكنت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي من توقيف سوري مواليد 93 ابتز عدد من الفتيات تتعرف عليهم عبر أحد تطبيقات التعارف وتواصل معهم بواسطة الفيديو كول، وشددت المديرية على أهمية التحلي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حفاظاً على الخصوصية وتفادياً للوقوع ضحية لأعمال الابتزاز أو الاستغلال.
1: وقتكم مضغوط، سبت موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: بصفحة المتفرقات طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالجامعة اللبنانية الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ قرار فتح اعتماد إضافي بموازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يلي بيهدف لتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين بالقطاع العام. ضربت مجموعة من الأطفال المتسولين يلي بتتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة سيارات يلي كانت متواجدة تحت جسر الفيات بأدوات حادة في حال تمنع السائقين عن إعطائهم المصاري أو المساعدة. أصدرت وزارة السياحة تعميم حظرت فيه دخول الأشخاص من الجنسين يلي بعد ما أتموا 18 سنة للنوادي الليلية، المرائس، الحانات والملاهي بالليل وبالنهار وتقديم المشروبات الروحية لألن سواء بالحانات أو بأي مؤسسة سياحية أو أي مكان مفتوح للجمهور. نعت قيادة الجيش الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان يلي فقد الاتصال فيه بتاريخ 19/4/2026 وتبين أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته، وتم تسليمه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 تموز 2026. شهد ملف الفنان فضل شاكر تطور مهم، فرفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عنه وسلمته جواز سفره على أنه يحضر الجلسات اللاحقة. أقر مجلس النواب بالجلسة التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لوضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة السنوية العامة بفروع الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.

0: بعيده شربل قديس عابر للطوائف وللقارات عبدو متى.
1: يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا
2: ساجدا أمام الرب طالبا شفاعته لكل المتألمين في هذا العالم دون تمييز بين طائفة ومذهب، إنه قديس لبنان الأب شربل المخلوف الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز كل عام. 29720 أعجوبة بلغت أعجيب القديس شربل المسجلة حتى اليوم، حسب ما أكد قيم دير مرمرون عناية ومسؤول ملف أعجيب القديس شربل الأب لويس بطل للبنان الحر. 85 هذا العام، 7 منها مع غير المسيحيين. الأب مطر أشار إلى أن آخر أعجوبة سجلت كانت مع الطالب الجامعي نديم أنطون فهد مواليد 2005 من بلدة يحشوش الكسروانية والمقيم في فرنسا.
3: الشاب نديم أنطون فهد من وليد يحشوش 2005 طالب جامعي مغترب في فرنسا مقيم في سات قريب للجامعة، كما يخبر عن حالته الصحية ماشي بسرعة 284 على المطور، اشتغل انه بعد شوي في الانسان للرومبان خفف سرعته وزحتت الموتور معه وطار بالجهوج لابد بالتروتوار على شوارع الطريق. بهاللحظة بيظهر علينا الشربي اللي بيحمله ببعد ايديه وبنزله على مهل بيحطه على الارض، نقلوا على السوين ايديه مكسرين راسه ضاعوا ايديه وضع مأساوي، بس تهلوا اموره كتير مع الشربي بمعنى انه مدة 4-5 ايام رجع لوعيه كان غايب عن الوعي، وبس رجع على الوعي تذكر كيف مر شربل قامه وحطه على الأرض بكل رواق.
1: يا راهب بجبي كيف قادر تلبي طلبات أحلى.
2: الأب مطر أمل لو أننا جميعا نعمل مثل القديس شربل فنرفع اسم لبنان إلى العالم لا أن نغرقه في الوحول، مؤكدا أن لا خلاص للبشرية من دون عيش المحبة.

0: بالمونديال بتتواجه اليوم الأرجنتين وإسبانيا بملعب مت لايف نيو جيرسي، وبيكون عم بيخوض فيه البطل ليونيل ميسي بعمر 39 سنة آخر مونديال له، وأكيد هالشي بيزيد البعد العاطفي للمباراة. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. بشكر زميلة فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، وبشكر كل يلي تابعونا. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع معك.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

نفذ الجيش الإسرائيلي فجرا عملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان قضاء مرجعيون. يتضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء. وبحسب معلومات صحفية يلتقي الرئيس عون في 4:30 من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز جنوب غرب البلاد. أعلن قيادي في حزب حرية كردستان المعارض لإيران عن جرح 8 من عناصر الحزب في هجوم بمسيرات على مخيم تابع لهم في إربيل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,277,000، بنزين 98 أوكتان 1,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: أن ننتقل مباشرة إلى عنية لنقل قداس عيد مار شربل برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
1: فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الممثل بيننا بمعالي الوزير فايز رسامني الذي نشكره أيضا وهو صديق للدير، نرافق فخامته بصلاتنا ودعائنا لتنجح مهمته في زيارته التاريخية هذا الأسبوع من أجل خير لبنان وسلامه وازدهاره. لبنان، كل لبنان في كل انتماءاته ومشاربه. كما أود أن أخص بالشكر سعادة السفير البابوي سيادة المطران باولو بورجا وأصحاب السيادة وجميع المقامات والحاضرين، لأن وجودنا جميعا هنا في عناية هو علامة لمحبتنا لقديسنا العظيم مار شربل. رافقتنا شفاعة مار شربل كل يوم لكي يكون القلب ممتلئا فرحا على الدوام.

أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختارك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن.

سرك وأرضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه إليك. أسبغ علينا نعمك وألهمنا أن نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسما أبديا حيا برخمور.

قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة

0: قراءة من سفر أشعيا النبي برخمور ريش ريشوني. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأضمد جراح المنكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالحرية، لأعلن سنة الرب المقبولة ويوم انتقام إلهنا، لأعزي جميع النائحين، لأمنح نائحي صهيون تاج جمال بدل الرماد، ودهن السرور بدل النوح، ورداء تسبيح بدل الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر وغرس الرب لكي يتمجد، فيعمرون الخرائب القديمة ويبنون الدمار الغابرة، ويرممون المدن المتهدمة والخرب التي انقضت عليها أجيال. لأني أنا الرب أحب العدل وأمقت الاختلاس والظلم، وأكافئهم بأمانة وأقطع معهم عهدا أبديا، وتشتهر ذريتهم بين الأمم ونسلهم وسط الشعوب، وكل من يراهم يعرفهم ويقر أنهم شعب باركه الرب. إنني أبتهج حقا بالرب وتفرح نفسي بإلهي.
1: فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما، يقرأ في صباح هذا العيد المبارك برخمور ريش ريشوني.
2: المجد للسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذا الدير وهذه الجماعة إلى الأبد.
1: يا إخوتي، نحن نعلم أن الله يعمل كل شيء لخير الذين يحبونه، أولئك الذين دعاهم بحسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فحددهم أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه، حتى يكون ابنه بكرا لإخوة كثيرين. والذين سبق فحددهم هؤلاء أيضا دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء أيضا بررهم، والذين بررهم هؤلاء أيضا مجدهم. إذن فماذا نقول بعد؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ فالله الذي لم يبخل بابنه بل سلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه أيضا كل شيء؟ فمن يشكو مختاري الله؟ الله يبررهم. فمن الذي يدين؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل أقيم، وهو أيضا عن يمين الله، وهو أيضا يشفع لنا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أضيق أم شدة أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات النهار كله، وقد حسبنا مثل غنم للذبح. إلا أننا في كل ذلك نغلب بالذي أحبنا. فأني لواثق أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا حاضرة ولا مستقبل ولا قوات ولا علوة ولا عمق ولا أي خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. والتسبيح لله دائماً.

0: الرسول ترك يسوع الجموع وأتى إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل زؤان الحقل. فأجاب وقال: زارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هم أبناء الملكوت، والزؤان هم بنو الشرير، والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزؤان ويحرق بالنار، كذلك يكون في نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من مملكته كل الشكوك وفاعلي الإثم، ويلقونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حينئذ يسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان فليسمع. برخمو ربون ريش ريشوني.
1: حقا والأمان لجميعكم.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. صاحب المعالي وزير الأشغال العامة والنقل ممثل فخامة رئيس الجمهورية، سيادة السفير البابوي، إخواني السادة المطارنة الأجلاء، قس الرئيس العام، حضرة قائد الجيش، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يسعدني أن أحتفل معكم بهذه الليتورجية الإلهية إكراما للقديس شربل، فأهنئ الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة بشخص رئيسها العام قدس الأباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين ورئيس هذا الدير العامر. أهنئكم جميعا أيها الحاضرون الأحباء، راجين أن ننال النعمة الإلهية التي بها نتلألأ، التي بها تلألأ القديس شربل كالشمس في ملكوت الله. عاش القديس شربل حياته كلها بعيدا عن الأضواء، ولم يكن في نظر الناس شخصية استثنائية، بل عاش ناسكا متوحدا مجهولا مكتفيا بالله وحده، لكن الله كان يرى فيه ما لم يره أحد. ولذلك عندما اكتملت رسالته أظهره الله للكنيسة وللعالم. إن القداسة لا تحتاج إلى ضجيج حتى تعرف، بل إلى أمانة حتى تثمر، وهذا ما عاشه مار شربل. لم يكن يسعى إلى أن يراه الناس، بل أن يراه الله. لم يكن يبحث عن الاعتراف البشري، بل عن رضا الآب السماوي. لذلك فإن حياته التي بدت مخفية أصبحت بعد انتقاله نورا يشرق على العالم كله. لقد تلألأ كالشمس، لا لأنه امتلك قوة بشرية، بل لأن نعمة الله سكنت فيه. وما إن انتقل إلى بيت الآب في السماء حتى بدأت أشعة هذه القداسة تمتد إلى جميع القارات، حتى أصبح اسم شربل حاضرا في الكنائس والمزارات والبيوت والمستشفيات في العالم كله، يرافق المتألمين، يعزي الحزانة، يشدد الضعفاء، يقود الكثيرين إلى الإيمان، ويصنع العجائب. وهكذا تحققت أمام أعيننا كلمة الرب: إن الإنسان الذي يختار الله أولا يجعل الله منه نورا للآخرين. هذا هو سر القديس شربل. عاش في الخفاء، لكنه ظهر بعد موته مشعا كالشمس. اختفى عن عيون الناس، لكنه بقي حاضرا في قلوب المؤمنين، لأن القداسة لا تختفي، بل يزداد نورها مع مر الزمن. إن الليتورجية الإلهية التي نحتفل بها اليوم تجعلنا نعيش ما أعلنه الرب في الإنجيل، لأنها تكشف أن القداسة ليست فكرة نتأملها، بل حياة نغتدي منها. فالكنيسة عندما تعيد لقديسيها إنما تمجد الله العامل فيهم، وتدعو أبناءها إلى أن يسيروا في الطريق نفسه. في عيد القديس شربل نتذكر أن سر حياته
سر حياته كان سر القداس، فمن قداسه اليومي استمد قوته، ومن كلمة الله استنار، ومن الصلاة الدائمة نمت قداسته. لذلك فإن أعظم تكريم نقدمه لهذا القديس لا يكون بالإعجاب بسيرته فحسب، بل بالاقتداء بإيمانه والاتحاد بالمسيح والعيش بأمانة للإنجيل، حتى تصبح حياتنا نحن أيضا شهادة حية لمحبة الله. أسبوع يفصلنا عن الحدث العظيم في حياة الكنيسة المارونية ولبنان هو الاحتفال بتطويب البطريرك مارليس بطرس الحويك، عراب لبنان الكبير ورجل العناية الإلهية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة، صاحب الإنجازات الكبيرة في لبنان وروما وفرنسا والقدس، المشبه بأرزة قوية صلبة دائمة النضارة التي تجسدت فيه، فمنها صلابته وبأسه وقلبه الكبير الكريم وخصبه الكبير. حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم بهذه الكلمة الإنجيلية. نتأمل أيضا في واقع وطننا، فكما يشرق الأبرار بنور الله يبقى لبنان مدعوا إلى أن يستعيد إشراقه الحقيقي، لأن هذا الوطن لم يعرف يوما إلا برسالته وبحضوره وبالقيم التي حملها إلى الشرق والعالم. في عيد القديس شربل يلتقي اللبنانيون حول قديس وحدهم في الإيمان والرجاء، لأن القداسة كانت وستبقى القاسم المشترك الذي يجمع أبناء هذا الوطن. فلبنان مهما اشتدت عليه الأزمات ومهما تعاظمت التحديات ليس تائها ما دام الله يرافقه وما دام قديسوه يسيرون معه ويشفعون له. هذا الرجاء هو الذي يدفعنا إلى التطلع بثقة إلى المستقبل وإلى الإيمان بأن هذا الوطن قادر بنعمة الله وبإرادة أبنائه على أن يستعيد تألقه ودوره ورسالته. من هذا المقام المقدس وفي حضرة القديس شربل نصلي من أجل لبنان ومن أجل جميع مسؤوليه لكي يوفقهم الله إلى كل ما يعزز وحدة الوطن ويحصن مؤسساته ويحفظ كرامة شعبه ويصون سيادته. فالسلام خيارنا، وعلى لبنان أن يختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، لأن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره. من هذا المنطلق فإن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم، على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. فنجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا،
لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة، ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته، ويحصنه من صراعات المحاور، ويعزز وحدته الداخلية، ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار، ورسالة للحرية والعيش المشترك. فلبنان لا يكتمل حضوره إلا بدولته، ولا تترسخ رسالته إلا بسيادته، ولا يطمئن مستقبله إلا بحياد فاعل يحفظه ويريح محيطه ويجعله شاهدا للسلام في هذا المشرق وفاعلا في سبيله. ولتبقى عنايا كما كانت دائما منارة صلاة ورجاء، وليبقى القديس شربل نورا يرافق لبنان في مسيرته حتى يستعيد هذا الوطن كامل إشراقه، ويظل أمينا لهويته، ثابتا في رسالته، مشرقا بنور الحق كما أراده الله. له المجد والتسبيح، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب قبل كل شيء، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو ذات الزهرة التي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم الخضراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقام في اليوم الثالث جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بنجم عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا ثناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار شربل. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع

هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد. اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس.

ذاهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس.

قدوس قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا.

مقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار لاوون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطركنا الإنطاكي، مار ميشيل مطراننا، وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
1: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبع عليه من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة ويدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، وأستفانوس رئيس الشمامسة، ومرمرون ومار شربل، والقديسة رفقة ومار نعمت الله، والطبوي الأخ إصطفين. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: أذكر يا رب الأباء والمعلمين المستقيمي الرأي، الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراكدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل الكرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
2: أرح اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
4: سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي.

0: أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس
0: اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والملك إلى أبد الآبدين.

0: من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي.

أهلنا أيها الرب الإله، تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الوثوق، وليكن تناولنا بمغفرة الخطايا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي.

نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس برخم

أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك برخمور.

0: يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الأباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والأباء والشهداء والمؤمنين الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا،
1: آمين،
0: وللمرضى شفاء،
1: آمين،
0: ولمنكسري القلوب رجاء،
1: آمين،
0: وللحزانة عزاء،
1: آمين،
0: وللموتى راحة،
1: آمين،
0: وللأسرى خلاصا،
1: آمين،
0: وللمسافرين رفيقا،
1: آمين،
0: وللبعيدين مرشدا،
1: آمين،
0: وللقريبين حافظا،
1: آمين،
0: وللبنان استقرارا،
1: آمين.
0: ويمين رحمتك تبارك هذا الدير وهذه المنطقة وسكانها المؤمنين، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم، ويا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيد وأم النور ومار يوسف البتول ومار شربل ومار مارون ومار يوحنا مارون وجميع القديسين، آمين. إن شاء الله بكون العيد مبارك عليكم جميعاً.

0: معرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا، وهلأ صار موجود كمان بأوروبا، يعني بالبحر الأبيض المتوسط. المهم أنه هالكراب يلي بيميزه لونه وكبره شي 3-4 سنتيمترات، بس الحلو أنه بيتكاتر بسرعة، وبعض المواقع الأجنبية بيقول أنه بالملايين ممكن يوصل عدد بيض لأنثى، إنما بحياتها كلها بتبيض مرة واحدة. ورغم هيدا الشيء، وصوله لشواطئ مش قريبة من موطنه الأصلي بيهدد الإيكوسيستم العالمي. واسم الكراب بلو اللاتيني هو كارينيكتيس سابيدوس، بيقدر يسبح 15 كيلومتر بالنهار. وحقك تعرف إنه الأزرق هو اللون عند الذكر منه. هلأ إذا بدنا ناكل هيك كراب، فينا نقول إنه غني كتير بالبروتين والبي 12 والسيلينيوم والفوسفور.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: لمناسبة عيد القديس شربل، جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من عناية التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار، وقال: ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا يعزز وحدة لبنان التاريخية. أضاف الراعي أن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه أو يصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم. وقال الراعي: أسبوع يفصلنا عن تطبيب البطريرك يوسف لحويك عراب لبنان الكبير المشبه بأرزة قوية وصلبة، نصلي من أجل لبنان وجميع مسؤوليه وكل ما يعزز وحدة الوطن، فواجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للبنان سيادته. كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجع عبر إكس: لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة يمكن ترسيخها. يسجل تحليق طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية، كما ويواصل الطيران المسير تحليقه فوق حرستة وترشيش وطريق ظهر البيدر وعدد من مناطق السلسلة الشرقية. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. انحرفت فجرا سيارة من نوع رينج روفر سوداء اللون على طريق عام وطل جوز في كسروان بداخلها ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهربائي إلى جانب الطريق واحتراق الشبان وتفحمهما تماما، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجثث من السيارة ونقلهم إلى مستشفى سان جورج في عجلتون. في أخبارنا الدولية، دوت سفارة الإنذار في البحرين وتحدث التلفزيون عن اعتراض اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,277,000، بنزين 98 أوكتان 1,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. الخير هالكلمة يلي متمنيها مع كل طلة على الهواء، بكل يوم، بكل لحظة، بكل موسم. منقول دايما إن شاء الله الخير يكون رفيق كل الناس، خاصة اللي بيسمعونا، وكل اللبنانية بيستاهلوا بنفسيتهم الحلوة، بانتظارهم الدايم لحتى يوصل الخير عكل البيوت، عكل القلوب، على كل المطارح. وإن شاء الله هالباقة من الأغنيات اللي اخترناها اليوم تكون حلوة وتفرفح قلبكم.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

بمواقع التواصل الاجتماعي فينا نخبي أسامينا الحقيقيين وعنواننا ورقمنا وكل شي عنا، بس ما فينا نخبي التربية والأخلاق من صفحاتهم. تعرفونهم كتير حبيت هالحكيات.

عندما تكون سعيداً تستمتع بالموسيقى، ولكن عندما تكون حزيناً تفهم أكثر كلمات الأغاني.

بيقولوا أحلى دواء للإنسان لما بيطلع من الهموم والقصص اللي بتشغل البال، وين ما كان يمكن يروح يتمشى بالطبيعة، يمكن هيك تحكي مع ربك أنت ونهار هالأحد هيك ماشي بينك وبين حالك. المهم تكون على علاقة حلوة مع الطبيعة ومنزيد عليها نحن.

الكلمة الطيبة قد تجبر جرحاً، تخفف هماً، تلين قلباً. الكلمة الطيبة أحياناً تبني حياة، فلا تستهينوا بأثر كلماتكم.

إن شاء الله تكونوا تسليتوا برفقتنا اليوم الأحد بهالمجموعة من الأغنيات اللي مرقت ومنحبها موجودة بقلبنا منشتاق لها. منقول دايما إن شاء الله تبقى بالبال هالأغاني ما تنتسى، لأنه بكل بساطة أغنية.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثانية إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم جولة الظهيرة. عون في واشنطن لتثبيت اتفاق الإطار والعين على لقاء ترامب. الراعي كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان يستحق الدعم. الصد من فريا، لست مستعدا للمخاطرة بمياه شرب أهالي كسروان. احتراق ومقتل 3 شبان بعد انحراف سيارتهم على طريق وطن الجوز. مصدر إسرائيلي، لا وجود لمجتبى في إيران ونعيش حالة تأهب بعد إنهاء مذكرة التفاهم. الأرجنتين أم إسبانيا؟ من يتوج الليلة؟

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. العين على القمة المنتظرة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، الذي يلبي دعوة رسمية إلى واشنطن في زيارة تكتسب أهمية خاصة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار والتحضيرات لبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لتأمين الدعم الدولي لعودة النازحين. في الغضون تتصاعد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية بشكل متسارع، ما يهدد باندلاع الحرب بينهما على نطاق واسع، لا سيما بعد أعلان طهران تعليق كل التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. أما الحدث اليوم فرياضي بامتياز، إذ إن عشاق كرة القدم حول العالم على موعد هذا المساء مع قمة كروية حاسمة تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: إذن يتضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية تنتهي باجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء. وبحسب معلومات صحفية، يلتقي عون في 4:30 من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
0: ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين.
1: وستتركز لقاءات عون على البحث في السبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.
0: وكان رئيس الجمهورية أجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في أجواء لقائه المرتقب مع ترامب وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عدة.
1: وعلم أن الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الأقضية وليس من قرية أو قريتين.

0: من عنية الراعي يشدد في قداس مرشربل على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا. عبد متى.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مرشربل الرصداعي أن السلام خيارنا وعلى الدولة أن تختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، مشيرا إلى أن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. وفي عزة قداس عيد القديس شربل من دير مرمرون في عناية، أعلن البطريرك الراعي أنه من واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره، مؤكدا أن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم.
2: على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة، فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة.
1: البطريرك الراعي شدد على أهمية الحياد الفاعل الذي يبقى خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من

0: بلديات كسروان مشروع الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام، وذلك في احتفال حاشد في شبروح برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدي وحضوره ووزيرة السياحة لور الخازن والنواب شوق الدكاش سليم صايغ ونعمة فرام وحشد من الشخصيات العسكرية ورؤساء البلديات والمخاتير. الوزير صدي وفي كلمته رد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار الوطني الحر وشدد على سلامة استاد شبروح والمياه والسلامة العامة.
1: كنت الماضية مثل هلا والصورة موجودة، مستوى السد كان واطي جدا، كان موسم شح وشفنا كانويات. طيب اذا انضرب هيدا السد، اذا الممبران تبعه، اذا الغلاف انضرب، شو بنعمل؟ اذا لا سمح الله حدا صار له حادث بالسد او غيره، مسؤوليه مين هيدي؟ مسؤوليه الدوله. بقى من هالمنطلق وقت شفنا تقارير يلي كانت واردة بالوزارة بمصالح الوزارة معمولة من قبل وقته، استندنا على هالتقارير الفنية وعلى استشارة طلبتها أنا من دولة فرنسا حول كيفية استعمال السدود للنشاطات الرياضية. وقتها قررت أنه نتريس نوقف النشاط سنة الماضية. أنا شخصيا مني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل كسروان، إذا غيري بده يخاطر أنا مني مستعد. كمان سنة الماضية إجينا بالصيفية كتاب من مدير العام لكوى الأمن الداخلي عم بيقول انه في الجمعيه اللي مستلمه السد عم تستوفي بدلات ماليه على ارض الدوله. بقى طلبنا من القضاء انه يتدخل ويبت فيها، وان شاء الله يبت فيها بسرعه. هيدا مشروع بدا من زمان وشوي وشوي ان شاء الله يصير تطويره احسن واحسن، كلنا نتعلم من التجربه ونطوره تدريجيا. هيدا المشروع بيوازي بين السلامه العامه، سلامه المي، السلامه البيئيه، سلامه السد ونشاطات رياضيه اللي كلنا بدنا نساعدها ونحفزها خاصه بمنطقه طرقيه.
0: النائب دكاش اكد من جهتي أن لبنان رابط بالحياة والأحلام ورافض لثقافة الحروب المستدامة والموت العبثي خدمة لأجندات خارجية.
2: على تلالها ومشارفها لذكريات ورفاق أبطال وقفوا يوما سدا منيعا لحماية لبنان، فكان لنا اليوم أن ننعم بسد شبروح ومياهه ومساراته الرياضية. أما من يريد أن يعرقل فسيكتشف إن إرادة أهل كسروان أقوى من كل تعطيل وأن مسيرة الإنماء ستبقى تسير.
0: وتحدث في الحفل كل من رئيس اتحاد بلديات كسروان الياس بعين ورئيس بلدية فريا شايد خليل، إشارة إلى أن المشروع يشكل نموذجا للتنمية المحلية التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة. من سد شبروح، جورج كرم، لبنان الحر.
3: انحرفت فجرا سيارة من نوع رانج روفر سوداء اللون على طريق عام وطل جوز في كسروان، بداخلها ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهربائي إلى جانب الطريق واحتراق الشبان وتفحمهم تماما. وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجثث من السيارة ونقلهم إلى مستشفى سان جورج في عشلتون.
4: انهار قسم من مبنى في منطقة بئر العبد أوتوستراد هادي نصر الله فجر اليوم وتسبب بقطع الطريق، وكان المبنى تعرض سابقا لاستهداف خلال الحرب الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل فأن سكان المبنى سمعوا أصوات تصدع فغادروه على عجل قبل حدوث الانهيار بدقائق، وهذا ما حال دون وقوع إصابات في الأرواح واقتصرت الأضرار على الماديات.
3: لا وجود لمجتبى خامنئي في إيران، هذا ما أكده مصدر أمني إسرائيلي مشيرا إلى أن رسائل مجتبى يكتبه أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني. وكشف بأن إيران خططت لاغتيال شخصيات إسرائيلية في تل أبيب انتقاما لمقتل علي خامنئي.
4: وكان المرشد الإيراني أعلن برسالة مكتوبة أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية، فرد ترامب: لا يهمني على الإطلاق.
3: رئيس البرلمان الإيراني لفت إلى أن الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر.
4: وبعد أنهاء المذكرة لفت مسؤول إسرائيلي إلى أن تل أبيب في حالة تأهب، كاشفا عن أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا للانخراط في الحرب حتى ولو قصفتها إيران.
3: وسط هذه الأجواء دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد، فأعلن الجيش الأمريكي فجرا انتهاء ثامن موجة من الضربات على إيران مستهدفا منشأة المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكري الإيراني.
4: وفي وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 50,000 من قواتنا ينتشرون في الشرق الأوسط وعلى درجة عالية من الجهوزية، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط.
3: في المقابل تحدث الحرس الثوري الإيراني عن تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيههما أو بعد توجيهنا تحذيرات لها، وكان أعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة أهواز.
4: ومنذ بعض الوقت أفادت إيران بأن الضربات الأمريكية طالت محطة طاقة نووية قيد الإنشاء في دار خوفين.
3: وفي رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة من الكويت، أفادت وكالة تسنيم بتنفيذ هجمات صاروخية إيرانية على أهداف في الكويت وفي أربيل في إقليم كردستان العراق.
4: إلى ذلك كشف قيادي في حزب حرية كردستان المعارض لإيران عن سقوط 8 جرحى من عناصر الحزب في هجوم بمسيرات على مخيم تابع لهم في أربيل.
3: ودوت سفارة الإنذار في البحرين وتحدث التلفزيون عن اعتراض اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد.
4: وسط هذه الأجواء نصحت السفارة الأمريكية في الأردن بشدة جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء البحري، وأعلنت إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في العقبة جراء تهديد موثوق.
3: إنجلترا ثالثة في كأس العالم على حساب فرنسا، ومسك الختام الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
5: ضوء على المونديال. احتلت انجلترا المركز الثالث بكأس العالم بعد فوز الكبير على فرنسا 6-4 بأجمل وأقوى مباريات المونديال على الإطلاق. أنظار العالم بأسره بتتجه للمباراة النهائية اللي رح تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا الساعة 10 من مساء اليوم. المحامي الرياضي الدولي رالف شربل تحدث للبنان الحر عن هالمواجهة المرتقبة على اللقب.
6: أولاً النهائي عادل، بيجمع أفضل منتخبين بمونديال 2026 وبشكل واضح. إذا قيمنا أداء المنتخبين على مدار بطولة المونديال الحالي منلاقي أنه هن الأحق بالتواجد بالمباراة النهائية. إسبانيا قدمت العروض الأقوى، هي المنتخب الأكثر صلابة خصوصاً من ناحية دفاعية، بس تلقت شباكهم هدف واحد بسبع مباريات وهذا رقم قياسي تاريخي. عندهم قوة خصوصاً بخط الوسط بقيادة رودري. كمان في الظاهرين بإسبانيا لهم أدوار كتير مهمة بهالمونديال، كوكوريا وبيدرو بورو. يعني المنتخب الإسباني أكيد اتكاله الأساسي على الاستحواذ على الكرة، فمن هون كمان أهمية خط الوسط اللي عم بيكسب كل المعارك يعني لهلأ بالمونديال أمام كل الخصوم. بالمقابل المنتخب الأرجنتيني هو الأقوى هجوميا بالبطولة، صاحب العدد الأكبر من الأهداف ب 19 هدف، واللافت أنه 12 هدف أتوا بعد الدقيقة 75، وهذا دليل على قوة الشخصية اللي بيتمتع فيها المنتخب الأرجنتيني والعقلية الانتصارية والروح كمان يعني الإيطالية العالية، وقد عندهم قوة ذهنية بالفعل اللاعبين الأرجنتينيين وخبرة بالتعامل مع الضغوطات، وهذا شيء فعلا يعني غير مسبوق، ولا مرة شفنا نحن بتاريخ المونديال منتخب بهالشكل عم بيقدر بدقائق قليلة يقلب الطاولة على خصومه مهما على شأنهم، يعني مثل ما شفنا أمام إنجلترا أو حتى يعني صعوبة السيناريو أمام مصر. طبعا ميسي هو كلمة السر بالأرجنتين، بس أنا برأيي خط الوسط هو رح يكون يعني مفتاح الفوز بهالمباراة النهائية، يعني معركة الوسط هي المعركة الأبرز بهذا الماتش.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
3: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع درجة حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر. غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة في الداخل وعلى الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
4: في الختام قراءة ثانية للعناوين. عون في واشنطن لتثبيت اتفاق الإطار والعين على لقاء ترامب. الراعي كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان يستحق الدعم. الصد من فريا، لست مستعدا للمخاطرة بمياه شرب أهالي كسروان. احتراق ومقتل 3 شبان بعد انحراف سيارتهم على طريق وطل جوز. مصدر إسرائيلي، لا وجود لمجتبى في إيران ونعيش حالة تأهب بعد إنهاء مذكرة التفاهم. الأرجنتين أم إسبانيا، من يتوج الليلة؟ إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا، وهلأ صار موجود كمان بأوروبا، يعني بالبحر الأبيض المتوسط. المهم أنه هالكراب يلي بيميزه لونه وكبره شي 3-4 سنتيمترات، بس الحلو أنه بيتكاتر بسرعة، وبعض المواقع الأجنبية بيقول أنه بالملايين ممكن يوصل عدد بيض لأنثى، إنما بحياتها كلها بتبيض مرة واحدة. ورغم هيدا الشيء، وصوله لشواطئ مش قريبة من موطنه الأصلي بيهدد الإيكوسيستم العالمي. واسم كراب بلو اللاتيني هو كارينكتيس سابيدوس، بيقدر يسبح 15 كيلومتر بالنهار. وحقك تعرف إنه الأزرق هو اللون عند الذكر منه. هلأ إذا بدنا ناكل هيك كراب، فينا نقول إنه غني كتير بالبروتين والبي 12 والسيلينيوم والفوسفور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نفذ أهالي قرى منطقة مرج عيون وقفة احتجاجية أمام كنيسة بلدة ليعة اعتراضا على استمرار إسرائيل في إقفال الطريق العام الذي يربط مرج عيون بالخردل والنبطية. وأعرب المشاركون عن استيائهم الشديد من بقاء الطريق مقفلة وما يترتب على ذلك من أعباء يومية، ولا سيما على الطلاب والمرضى، إضافة إلى انتكاسته أو انعكاساته السلبية على الحركة الاقتصادية والتجارية. وطلب الأهالي الدولة بالتحرك العاجل والتنسيق مع الجيش اللبناني ولجنة الميكانيزم من أجل تأمين إعادة فتح الطريق في أسرع وقت. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي له الكلمة الفصل في الحرب أو وقف إطلاق النار، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤول عن تقييم الوضع، لكن القرار النهائي يصدر عن المرشد. أعلنت الكهرباء الكويتية أن محطة الكهرباء وتحلية المياه تعرضت لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين. بعد التحذير الذي وجهته السفارة الأمريكية في الأردن، نفت الحكومة الأردنية إصدار أي قرارات بشأن إخلاء مطار العقبة أو ميناء العقبة، وقالت إن المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي، وأي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، من جديد منلتقي بتوب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. الأسبوع مرق والليحة تبدلت، واليوم صار الوقت نعرف مين كسب الرهان ومين قلب الموازين. منبلش العد التنازلي هالأسبوع مع الأخرس وأغنية لموني اللي بتتراجع 5 مراتب وبتحتل المركز 20.

صار وقت المراتب اللي الكل بينطرها توب 5، بداية مع جوزيف عطية وأغنية مغروم اللي بتتراجع مركزين وبتحل بالمرتبة الخامسة. مغروم.

0: أما المركز الثاني فبيشهد دخول ثاني لهيفا وهبي وسان لوفان بأغنية ميتسوبيشي اللي بتحجز مكانة مباشرة بين الأوائل.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا

بالمركز الأول لهالأسبوع، فالشامي بيخطف الصدارة مع بيبي بانطلاقة قوية من أول أسبوع، وبعد النجاح الكبير اللي حققته الأغنية من وقت صدورها قدرت تفرض نفسها بسرعة وتتربى على قمة لائحة التوب 20، وبهيك بتحصد بيبي المركز الأول ضمن التوب 20 Arabic songs لهالأسبوع.

وهيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر عبر إذاعة لبنان الحر. بنلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

0: تحية طيبة. أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا جديدا في بلدة كفر تبنيت. أسف وزير الطاقة والمياه جو صدي لشن التيار الوطني الحر منذ أيام حملة تضليلية مبرمجة لتشويه النشاط البيئي المرتبط بالمشي في منطقة سد شبروح ومن فريا. وردا على النائبة ندى البستاني، شدد الصدي على أن قرار وقف النشاطات في مياه السد جاء بناء على تقرير لمصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية في الوزارة وعلى دراسة علمية فرنسية حول المخاطر. وأكد الوزير أنه ليس مستعدا بأن يخاطر بصحة الكسروانيين وأن يعطي كبعض الوزراء السابقين أذونات لاستخدام المنشآت والسد، خلافا للتقارير الفنية الصادرة عن الإدارة والتي أكدت أن نشاط جمعية لي كسروان تؤدي لتلوث مياه البحيرة والضرر بالمنشآت. وطالب القضاء بالإسراع بالبت بالإخبار المقدم من الوزارة بحق هذه الجمعية، نافيا ما ادعته النائب البستاني بأن الجمعية ربحت الدعوة كما جاء في بيانها. قتل 3 أشخاص بحادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بعمود كهربائي واحتراقها على طريق عام بلدة وطل جوز كسروان، وأدى الحادث إلى تفحم الركاب داخل السيارة، وهم شرب الميلاد بطر مواليد 90 العذرة كسروان وزوجته كارين كرم، والياس شرب العون مواليد 90 الزعيترة كسروان. وقفة إعلانية ونتابع.
1: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية فوق إيلات بعدما أطلقت نحو العقبة، ولفت إلى أن امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق الصواريخ. وفي الأردن ضوت صافرة الإنذار في مختلف مناطق المملكة. وسط هذه الأجواء تأخرت الرحلات الجوية من مطار رامون إلى مطار بن غوريون. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي شو غالي

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,277,000، البنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي ريميكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس
0: Let's mix. ليلة مش مثل أي ليلة، ليلة رح تنحبس فيها الأنفاس وتوقف فيها ساعة عند صافرة البداية، لأن الليلة العالم كله على موعد مع المباراة النهائية لكأس العالم، والكل عم يسأل مين رح يرفع الكاس. لكن قبل ما تبلش المباراة نحن عنا مباراة من نوع تاني، مباراة بين الأخبار، الترندات، بين الدراسات والمعلومات الغريبة وبين كل شي ضج السوشيال ميديا خلال هالأسبوع. ساعة من المتعة والضحك والمعلومة وكل شي جديد من دون تعقيد. معكن ورا الميكروفون ريم حرب شويح على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. هاي فريدي، إجا العريس، طل العريس. وهيدا برنامج ريميكس يلي بيخلط الأخبار، الترفيه والقصص يلي الكل عم بيحكي عنه. خلوا الصوت عالي لأن الحياة أحلى مع ريميكس.

0: أكيد ما فينا نبلش ريميكس قبل ما نعرف شو ضج الأعلام والمواقع الإخبارية هالأسبوع من لبنان للعالم، من الأخبار يلي شغلت الرأي العام للقصص يلي كل الناس كانت عم تحكي فيها. خلونا نفتح هالملف مع الزميلة الصحفية والمستشارة الإعلامية كريستيان الجميل، ناشرة موقع laptox.com. بونجور مدام كريستيان.
1: بونجور ريما،
0: يعطيك ألف عافية. وأسبوع كان ضاجج بالأخبار السياسية الدولية الإقليمية، بس نحن اليوم بريمكس ما بدنا نحكي سياسة، بدنا نحكي أخبار هيك شغلت الرأي العام بعيدا عن السياسة.
1: أكيد أكيد. وانتبهي أنا بس عم بعمل جولة إنه هيدي الأخبار لا تقل أبدا أهمية عن المواضيع السياسية
0: 100%.
1: أو أوقات هي هيدي المواضيع يلي ممكن تدير السياسة العالمية كمان. بس أكشلي أهم شيء عنا اليوم إنه بتسعتعشر الشهر رح يكون في منافسة الماتش الفينال بين أرجنتين وبين سبين. وهون بتحس أوقات اللبنانية يعني بهيدا المونديال، رغم إنه ما كان في حماس أو ما شفنا مظاهر مثل قبل بالمونديال السابق على الطرقات، بس بيبل حسوا إنه متنفس هيدا لقلون، والمطاعم إذا اشتغلت من وراء هيدا الشيء ومن وراء
0: رجع يعني النبض والسياحة والحركة بالمطاعم والأماكن السياحية. على كل حال لبناني بده شيء ويتحمس، يعني بتلاقيه محمس أكثر من الفرق اللي عم يلعبوا.
1: تبهي هيدي ميزة عنا إياها نحن بلبنان وبالشرق الأوسط. نحن المشرقيين كتير نتاخد بعواطفنا، وهيدي شغلة مش إنه بس بيخدها الواحد بالعوايد، هيدي الشغلة بتبقى جينيتيك.
0: مزبوط.
1: يعني إذا بتشوف الإسبان كيفني كمان نفس الشيء. هلا ما بعد بدي حيي جمهور الإسبانيا بلبنان، وبدي حيي كمان جمهور الأرجنتيني بلبنان، بس بدي أسأله مش عم بشوف إنه الأرجنتينية شوي عم بيزعبروا؟
0: أنا شو بيقولوا صفتي حمراء مع الجمهور الأرجنتيني، لأنه حلقة الماضي حكيت كتير عن ميسي وعن قدي عم بيصير في تزعبور، قاموا لأيام علي. هالحلقة ما رح أحكي شيء.
1: نحن ما بدنا نقول إنه بيزعبروا يعني، بس إنه من أيام مارادونا، يعني مارادونا شوطة بأيامه بإيده وسميها hand of God، ومرة أقوله إياها. اليوم مثلا إنه ميسي كمان، هلأ ميسي تنتبهي مسيرته كتير بحبها، كيف بلش، كيف ستة ساعدته، كيف اشترت له أول إسبادري، يعني هي حلوة القصة عاطفية. بس في شيء غريب بالمتوشي عم بتصير، إنه بيبقى ماشي الماتش، الفريق الآخر بيبقى مسجل أهداف، وإذ آخر تسع دقايق، انتبهي مش عشرة، تسعة، ببلشوا يبصيروا هالجولات الأرجنتينية شمال يمين، ما بقعد يلحق. something is weird about it.
0: هلا الجمهور الأرجنتيني يعني ببرر هالموضوع، بيقولوا إنه ما هيدا السحر تبع ميسي، إنه آخر كم دقيقة بيعمل السحر وبيرجع الماتش لفريقه. بس إنه كلنا عم نشوف يعني قدي عم بيصير في فاول ما عم يحتسبون، قدي أوقات الطابة بتدق بالإيد ما حدا عم يحكي، وبالمقابل حيالله فاول صغير بيصير للفريق التاني. هلا ما بدنا نزعل حدا بهالحلقة، ناطرين النتيجة الليلة على نار. كل التوفيق لإسبانيا.
1: صح كل التوفيق لإسبانيا.
0: العالم كله متوحد مع إسبانيا.
1: لا نحن مش منحازين أبدا.
0: شو عندك أخبار بعيدا عن المونديال؟ إذا في شيء هيك حدث لبناني كان مسيطر على وسائل الإعلام هالأسبوع.
1: إذا بقدر أحكي شوي عن تطويب البترك لحويك، اللي هي علامة رجاء جديدة للبنان، وأنه لبنان بلد تحت رعاية إلهية ورعاية ربنا دائما. كتير هالحدث بيعني لي روحيا ووطنيا، وبفتكر كمان الناس بتوافقني الرأي، رغم أنه أنا عندي هيك مأخذ صغير على بتركنا، مأخذ إذا بدك تسمحي لي احكي شوي مش سياسي، بس انه يعني انا ما كتير يعني حسيت انه لبنان الكبير انعمل البازل بطريقة بتحاكي سرديات اللبنانية. وبالتالي هيدا اللي عم نشوفه اليوم، لبنان الكبير تجمع بطريقة كان مبين انه بدها السرديات اللبنانية، ما بدي احكي طوائف، بدي احكي عن سرديات حتنفجر يوما ما. بقى هيدا الحدث كتير مهم، ودايما نحن عم بيطلع من عنا قديسين. وفي كمان موضوع حركة السواح اللبنانيين وغير اللبنانيين مع بداية الصيف، حاسة انه البوادر هالمرة غير مشجعة لناحية الأعداد. دونك يعني مثل ما عم شوف انه اوكي المطاعم موجودة اكيد الحركة، بدنا ننطر طيب يخلص المونديال تنرجع نشوف اذا هالشي
0: بيه. بس في خبر سياحي حلو كمان بلبنان هيك بشجع شوي السياحة، هو الرحلات البحرية يلي بلشت من بيروت إلى طرابلس.
1: صحيح صحيح. بالنهاية الحركة الدائمة اللي وهالمبادرات اللي عم بتصير إن كان من القطاع الخاص أو من القطاع العام، هي هيدي المبادرات بدي حقيقة، لأنه عن جد رغم كل شيء دايما هيك مبادرات بتعطي شوية حركة، بتعطي شوية أمل، بتساعد الناس، بتلاقي كمان بتشغل العالم، شغلة حلوة
0: وبتعرف
1: إنه يعني لبنان كتير حلو. وبعدين في رحلات على جزر الأرانب كمان عم بتصير. لبنان حلو، لبنان
0: حتى من وإلى لارنكا كمان، يعني عم بيصير في تطور على مستوى القطاع الخاص على أمل هيك دايما التطور بلبنان وتضل الصيفية عمرانة. صحفية والمستشارة كريستيان الجميل نشرة موقع laptalks.com، بدنا نشكرك كتير لهال هيك بانوراما سريعة ومهضومة، يعني بين أخبار مونديال بين أداسة وهيك عطيتينا أمل كمان إنه هالبلد بالرغم من كل ظروف بضل الأداسة متصدرة العناوين، وبين أخبار سياحية بنتمنى للبنان هيك يضل عم بيعج بالأخبار الحلوة والسواح والحركة.
1: Thank you Rima. Thank you. It's a fresh air اليوم هيك نبش ما يحكي الواحد بالسياسة. بحاجة يعني نكتر من هيك برامج صدقيني، لأنه بتحاكي المواطن كمان بيومياته
0: 100%. هيك أخبار تعطينا شوية أكسجين. Thank you.
1: Exactly. Thank you. Thank you Rima.

0: كاملين بريميكس وفقره شو ضج السوشيال ميديا.
1: ريميكس، شو في جديد، شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات واونلاين.
0: إذا كنتوا هالأسبوع بعاد عن السوشيال ميديا ولا يهمكن، لأن نحنا رح نختصر لكم كل الترندات يلي شغلت الناس، من أغرب القصص لأكثر صدمة وللأخبار يلي خلت العالم ينقسم بين مؤيد ومعارض. يلا نبلش. الخبر الأول، أرجيلة أو العيلة؟ يمكن ما حدا كان متوقع إنه الأرجيلة تكون سبب طلاق. قضية من الأردن تصدرت السوشيال ميديا بعد ما خير زوج زوجته بين بيتها وبين الأرجيلة. بحسب المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا، كانت الأمرأة عم بتدخن بين 4 و5 أرجيل بالنهار داخل المنزل، رغم أنه طفلها بيعاني من حساسية تجاه الدخان. والزوج قال له يا أنا يا الأرجيلة، قامت الزوجة اختارت الأرجيلة. نتيجة؟ طلاق وتعليقات ما خلصت على مواقع التواصل. الخبر الثاني، نهاية مأساوية لمؤثرة شابة. صدمة كبيرة بعد وفاة المؤثرة البرازيلية كونا بيلر عن عمر 26 سنة إثر سقوطها من الطابق 27 بدبي. القضية بعد قيد التحقيق، لكن الخبر هز السوشيال ميديا والألاف عبروا عن حزنهم وتعاطفهم مع عائلتها. خبر ثالث، رجعت من السفر وما لقيت بيتها. تخيلوا ترجعوا من عطلة وتلاقوا بيتكم صار ركام. هيدا اللي صار مع سيدة أمريكية بعد ما أخطأت شركة هدم بالعنوان وهدمت بيتها بدل بيت تاني. والأغرب إنه بالبداية اتغرمت هالامرأة بسبب الهدم من دون تصريح، قبل ما يكتشفوا إنه كان الموضوع خطأ بخطأ. الخبر الرابع، طبيب بدل ما يعالج متهم بالقتل. قضية هزت ألمانيا بعد اتهام طبيب بقتل عدد من مرضى عبر إعطائهم أدوية قاتلة. والتحقيقات عم تتوسع لأن السلطات بتشتبه بوجود ضحايا إضافيين، مع اتهامات بإشعال حرائق لإخفاء الأدلة. يعني تخيلوا بدل ما تروحوا عن طبيب تيشفيكن، بيقتلكن وبيحرق بيتكن تيشيل الأدلة. خبر محاولة هروب تحولت إلى ترند عالمي. فيديو انتشر بشكل جنوني على السوشيال ميديا الأسبوع لامرأة حاولت تهرب من شرفة منزل عشيقة بعد وصول زوجته. قفزت على سقف سيارته، هيدي السيارة اللي كانت مركونة تحت البناية، والمشهد انتشر بلمح البصر بين التعليقات الساخرة والناس اللي اعتبرت انه النهاية كانت اخف من المتوقع. يعني في جارون تيمز كان بالبناية يلي بوجهن، شاف المشهد، صور الفيديو، صور المرأة عم بتنط من البالكون وفليت، والزوجة طلعت والزوج كان قاعد على البالكون عامل حاله ما بيعمل شيء. دين بألف خير. وبعد في خبر منقوشة زعتر تحولت إلى مأساة. القصة يلي صارت بالكورة هالأسبوع مع رجل بالعقد السادس من عمره، كان عم يأكل منقوشة داخل سيارته وتعرض لاختناق مفاجئ وتوفى فرق الحياة. هالحادثة خوفت كتار من اللبنانيين، خصوصا أنه الكل بيأكل منقوشة، ولكن الأطباء أوضحوا أنه المشكلة منا بالمنقوشة بحد ذاتها، بل بيلي قد يحدث يعني عندما تدخل لقمة إلى القصب الهوائية بدل ما تفوت يعني مباشرة إلى المعدة، أو نتيجة انسداد حاد بمجرى الهواء قد يؤدي إلى فقدان الوعي إذا ما تم التدخل سريعا. يعني هيدا الخبر للأسف مؤسف، ولكن بذكرنا أنه حتى أبسط وجبة وأبسط لقمة بدها انتباه. ننهي بصورة انتشرت كتير على السوشيال ميديا بجو المونديال، دولة جماهير كرة القدم. صورة نادرة بتجمع ليونيل ميسي ولامين يامال، تعود إلى عام 2007 حين كان يامال يبلغ 6 أشهر فقط، بينما كان ميسي ببداية مسيرته مع برشلونة. والتقطت هالصورة ضمن جلسة تصوير خيرية نظمتها صحيفة دياردو سبورت بالتعاون مع اليونسكو بمشاركة لاعبي برشلونة وعائلات محلية. وبتبين هيك ميسي حامل طفل صغير ببانيو كتير صغير. هالصورة انتشرت وضجت السوشيال ميديا. نختم بشو كان، أي غنية كانت ترند هالأسبوع، وهي غنية يا كل كلي فكن لي، إن لم تكن لي فمن لي.

0: من الأخبار يلي شغلت السوشيال ميديا مننتقل لعالم السوشيال ميديا نفسه، لأن اليوم ما عاد النجاح بينقاس بعدد المتابعين فقط، صار بالأرقام بالمشاهدات وبمين قدر يخلق ترند ويكسر الإنترنت. مين جمع ملايين المشاهدات هالأسبوع؟ مين تصدر الريلز؟ ومين كان حديث الناس على تيك توك وإنستغرام؟ هلأ صار وقت فقرتنا المحبوبة، مين في أونلاين ومين مكسر الأرقام؟ ومعنا ماريو يزبك. هاي ماريو.
1: هاي ريم، ميرسي.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: كله تمام، أنت؟
0: تمام، بس نحضر الريل سبعك منصير تمام، منضحك منتسلم نبعتهم لبعض بصير كله تمام.
1: يلا thank you so much.
0: ماريو، بعيدا عن الكاميرا والسوشيال ميديا، خبرنا مين أنت، شو دارس، شو متعلم، شو كنت تشتغل؟
1: أنا دارس فيناس، هون أنا خلقان وربيان بلبنان، دارس فيناس، فليت على كندا من 7 سنين على القد عموريال، وكنت كل وقت اشتغل هونيك بالبنك كمان بالدومين تبعي، بس هلأ إن هالشهر قبل ما إجي على لبنان تركت شغلي لركز على الستاند أب فول تايم.
0: وهو التمثيل يعني عندك يا موهبة أو كمان درسته؟
1: لا مش دارس تمثيل، لا ابدا، بس هيك بلشت على انستغرام من اقل شوي من 3 سنين، بلشت نزل فيديوز هيك، وهلا قررت من سنه على الاد قررت انقلها للستاند اب لاقدر هيك تكون يعني ان شاء الله يا رب هيك الشغله يعني الفول تايم.
0: ماريو، خبرنا كيف اول مره قررت تنزل فيديو اونلاين؟ شو كان الهدف؟ او هيك طلعت عفويه وفجاه حسيت حالك انه الناس حبت وبلشت تنتشر؟
1: ايه، انا اصحابي بموريال كانوا بلشوا يفتحوا هيك، كان وقتها بعد كوفيد كتير دارش اونلاين بيجز، يعني واحد مثلا فتنس كوتش بيعمل مثلا اونلاين education للفتنس، وحدا مثلا شاطر بالاكل ببلش يطبخ ينزل اونلاين. انا انتبهت ما عندي سكيلز الا بلكي اطلع ضحك، صح؟
0: احلى سكيل
1: صح 100%. فبلشت هيك صار في شويه اتراكشن وهيك، ومن وقتها هيك كملت فيها، وكان عندي وقت انه كانت عم خلص الشغل هونيك بالبنك هيك على 4-5 بعد الظهر، وبتعرفي بموريال بالشتاء خاصة نقعد 3 بقى الوقت بالبيوت،
0: فهيك
1: بدي شيء إلها حالي كان عن جد، وبلشت من هون يعني.
0: أي أول فيديو هيك كتير داج؟
1: أول فيديو كتير داج بعتقد إذا بتذكر منيح اللبناني اللي عايش برا، كيف يصير يكون يدق مثلا لأصحابه ويقول له انه هو مثلا بيشتغل investment banking و consultant، هو بيكون مثلا بكول سنتر انجا معه يمشي، وفي واحد على الانترفيو وفي واحد على الانترفيو اللبناني بس يطلع يعمل انترفيو برا، كيف انه هو مخبره انه هو القصة كلها بالشغل وهيك، هو اللي بالاول هيك ضربوا شوي هيك ساعدوني شوي يعني بالريتش.
0: ماريو، من بعد ما هيك انتشر يمكن هيدا الريلز وصارت العالم تعمل لك فولو أكتر وتحب كل شيء عم بتنزله، صرت تعمل فيديوز هيك عفوية حسب مواضيع الساعة، أو بلشت تشتغلها content creation مع توقيت معين مع فكرة معين بلشت هيك تخطط لها يعني؟
1: هلأ صرت بعمل مثل ما قلت اشياء خاصة، مثلا شو عم بيصير هلأ ريسنتلي بالبلد، يعني بحكي عن اشياء خاصة شو صار بالبلد، بس بنفس الوقت بكتب سكريبت للستاند اب، يعني انا بالستاند اب بحكي غير شو بحكي عن على الانستغرام، السكريبت الستاند اب هذا بتركه للستيج للحفلة، وأكتر ستوري تيلينج عن حياة اللبنان المغترب، في كتير لبنانيين مغتربين يعني they can relate، وقائس وبعد يعني ما عندي صراحة كتير content creation بالإديتنج وهيك، ما عندي بعدي هنول سكيلز، وأنا فيديوهاتي كتير straight forward يعني ماش بصور حالي وبنزلهم.
0: أصلا منلاحظ أنه صفحتك مش فيها الإنتاج يعني بتجيب مصورين وهيك، أنه هم بتحط التليفون بتصور وبيطلعوا فايرل، لأنه الكونتنت بيكون كتير relatable، يعني كل لبناني بحس أنه إيه عم بيحكي عنا أو أنه مزبوط صار معنا هيك. كتير ضحكتني مرة نزلت ريل أنه جاي المغترب اللبناني على لبنان وبدو يقضيها سهر مدري وين وين، آخر شيء قاعد بالروف على السطح خيو عم يطلع له بيرة وجسان،
1: وهو اللي بيصيروا عن جد بيستوحيوا من قصص حقيقية عن جد. أنا ورفيقي جينا من برا، أنا موريال هو من لندن، فاكرين نحنا معنا مصاري، خلصوا بعد جمعة، هو أخذ من بي وأنا أخذ من أمي، فأمي وقت قالت لي بعدين ما تروح تسهر طلع بعدين ما تروح تتشمس بهالبوليت كلت خلية 40-50 دولار طلع على السطح، أنا عم تسأل علي وهيك بيطلعوا عن جد بيطلعوا يعني من أفكار أولموست حقيقية
0: بيطلعوا إيه من اليوميات. هلأ ماريو مثل ما قلت لنا صرت ستاند أب كوميديان، صار فينا نقول بلشت تعمل حفلات، وهلأ أنت بلبنان عندك كذا حفلة صح؟
1: صح اوريدي بلشنا، صرنا عاملين 4 وبعد في 4، اليوم في، اليوم في،
0: واو
1: بكره في، بس هولي مفاولين ديجا. فتحنا من يومين، فتحنا لي فاينل تو شوز ماندي وتيوزداي،
0: شو حلو.
1: سو بكون هولي
0: هل قد
1: بعدين
0: الناس يعني فعلا السوشيال ميديا اليوم منا بس مكان لطق الحنك، يعني عم تخلق مواهب، عم تخلق فرص عمل، يعني الناس عرفتك مرة السوشيال ميديا صارت عم تلحقك تحضرك لايف اون ستيج
1: 100%. أنا لو ما السوشيال ميديا بكل صراحة ما في بيع ولا تيكت، ما إنه أنا السوشيال ميديا هي أنا يعني بعمل السوشيال ميديا الهدف منه الأساسي، غير إنه عن جد أحكي العالم وروح فايرل، وهو أنا أهم هدف من إنه أقدر أعمل ستاند أب ويجي العالم يحضروني.
0: شو حلو. وهلا أنت بالستاند أب يعني عم بتكون وحدك أو في معك كذا حدا، كذا كذا سكاتش عم بتكونوا، كيف الأجواء؟
1: لا بالستاند أب عم بكون لحالي، بس بيكون عادة مثلا أكثرية الأوقات بيكون في شيء اسمه opening act، بيطلع كوميديان تاني بيعمل 10 دقايق ربع ساعة وبرجع بطلع أنا بعمل ستات تبعي يعني بعده، بس on stage عم بكون لحالي.
0: ماريو خبرتني العصفورة أنه أنت كتير بتحب جون الستاند اب كوميديان كمان. هيك عم تتعلم منه قصص.
1: كتير كتير كتير بتعلم من جون، إله بالدومين 10 سنين، أنا جديد، أنا جديد وهيك. هو اجى هلا على موريالي كرمال قضى 4 اشهر، مرته كانت بتولد، فاجتني الشانس عن جد، شانس قضي معه وقت كتير كتير بتعلم منه، انه حدا له 10 سنين بالدومين عن جد فيك تتعلم كتير كتير كتير. وهلا كمان عم اشتغل مع التيم تبعه، يعني عم بيساعدوني بكل شيء، لوجيستكس بحجز الفانيوز وهيك، سو عن جد هولي يعني بيريحوني كتير كتير كتير. يعني
0: مين بتحب من اللبنانيين ستاند اب كوميديان غير جون؟
1: أحب نور حجار وعماد كعدي كمان،
0: كلهم كمان هيك نيو تالنتس،
1: كلهم نيو تالنتس في عن جد
0: بعقدوا
1: نيكولا تو كمان.
0: يعني قبل كنا نقول ما كتير في لبنانية ستاند اب كوميديان، هلا اسم الله عليكم، يعني ما بنعرف وين بدنا نروح، كل واحد اهدى من الثاني،
1: البلد كله دي جيز كوميديان.
0: قد ما هالبلد هيك دارك كوميدي، صار كل شيء، صار عندكم كونتنت تحكوه
1: صح.
0: وين حابب هيك، يعني وين حابب توصل؟ عملت مثل الـ HR، where do you see yourself after 5 years؟ وين حابب توصل بهالدومين وهيك، يعني شو أحلامك بهالمجال؟
1: هلا إذا مش الحال إن شاء الله هيك نقدر نبرم العالم وتو بيرفورم قدام أكتر، يعني أكتر شعب العالم لبنان وين ما كان بالعالم، يعني هذا الحلم انه اقدر عن جد روح وتو بيرفورم قدام مش بس لبنانية، جالية العربية بكل أنحاء العالم وبلبنان، وإذا ما مش الحال بشوف حالي كان عم برجع أشتغل بالبنك، يعني
0: برجع أتبين من أمي 50 دولار.
1: 100%.
0: ماريو هيك عملنا شيء هيك جملة أو ما بعرف هيك شيء مهضوم، لا ريمكس، لا برنامج ريمكس.
1: ريمكس شو ما نكتة، يعني بتكون نكتة؟
0: لا نكتة شيء هيك جملة كوميدي من أخبارك يعني.
1: لا في إلك شو لاحظت وقت ما جيت على البلد هون، مش يعني عم بلاحظ في ديكالاج، مش هو شيء بيضحك وبيبكي بنفس الوقت، لانه في ديكالاج مش طبيعي بين الحياه اليوميه وحياه السهر. تنزل حياه السهر مصاري بتحس حالك مونتي كارلو، اقل سياره 200-300 الف دولار، هيدا انا سيارتي بشوفه الفالي جاي فيها بقول له خليها بعيده، بس بروح انا اجيبها، لما ما لي عين وحتى انا بقول له خليها بارضها انا بروح بجيبها. خاينو هالقد وكله 4 ارقام و3 ارقام، انا بعدني على 6 ارقام، شيء واحد يطلع بتفاجئ، يعني بتفاجئ بهالبلد.
0: وبالعادة النيوز يعني انتو عم تسمعوها انتو برا انه حرب ودمار، تجي لهون بتلاقي الدنيا غير عالم.
1: انا دايما بقول العالم عايشين برا مفكر، دايما الوضع مأزم اكتر بلبنان، دايما انه يا الله تعتير لبنان وهيك، نجي على لبنان بيطلع نحن التعتير.
0: كون ابداي وقدور حجوز طاولة تروح على شيء
1: وحياة الله لك، ما في ماشي كله سو فولي بوكت،
0: ما معنا مرهود دايما فينا، ما معنا مصاري، ما معنا نمشي، مين عم يروح على هالمحلات؟
1: ما بعرف وين ما كان، بالبترون ببيروت وين ما كان مفاونين.
0: هو من هون طلع اسم بروجرام ريمكس، لأنه هيدا الريمكس يلي بالبلد، يعني بتلاقي حرب وسهر وسلام ودمار وكله فوق بعضه،
1: مش معقول
0: خلطة. هيدا زمان لبنان على كل حال، ونحن منفتخر فيك ماريو، وهيك منتمنى لك التوفيق دايما والنجاح، ومثل ما قلت ان شاء الله تصير انترناشونال وتضلك عم بتضحكنا.
1: Thank you so much عن جد، and thank you for having me على البروجرام.
0: Thank you ماريو يزبيك. كم عاملين بريميكس وشوفي دراسات جديدة. جاهزين؟ لأن هالمرة دراسات رح تخليكن تعيدوا التفكير بكتير شغلات كنا معتبرينها مسلمات. أول دراسة للموسيقى، إذا ابنكن عم يطلب يتعلم بيانو، جيتار أو أي آلة موسيقية، يمكن لازم تقولوله إيه. دراسات بتقول إنه تعلم آلة موسيقية ما بينمي الموهبة وبس، بل كمان بقوي الذاكرة، الانتباه والقدرة على ضبط المشاعر، والأجمل إنه هالفوائد ممكن

مو الولاد من الأفلام ولا من المدرسة، بيتعلموا منكن. طريقة يلي الولد بيشوف فيها أهله عم بيتعاملوا فيه مع بعضهم هي يلي بتبني مفهومه عن الحب والاحترام والثقة والأمان العاطفي. كل كلمة وكل تصرف عم يترك أثر. من غرفة الجلوس للمطبخ، إذا أولادكن عم بيساعدوا بترتيب البيت أو بغسل الصحون ما بتكونوا عم بتعاقبون. دراسات بعلم النفس التنموي مدعومة بنتائج من دراسة هارفارد الشهيرة بتشير إلى أنه الأطفال يلي بيتحملوا مسؤوليات منزلية منذ الصغر غالباً ما يطورون باستقلالية أكبر وروح تعاون ومهارات حل المشكلات وثقة بالنفس. هلأ منحكي شوي عن الدماغ. بدل ما تقولوا أنا فاشل بهيدا الشيء قولوا أنا بعدني عم بتعلم. علم الأعصاب بيقول إنه التغيير البسيط بطريقة التفكير بيساعد الدماغ يضل منفتح على التعلم وبيعزز ما يعرف بالمرونة العصبية. آخر دراسة لهالأسبوع هي عن الصمت. منشورات كتير انتشرت بتقول إنه الجلوس بصمت لساعتين يومياً بينمي خلايا دماغ جديدة. حقيقة ما في دليل علمي قوي بيثبت هالادعاء عند البشر، ولكن الدراسات بتأكد إنه لحظات الهدوء والصلاة والتأمل بتخفف التوتر وبتحسن التركيز وبتساعد للدماغ يشتغل بكفاءة أكبر.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة جديدة من ريميكس، مرقنا سوا على أهم الأخبار، أغرب القصص وأحدث الدراسات وكل شيء كان حديث الناس خلال هالأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، والأهم أنه ضحكتوا وفكرتوا وشاركناكم شي جديد. شكرا لكل يلي تابعونا على الهواء ولكل مستمع تابعنا أونلاين. معكم ديم حرب شويح، بتمنى لكم أسبوع مليان بالنجاح والفرح والأخبار الحلوة. إلى اللقاء بحلقة جديدة، ما تنسوا حياة أحلى مع ريميكس.
1: Let's mix with Ream.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا، وهلأ صار موجود كمان بأوروبا، يعني بالبحر الأبيض المتوسط. المهم أنه هالكراب يلي بيميزه لونه وكبره شي 3-4 سنتيمترات، بس الحلو أنه بيتكاتر بسرعة، وبعض المواقع الأجنبية بيقول أنه بالملايين ممكن يوصل عدد بيض لأنثى، إنما بحياتها كلها بتبيض مرة واحدة. ورغم هيدا الشيء، وصوله لشواطئ مش قريبة من موطنه الأصلي بيهدد الإيكوسيستم العالمي. واسم الكراب بلو اللاتيني هو كارينكتيس سابيدوس، بيقدر يسبح 15 كيلومتر بالنهار. وحقك تعرف إنه الأزرق هو اللون عند الذكر منه. هلأ إذا بدنا ناكل هيك كراب، فينا نقول إنه غني كتير بالبروتين والبي 12 والسيلينيوم والفوسفور.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. عون يلتقي روبيو في واشنطن وتشديد من أبكيركي على تنفيذ اتفاق الإطار. الصدي يرد من فاريا على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار. حادث سير مروع يودي بحياة زوجين من العذراء وشاب من الزعيتري على طريق وطل جوز.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جردق. على الرغم من زيارة واشنطن المفصلية التي بدأها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وفي انتظار لقائه الرئيس الأمريكي الثلاثاء، يبقى الحدث اليوم رياضيا مع القمة الكروية الحاسمة التي تجمع مساء منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: البداية من اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم، وفي هذه الأثناء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مبنى الخارجية.
0: ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين.
1: وستتركز لقاءات عون على البحث في سبل الآلية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.
0: من عناية، الراعي يشدد في قداس مارشربل على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا. عبد متى.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارشربل الترصداعي أن السلام خيارنا، وعلى الدولة أن تختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، مشيرا إلى أن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. وفي عزة قداس عيد القديس شربل من دير مرمرون في عناية، أعلن البطريرك الراعي أنه من واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره، مؤكدا أن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم.
3: على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة، فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة.
2: البطريرك الراعي شدد على أهمية الحياد الفاعل الذي يبقى خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور، إشارة إلى أنه شارك في القداس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحشد من الفعاليات والمؤمنين. من دير مرمرون في عناية، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بنظيريه الكويتي والأردني مدينا بشدة الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما.
0: كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر إكس: لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال، بل هو حقيقة يمكن ترسيخها.
1: الصد يرد من فريا على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار الوطني الحر. التفاصيل مع جورج كرم.
4: في خطوة تهدف إلى حماية بحيرة شبروح في فريا وتعزيز السياحة البيئية والرياضية في منطقة كسروان، أطلقت بلدية فريا بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان مشروع الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام، وذلك في احتفال في سد شبروح برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدي وحضوره وزيرة السياحة لور خازن والنواب شوق الدكاش سليم الصايغ ونعمة فرام وحشد من الشخصيات العسكرية ورؤساء البلديات والمخاتير. الوزير الصدي وفي كلمته رد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار الوطني الحر وشدد على أنه ليس على استعداد للمخاطرة بمياه الشرب الخاصة بأهالي كسروان.
5: تذكروا سنة الماضية مثل هلأ والصورة موجودة، مستوى السد كان واطي جدا، إذا لا سمح الله حدا صار له حادث بالسد أو غرق، مسؤولية مين هيدي؟ مسؤولية الدولة. وقت شفنا تقارير يلي كانت واردة بمصالح الوزارة معمولة من قبل وقته، سندنا على هالتقارير الفنية وعلى استشارة طلبتها أنا من دولة فرنسا حول كيفية استعمال السدود للنشاطات الرياضية، وقت قررت إنه نتريس نوقف النشاط سنة الماضية، مني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل كسروان. كمان سنة الماضية إجينا بالصيفية كتاب من مدير العام لقوى الأمن الداخلي عم بيقول إنه في الجمعية اللي مستلمة السد عم تستوفي بدلات مالية على أرض الدولة، بقى طلبنا من القضاء إنه يتدخل ويبت فيها، وإن شاء الله يبت فيها بسرعة. هيدا مشروع بدأ من زمان وشوي وشوي إن شاء الله يصير تطويره أحسن وأحسن. هيدا المشروع بيوازي بين السلامة العامة، سلامة المي، السلامة البيئية، سلامة السد، هو نشاطات رياضية لكلنا بدنا نساعدها ونحفزها خاصة بمنطقة برقية.
4: النائب دكاش أكد من جهته أن لبنان رابط بالحياة والأحلام ورافض لثقافة الحروب المستدامة والموت العبثي خدمة لأجندات خارجية.
6: لذكريات ورفاق أبطال وقفوا يوما سدا منيعا لحماية لبنان، فكان لنا اليوم أن ننعم بسد شبروح ومياهه ومساراته الرياضية. أما من يريد أن يعرقل فسيكتشف إن إرادة أهل كسروان أقوى من كل تعطيل، وأن مسيرة الإنماء ستبقى تسير.
4: وتحدث في الحفل كل من رئيس اتحاد بلديات كسروان ياس بعينه ورئيس بلدية فريا رشاد خليل، إشارة إلى أن المشروع يشكل نموذجا للتنمية المحلية التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة. من سد شبروح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: اعتصم أهالي منطقتي مرجعيون وحصبية في بلدة الإليعة مطالبين بفتح طريق الخردلي أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على استمرار إقفالها وما يسببه ذلك من معاناة يومية للأهالي.
1: قتل 3 أشخاص بحادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بعمود كهربائي واحتراقها على طريق عام بلدة وطل جوز كسروان، وأدى الحادث إلى تفحم الركاب داخل السيارة، وهم شربل ميلاد مطر مواليد 90 العذرة كسروان وزوجته كريم كرم، والياس شربل عون مواليد 90 أيضا من الزعيترة كسروان.
0: انهار قسم من مبنى في منطقة بئر العبد أوتوستراد هادي نصر الله فجر اليوم وتسبب بقطع الطريق، وكان سكان المبنى قد سمعوا أصوات تصدع فغادروه على عجل قبل حدوث الانهيار بدقائق، وهذا ما حال دون وقوع إصابات في الأرواح.
1: إنجلترا 3 في كأس العالم على حساب فرنسا، ومسك الختام الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
7: ضوء على المونديال.
8: احتلت انجلترا المركز الثالث بكأس العالم بعد فوز الكبير على فرنسا 6-4 بأجمل وأقوى مباريات المونديال على الإطلاق. أنظار العالم بأسره بتتجه للمباراة النهائية اللي رح تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا الساعة 10 من مساء اليوم. المحامي الرياضي الدولي رالف شربل تحدث للبنان الحر عن هالمواجهة المرتقبة على اللقب.
9: أولاً النهائي نهائي عادل بيجمع أفضل منتخبين بمونديال 2026 وبشكل واضح. إذا قيمنا أداء المنتخبين على مدار بطولة المونديال الحالي منلاقي أنه هن الأحق بالتواجد بالمباراة النهائية. إسبانيا قدمت العروض الأقوى، هي المنتخب الأكثر صلابة خصوصاً من ناحية دفاعية، بس تلقت شباكهم هدف واحد ب7 مباريات وهذا رقم قياسي تاريخي. عندهم قوة خصوصاً بخط الوسط بقيادة رودري. كمان في الظاهرين بإسبانيا لهم أدوار كتير مهمة بهالمونديال، كوكوريا وبيدرو بورو. يعني المنتخب الإسباني أكيد اتكاله الأساسي على الاستحواذ على الكرة، فمن هون كمان أهمية خط الوسط اللي عم بيكسب كل المعارك يعني لهلأ بالمونديال أمام كل الخصوم. بالمقابل المنتخب الأرجنتيني هو الأقوى هجوميا بالبطولة، صاحب العدد الأكبر من الأهداف ب19 هدف، واللافت أنه 12 هدف أتوا بعد الدقيقة 75 وهذا دليل على قوة الشخصية اللي بتمتع فيها المنتخب الأرجنتيني والعقلية الانتصارية والروح كمان يعني الإيطالية العالية، وقد عندهم قوة ذهنية بالفعل اللاعبين الأرجنتينيين وخبرة بالتعامل مع الضغوطات، وهذا شيء فعلا يعني غير مسبوق، ولا مرة شفنا نحن بتاريخ المونديال منتخب بهالشكل عم يقدر بدقائق قليلة يقلب الطاولة على خصومه مهما على شأنهم، يعني مثل ما شفنا أمام إنجلترا أو حتى يعني صعوبة السيناريو أمام مصر. طبعا ميسي هو كلمة السر بالأرجنتين، بس أنا برأيي خط الوسط هو رح يكون يعني مفتاح الفوز بهالمباراة النهائية، يعني معركة الوسط هي المعركة الأبرز بهذا الماتش.
10: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: وقبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية، نشير رياضيا إلى حجز منتخب لبنان الإناث في كرة السلة تحت 18 عاما مقعدا مستحقا في المستوى ألف من اللعبة، بعدما فاز بفارق مريح على منتخب كازاخستان 58-39 في نهائي المستوى ب.
1: في أحوال الطقس، طقس رح يكون قليل الغيوم اليوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، مع ارتفاع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. عون يلتقي روبيو في واشنطن وتشديد من أبكركي على تنفيذ اتفاق الإطار. الصد يرد من فاريا على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار. حادث سير مروع يودي بحياة زوجين من العذراء وشاب من الزعيتري على طريق وطل جوس.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتخلصوا وجبة كبيرة وبعد شوي بتحسوا إنكم بعدكم جوعانين. الموضوع مش دايما إرادة، أوقات في أسباب وراء هالأحساس. ليش بعض الناس ما بتحس بالشبع بسهولة؟ أول سبب مهم نوعية الأكل. لما تكون الوجبة مليانة سكر ونشويات سريعة وفقيرة بالبروتين والألياف، السكر بالدم بيرتفع بسرعة وبيرجع بينزل بسرعة، فالجوع كمان رح يرجع بسرعة. بينما البروتين والألياف والدهون الصحية بيساعدوا يبطئوا الهضم ويعطوا شبع أطول. تاني نقطة، قلة النوم. النوم السيء بيأثر على الهرمونات الجوع والشبع، يعني الجسم بيصير يطلب أكل أكتر، خاصة السكر والنشويات. ثالث سبب، الأكل بسرعة. الدماغ عادة بياخد حوالي 20 دقيقة ليبعد إشارة الشبع. لما ناكل بسرعة كبيرة ممكن ناكل كمية أكبر قبل ما نحس إنه شبعنا. وكمان في نقطة نفسية مهمة كتير، مش كل جوع هو جوع جسدي. أوقات مناكل بسبب التوتر، الزهق والقلق، وهون الشخص بفتش على الراحة مش على الطاقة. وفي ناس عندها مقاومة أنسولين واضطرابات بتنظيم الشهية، وهيدا كمان ممكن يخلي الإحساس بالشبع أضعف. وكمان الأطعمة المصنعة مصممة بطريقة تخلي الشخص يأكل أكتر من حاجته بسهولة، مثل الشيبس، البزر والبذرات. طيب شو اللي بيساعد؟ البروتين الكافي، الألياف والخضرة، أكل أبطأ، نوم أفضل، وتقليل الأكل المصنع. الجوع والشبع بينظمون هرموناتنا، النوم، النفسية، ونوعية الأكل، مش الإرادة وحدها.

مروان ونور عساف على لبنان الحر. وهلا مانو هون اكيد هون. مساء الخير مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبكل انحاء العالم. تحيه من القلب مني ومن نور. اليوم ما فينا ما نحكي عن عيد قديس لبنان والعالم. مار شربل مرسي كتير على كل شيء. شو حلو يكون القديس شربل واحد من القديسين يلي هو يمكن صلة وصلت دايمة 24 على 24. وين ما كنت مين ما كنت انت طلوب بإيمان وربنا نبع المحبة من خلال شفيعه بيعطينا شو بيلاقي مناسب لإلنا.

0: فوت المحبس وشطضوي بقلبك بيوت وانخطاف.
1: نونا بونجور بابا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور. منيحة إيه لأنه أنت وعيلتي مش من زمان
2: كنت
1: سهران شوي امبارح. كيفك اليوم؟
2: صباح ماشي الحال بسطنا وهلأ وعينا
1: إن شاء الله. بدي الشربل
2: أكيد ولا ما فينا ما نحكي عنه اليوم عيده. أنا كثير بحبه لقيت الشربل عن جد هيك عن جد كل شيء بيروق أصلا وبتقول اسمه أصلا لوحده
1: بكفي
2: عن جد.
1: ميرسي على هالنعمة اللي ربنا أعطينا إياها.
2: ايه وجافي على لبنان فانه هذا الشيء انه حلو يعني كثير
1: اكيد. بدنا نقول ميرسي كمان للمخرج الاذاعي الاستاذ استاذ مارون بشعلاني. ميرسي

لازم نخلي ولادنا يشاركوا بكل شيء منعمله. شو حلو هالإحساس، حتى لو بطقونا شوي، حتى لو أخدت الشغلة وقت دوبل، ولا صار في شوية عجقة أو ما عاد في رواق حتى بالبيت. ليه؟ لأنه هيدا هو الهدف. ولادنا ما خلقوا ليضلوا قاعدين عم يتفرجوا على الدنيا من بعيد، خلقوا ليكونوا جزء من هالحياة. بدهم يحملوا معنا الكياس وماشيين على مهلهم قدامنا، نخليهم. يمكن بجنين هن وصغار عم يكتشفوا عرواق كل تفصيل صار بالنسبة لقلنا عادي، كمان نخليهم. شافولهم شي بابيون صغيرة مثل نونا، كأنهم شافوا أحلى لعبة. وإذا كبروا شوي وكنا عم نعمل أو عم نصلح شي، نحنا نعيطلهم يساعدونا. ما نضل مستعجلين بدنا وبدنا ويلا وشو ما بعرف شو رح بيصير. كتير أوقات مننسى هالتفاصيل الصغيرة يلي بتكون أحلى. أغلى هدية فينا نعطيها لولادنا مش أشياء أكتر، وقت معهم أكتر.

0: هن أحلى شيء أصلا بالحياة وقتها تكون عن جد مع أهلك، إنه هو الأخبار اللي حتتذكرهم أكتر. أكيد إنه إذا رحنا مشوار أكيد هيك رح تكون كثير حلوة. بس في مرة رحنا كنا بالجنينة قاعدين عم نشتغل ما بعرف شو، وأنا مخصني بالدنيا وصرت كلني وحل ويلا تعب خي ما بعرف شو عم بعمل.
1: ما بتعرف شو عم تعمل
0: إيه، بس إنه عم بمد إيدي يعني عم جرب شوف شو عم بيصير، لأنه حلو هيدا الشيء بترجع بتتذكرهم بعدين إنه يا إيه أنا عملت هيدا.
1: وخاصة إذا في صور، أنا بحب كتير أخذ صور. انتو كلكم هيك مجلغمين بالوحل وبالتراب، تحسوا شو هيدا الشعور رائع مع الارض. لا
0: لا مبلا، اول احلى شيء هي اول ما تشتق اول ريحة التراب من الشباك تطلع.

0: نور مارون بعدنا عم تحسبني عن مبارح أو أول مبارح دخلي كنا جايين على الطريق وصار معنا شغلتين معلي بدي خبرهم أنت منك عارف أنا بدي خبرهم
1: إيه شو
0: أوكي. أول شغلة تخيلوا أنه كانت قاعدة حدي بالسيارة وكنا راجعين وقلت لي بابا ليك نحن هيك بهالنظرة اللي أنا عارف من بعيد هيك كيف البرسبكتيف بتشوفوا هيك جاي وبصير يكبر قدامكم الخبرية والهدف والسؤال عرفت إنه في ما تعلي رموشك وعيونك في سؤال جاي بس قلت لك بابا أنا ما كتير ظهرت من بعد ما خلصت الترمينال أنا ضربت إيدي على راسي هلأ هالسبعة تلاف ظهرة ماشي قلت لي هو ماشي هو الترمينال بس ما خصهم هلأ ما نظهر ظهرة عن جد
1: مش هيك صرت أنا مش هيك أنا مش هيك قلت مش ظهرت قلت سهرت لا ما بتفرق في سهرات المدرسة يعني مثل البروم والجراد وهالجماعة كلها
0: لحظة بس قوليهم مزبوط بوم وجراد بوم بروم وجراد وأفتر جراد وأفتر أفتر جراد وبرح اكتشفت في أفتر أفتر جراد
1: في أفتر بروم
0: أفتر أفتر
1: ما عملناها للأفتر بروم
0: شفت في شي جاي ما معقول نخلص نحن
1: رحنا عند رفقاتنا
0: طيب اوكي انه هو عجنا برايك والبارتي
1: انه ايه في سهرات وهذا اللي ما خصنا بالدنيا بيكونوا شي مطرح بهالبلد يعني هو ما بعرفه
0: اوكي هلا بنشوف كمان شو راي المستمعين خلينا اذا بدك في شغله ثانيه صارت
1: بدنا نروح نتعرف على السهرات بعدني رح قال انه رح روح
0: فضي على
1: رح روح كم وحده لو سمحت
0: هلا بنحكي فيهم بالموضوع بنشوف بشرط هلا بعدك زعلانه مني من امبارح خاصه لانه قطعنا على الاوتوستراد كنا راجعين طالع بلا تشيبس نور اوكي بتحب تشيبس المشوي وانا التهيت على التليفون يعني صفيت على اليمين عم بحكي على التليفون
1: وعساس ننزل نجيب
0: دورت ومشيت رحت كفيت على البيت ويا الكلمه اللي وصلت لهونيك نور ما في حدا بيحكيني طنبزيت فات تركني ما تحكيني ما بتحبني بلشت لي جرد ما بتحبني ما بتعرفني
1: طب شفتن ثلاث مرات على هول بانويت
0: اوكي اوكي بس يعني. اموها سامحيني ما بدها هالقد يعني
1: نو كنت ناطرته لهالتشيبس
0: يعني بعرف انه انت بتعرف
1: وبدي ادوق كان في طعمه جديده كمان فانو
0: انا قلبي من جوا بعطيك انت بتعرفي هذا الشيء خلينا نسمع ونسال المستمعين اليوم لموضوعنا اذا حدا غلط معكم تعطوه فرصه تانية او خلص ما بتسامحوه هيدي من مارون عم بقلي لك مني انا لا يلا هيدا نشوف

0: خلينا نذكر مستمعين نور بأرقام التليفونات اللي بحب يتواصل معنا مباشرة، بيتصل فينا على 09-218-233 أو بيبعث لنا فويس أو كتيبة على الواتساب على 70-959-111. ومنذكر الموضوع هو إذا حدا غلط معكم تعطوه فرصة تانية أو خلص ما بتسامحوا.
1: نور
0: بتقلي لا
1: شو
0: بعدك عالتشيبسن بسيطة.

0: حسب شو الغلطة أكيد. أول شيء إنه شو ال...
1: خلينا نعيد
0: أي دقري. حسب شو الدقري.
1: أول بوينت حسب شو الغلطة يعني. طب بشكل عام أنت بتعتبري أوكي أوكي بتعتبري إنه إذا سمحتي ما بعرف بتكوني مثل مثل أنا شرير يعني أو
0: إذا شو
1: إذا اعتبرتي إنه ما بعرف إذا سمحتي حدا أنت بتحس حالك إنه غصب عنك عم تسامحي ولا مثل ما قلتي لهلا حسب شو ال شو ال شو الغلطة؟
0: لا ليه غصب عنا إذا حدا عن جد فيه سامحه يعني وشي اللي عمله منه
1: يعني أنت واضح أكتر أنت ديب إنسايد شخص بسامح ولا لا؟
0: لا مبالا أكيد بسامح بس إنه حسب شو هي الغلطة يعني مش يعني هيك على الرايح والجاي بدي أقعد سامح الكل
1: أوكي.
0: على الأساس اللي بيعملوا لي إياه شي ومنه أكيد مش إنه الكل بطل أحكي معهم وخلص وطرق بوز وعارف شو بس لا في قصص ما بتن مش دغري إذا مش تنسمح بتكتها أنا بدها وقتها تنسمح
1: شو بتعمل إذا مش شو تنسمح أوكي تتسمح تكتها عندنا مشكلة مع العربي عندنا مشكلة ما معقول كيف ما بربنا البلودة صرت أنا أول شيء بلودة زرقة أو شيء طول على البلدان
0: تمام ما قلتك
1: لا صباح يلا
2: انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هتكلم بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم
0: طب خلينا نشوف هلا عنا اتصال الو
3: يعطيكم العافيه
1: يا هلا
3: الله يخليكم لبعض
0: ميرسي ميرسي كثير مين معنا
3: زكريا ابراهيم
1: يا هلا استاذ زكريا كيفك اليوم
3: الحمد لله
1: تفضل استاذ زكريا شو رايك بالموضوع
3: انا والله متبع اسلوب حياتي
1: نعم
3: يلي بيغلط قصدا ما بسامحه بس يلي غصب عنه لازم يتسامح
0: بس كيف بتعرف اذا غلطان قصدا او لا
3: بنعرف مثلا واحد حط لك اجره ليفرك شيء هذا حطه قصدا بس فركش غصب عنه ما قصدا
1: تقطع يعني معك اذا ما قصدا بتعطي فرصه تانية
3: مزبوط
1: انا هيك بقول اجمالا لازم نضل نعطي فرصه تانية على الاقل نعرف اذا عن قصد ولا لا
3: مزبوط
1: انا بشكر كتير اتصالك ميرسي لك نهارك سعيد ميرسي
0: بس كتير صعب بحس تقدر تعرف عن جد إذا الشخص يعني في كتير عالم بيعرفوا يخبوا
1: إيه ومش بس هيك كتير أنا بالنسبة لي بالأحرى كتير مهمة تعرفي شو السبب يعني أوقات واحد بيكون في تراكم أخبار وبتوصل في اتصال معنا خلينا نأخذ اتصال بليز
0: نعم ألو
4: ألو بونسوار
0: بونسوار
4: كيفكم
1: يعطيكم العافية يا أهلا وسهلا
0: ألو يا أهلا مين معنا
4: معك دكتور سعيد
0: دكتور سعيد بونجور نعم. شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
4: بعتقد لازم تحصروا شوية تحددوا شو طبيعة الغلطة يعني بشكل عام
1: أوكي
4: تفرق من غلطة لغلطة في غلطات ما فيك تسامحها عليها no way يعني لأنه راح تيك personal experience
1: تفضل
4: let's say أنت حاطت trust بحدا وأنت let's say قلت لها لزميلتك معك هلا بستوديو قلت لها أنا بدي شارك معك سر بليز هذا الشيء ما تشاركي مع حدا وانت شددت على هذا الموضوع وطلبته تتفاجأ بعدين انه حكيت وهذا الشيء كتير حساس المعلومة اللي انت قلت لها فتتفاجأ انه المعلومة وصلت لطرف ثالث ورابع فهذا الشيء انا ما ممكن سامح عليه ابدا
1: لو شو ما صار
4: أكيد
1: حتى ما بتعطي فرصة تحكي أنت وياها ليه وكيف
4: لا لا أوكي. لا I would never do this لأقلك ليش
1: ليه؟
4: لأنه أنا أساسا توثقت بهذا الشخص يعني هن let's say 10 سنين عم بحكي 27 سنة
1: أوف
4: والثقة بتنبني مع الوقت
1: صحيح
4: وتنكسر بثانية
1: صحيح
4: ما فيك ترممها
1: صحيح
4: لما تنكسر الثقة ما فيك ترممها أبدا فأكيد ما بسامح موضوع الثقة نهائيا
1: طب برأيك معقولة يصير في خلاف يعني من وراها ولا بتبعد وخلص
4: لا بعدت انا ما بحكي يعني هذا ايدول يعني
1: نو مرحبا مرحبا
4: ايه بس عشت 27 سنة تخيل
1: حتى المرحبا منشيلها بعتقد بهال
4: لا لا لا ما بيستاهلوا المرحبا أوكي. لانه اليوم لما تكون تحط ثقتك باشخاص غير وتكون يعني انت مش بس هيدا الموضوع ثقة موضوع في كان علاقة كتير قريبة يعني كان هذا الشخص بس فرند لإلي فتخيل بعد 27 سنة بتكتشف انه تقييمك لهيدي الشخصية خاطئة
1: شو صعب
4: ما في عودة عليها
1: اكيد اكيد
0: اكيد
1: ميرسي كتير لاتصالك الله يخليك باي باي
0: لك بوب انا كمان في مرة وقتها كنت يعني كنت رفقة مع شخص انه كتير من زمان ونقعد نحكي ونضلنا يعني عن جد best friends مثل ما قال هلا دكتور إبراهيم. ففي في مرات يعني في أغلاط بنعملوا هلا ما حدا بارفي بالعالم يعني أكيد كلنا بنعمل أغلاط. أنا بقول أنا عن جد رأيي بالموضوع أكيد رح سامح العالم بس في إنه
1: ليميت.
0: في ليميت
1: حدود حمر
0: إيه إنه أنت أوكي. بحس إنه بتسامح أكتر. أنا لا أنا ما بحس هالقد رح سامح. ليه؟ لأنه شخص يعملها مرة خيي مرة وشي صغير كانت الشغلة أول شغلة كانت صغيرة ماشي الحال قطعناها بس شو عملت حكيت هيدا الشخص حكيت إنه أنا دوتروا هيك عم بيصير هيك عم بحس إنه انتبه على حالك
1: أوكي.
0: بعدين مرة تانية مرة تالتة مرة رأى إنه شي منه يعني بحس وإذا هيدا شي بطل حتى عبالي يمكن أحكي معه للمخلوق لأنه ليه عم تعمل هيك فيه وأصلا أنا كنت حاطة كل ثقتي فيه وهلأ هلأ بدك تجي تضربني هالضرب وما نضرب يعني عملها بيلت أب هالشخص عملها شي صغير شي صغير شي صغير رجع بوم عمل شي كثير كبير أنه معقول يعني بيقعدوا بيستفيدوا العالم بحس وقتها
1: تقعد من طيبة قلبي يمكن ايه شي هيك
0: أو بيفكروني يا أنه ما عندي شخصية يا أنه أنا عطول رح سامحهم ففيهم يعملوا فبيضلوا يكملوا تال رجعت أنا طقيت له يا هالشخص أنه يلا باي نشيو منه يعني
1: فرجينا عرض كتفك
0: شي هيك
1: شد حالك
0: لا ما حتى بدي اشوفهم لا كمل طريقه

0: ومعنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: مرحبا.
1: يعطيك العافية على البرنامج، وقفتوا لي شعر راسي.
2: يلا هات نشوف. الله معك.
1: في مجال ما جيب اسمي
2: اكيد
1: انه بده يوقع مشكل. الشيء عم بحكي جد.
2: خلينا نشوف نحن اذا فينا نساعد بشيء. تفضل. او المستمعين.
1: لي اكثر من 38 سنة.
2: نعم.
1: خدمت العالم كله قريبيني.
2: نعم.
1: سامع.
0: نعم.
1: واللي تدينوا مني مصاري.
2: نعم.
1: يقولوا معليش على بكره وبعد بكره وسامحوا وكذا. لك يا جماعه انا وقعت بورطه وقف شغلي مشان الله. هلا اللي معه 10,000 الى 15,000، واحد اللي معه 115,000 دولار. سامع كيف؟
2: نعم.
1: معليش وطول بالك. سامع. احلفت يمين اخر شيء ما بدي اياهم، بس ما بريد مطلق انسان مطلق انسان مطلق انسان يحكي معي. سامع. حتى بعدت على الواحد عم بشتغل شوفير خاص حتى اقدر اجيب ادويتي من وراهم. سامع. اتصور إيه شهر هلا.
2: نعم.
1: بيحاولوا.
2: نعم.
1: بيحاولوا.
0: بس انت ما بدك تحكي معهم بقى.
1: لا خلاص خلاص التوبة. حتى في عرس بده عرسين.
2: نعم.
1: عرس الجمعة الجاي وعرس اللي بعده. بلاقوا عرس بيقام. انه اللي بدك يا نحن ما بدي شيء ما حدا يحكي معي ابدا.
2: كان اللي بدي اياه قبل انا. مش هلا صار اللي بدي
1: اياه. وصلت لوقت اقسم بالله.
2: نعم.
1: وبمرشار بهذا النهار الفضيل. سامع. اللي اوصل ليوم ما اقدر اجيب ربطة الخبز.
2: اف شو صعب.
1: الي فوق 260,000 دولار يا عالم مع الناس. سامع.
2: نعم.
1: رحت عم بتشكى على شخص اللي الي معه 115,000.
2: نعم.
1: بقوم تاني يوم الصبح بمكتوب ورقة ومحطوطة على الواحد على السيارة.
2: نعم.
1: فلان فلاني ما تقرب عليه. سامع. تحسب حالك منك موجود.
2: كمان
1: هو نايب.
2: نعم.
1: سامع. وشايف حاله قد الدنيا واليوم ما حقه شيء. بقدر جيب سيرته اسمه؟
2: لا ما ضروري. لا معلش. لا. لانه في حق الرد اكيد والاحترام.
1: كيف؟
2: نعم.
1: هلا اللي عرفت مين اللي كتب ومين جاب الواحد.
2: نعم.
1: قال لي اقسم بربي وبولادي جبروني. قلت له جبروه؟ إلي انا وياك اكثر من 22 سنه اصحاب. اللي بدك اياه تيجي تاخذه من عندي. لك الطفل فيه اللي فل من الطريق القصه هيك ولو انت تيجي تعمل فيها العمل بقى من هون وهيك. الله يوفقك. حل عني لا انت ولا هني.
0: لا
1: من ثلاث ايام بيتصل فيي انا غلطت معك وانا كذا وانا كذا وبدي اياك انت تزين العرس وبدي اياك. قلت له في ورود كثير بالشارع حق الوحده دولار زينا. انا حقي غالي كثير.
2: نعم.
1: سمع.
2: اكيد
1: حقي غالي كثير. روح جيب وري من الواحد زين العرس احسن. وانا بشكركم. يا ريتك بتدل بهذا البرنامج على طول. يا ريت.
2: الله يخليك.
1: في ناس كثير يا اخي في ناس كثير اقسم بربي محقوني.
2: صحيح.
1: محقوني ما تقدر قديش.
2: نعم بقدر اتخيل
1: اليوم
2: معك.
1: اليوم انا سيارتي الى سنه وثلاث اشهر معطني ماني قادر صلحها. مش حرام؟
2: اكيد. بس بتسمح لي بس اقول شغله. اللي عم بتقوله 100% انا معك ولا يغتفر بطريقه او باخرى. اول شيء يكون اكيد هن اللي خسروك الك. صدقني في ناس رغم المصاري يلي هو الوجع كتير كبير، في ناس هلا بينبشوا عليهم هن ما رح يكونوا مثلك. يقف حدهم ويعمل لهم ما بينعمل. وهلا عرفوا القيمه. هلا في نزول بالحياه وانت بتعرف، بس اكيد من بعدها في طلوع. قول الله واكيد رح ترجع توقف على اجريك. وساعتها خلينا نشوف شو بدهم يعملوا هن.
1: انا للصراحه لا نام قبل ما صلي ليسوع والعذر.
2: طبعا
1: شرب الاولاد هن. سمع.
2: صحيح.
1: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. كنت ارتكبت غلطه كبيره كبيره كبيره كبيره.
2: الحمد لله انه لا وقلت حضرتك. نعم.
1: وصلت عم بحكيك بدي فش قلبي. وصلت على الباب. سمع.
2: نعم.
1: طلعت هيك بالعتم لقيت خيل مثل خيل خوري.
2: نعم.
1: يسوع يا حضرة يا مرشار بالاختفى الخير. رجعت دورت سيارتي ورجعت على البيت ما عطلت شيء.
0: ايه الحمد لله.
2: خير ما عملت. انا بدي اشكر كتير. نحن اللي بدنا نشكرك. مرسي لثقتك وان شاء الله بنرجع نسمع صوتك عن جديد مرة تانية وبتكون الحياة اكيد افضل صارت.

0: خلينا نذكر مستمعينا اللي بحب يتصل فينا مباشرة على 09-218-233 أو اللي بحب يبعث لنا فويس أو كتابة على 70-959-111. منذكر بموضوعنا لليوم، بلشت الأمور تحمى، إذا حدا غلط معكم تعطوه فرصة تانية أو خلص ما بتسامحوه. ومنذكر كمان أنه في عنا جوائز كتير، كل مين بيتصل فينا مباشرة رح ينزل اسمه بالقرعة تيربح من عند نور
1: جي جي سل. جي جي سل هو محل بيزو مكيل أدونيس، رقمه 70-399-302. وكمان وقتها تجوا تدقوا لنا أو تبعتوا لنا مساج، بس الأفضل أنه تدقوا لنا لايف مباشرة بس تنقدر نسمع صوتكم، بيقدر دغري ينزل اسمكم بالكرة تا يمكن تقدروا تربحوا معنا التليفون.
0: وكمان في عنا جوائز منذكر فيها، يلي هي جولدن ليلي ريزورت بالعبادية علي، بيقدم دعوة لأربع أشخاص أورينتال نايت. وفي عنا كمان بلاك بوكس جيم بالكاسليك، بيقدم اشتراك لمدة شهر. وكمان في عنا ريستوران إسكلاب يودوما، بيقدم دعوة واحدة لشخصين. وكمان في عنا ديكاتلون سبورتينج كلاب أدونيس، كمان اشتراك لمدة شهر. وإلترا فيزيون بعين الرمانة مقابل الشياح بارك، بيقدم عوينات شمس بقيمة $100. وكمان في عنا بيروت سبا بالأشرفية، بيقدم فاوتشر باك ريليف مساج. منذكر أنه كلهم ممكن تربحون إذا اتصلتوا فينا سمعتونا صوتكم، ممكن تربحون. وكونوا دايما مثل ما دايما بقول، كل كلمة منقولنا كلنا سوا ممكن توصل لقلب حدا ويمكن تحللوا مشكل.

0: خلينا نبلش مع فويس من مدام جورجيت.
1: يا هلا بجورجيت.
2: بونسوار مروان، بونسوار نور.
1: يا أهلا وسهلا.
2: ليلتكم موفقة، معكم جورجيت. حبيت عيدكم بعيد مرشار بلوماريليس.
1: ميرسي وعلينا وعليك.
2: ويحمي لك عائلتك يا رب وتفرح من نور، وإذا خليك. عندك غيرة تفرح منهم دل فقراتهم أنت وعائلتك. وأنا كتير بحب هذا النهار لأني بسمع صوت نور وبسمع صوتك مروان.
1: الله يخليك.
2: مرسي من جد، ما بعرف كأني بعرفكم من زمان،
1: ونحن كمان
2: ولو مش شايفتكم بس هيك روحي بحسكم أني بعرفكم. أنا ببوسك يا نور.
0: مرسي.
2: والله يحميكي ويخلي لك أهلك والدلفة راسهم يا مروان.
1: الله يخليك.
2: وليلتكم موافقة.
1: مرسي. وأنت كمان.
2: بونسوار نور، بونسوار مروان. أنا كنت بعتت لك فويس أول ما بلشت بالحلقة،
1: مزبوط
2: أكيد أنا بسامح لو شو ما كانت الغلطة، لأني بحياتي ما بعرف الحقد، ما بعرف إلا المحبة والتسامح. أنا إنسانة كتير كتير، إذا كان عدوي قدامي بجرب أنا أحكي وما بحاسب حدا على الغلط، لأنه نحن مينا تندين ونحن مينا ما نسامح. ربنا غفر لأعدائه، قلت ما نحن نسامح. عن جد أنا إنسانة كتير كتير متسامحة وما بحقد ولا بعرف الزعل. وليلتكم موافقة ومرسي لكم.
1: مرسي لك ست جورجيت، الله يخليك. شفتي حسب من أي إذا بدك زاوية بتشوفيها للأمور. حسب
0: أنت شو بتفكر؟
1: أنا بعتقد لازم نضل نعطي فرصة. هلأ أكيد في حدود، هلأ يمكن حدودي بعتقد غير حدودك
0: أكيد.
1: يعني أنا يمكن حسب شو الموضوع وشو اللي صاير، بس بشكل عام بجرب حط حالي، يمكن هيدي يمكن مشكلة، حط حالي in someone else's shoes. يعني
0: شو خاص
1: حالي...
0: بس ليه مشكلة؟
1: لا مش مشكلة، لأنه بهالأيام هلأ بتعرف في كتير ناس رح يعطوا أراهم لا مش لازم، والناس ما بترحم، أنت بدك ترحمي. ما في أحلى من أنك تسامحي، لأنه بدها شجاعة، بدها قوة.
0: يعني عن جد
1: منا هينة، ما تفكري أنه هينة أقول أنا سامحك من قلبي. لا ما عم أقول ننسى، ما في زر هيك بطم ديليت وخلصنا، لا. بس كتير حلو بتحس فعلا بهيدا السلام، ما عم نحكي شعر، بتحسي بسلام من جوا. ما عم بقول أنا سمحت كل العالم، يمكن أنا أكيد غلطان، بس عم بشتغل. في ناس سمحتهم أكيد، وفي ناس عم بصلي من قلبي أقدر سمحهم لأن أنا بدي أرتاح.
0: صح، أصلا بحس كل شخص. هلأ أنا قدي بقول أنه لازم يعني ننتبه على كل شخص وخلص، أنه مثل منا يعني للقصة أكيد رح سمحهم من ميلي، بس أنه في خبر ما بتنسمح. بس هني حيعرفوا حالهم وأنا رح أعرف حالي، وكل العالم تعرف حالها. وقتها هديك المرة قلت لي أنه وقت يفوت ينام الواحد بيقعد عم خديته بيتذكر كل شيء،
1: كلهم بيعرفوا. اوعى تفكري في حدا ما بيعرف شو عمل. لو قدامك برم وعمل حاله هو شايف الدنيا ومش فارق، كله بيعرف. منشان هيك انت عمل اللي عليك لحد معين، والحياة بكرة بتخبرك شوي وشوي قدي فيك تسامحي وقدي ما فيك تسامحي أو شو بتعمل. سمحتينا على تشيبس يعني؟
0: ايه أوكي. لا هيدي ايه ما تعتنا
1: طقطع. اوكي
0: انه هالشي بيتسامح. مثلا كنت عم تحكي على التليفون و ماشي الحال، يعني قلت برجع بقول لك بعدين طيب يخلص هالتليفون، ما عاد يخلص. اوكي كمان لا رواق ماشي الحال.
1: في شيء عم بتحضر، في شيء ظهر انا مورها المسامحه.
0: هلا بنبش برجع بقول لك.

0: أنا مثلاً بار إكزومبل ما مثل إكزومبل الرفقة اللي قلت عنهم قبل يعني في كثير عالم بيفكروا إنه يعني أنا من هالعالم اللي بيفكروا إنه خلص اللي بيكسر الثقة مرة إنه خلص
1: رح مثل الإزاز انكسرت لو لزقتيها بتضلك تشوفي أوكي
0: يعني أوكي يمكن رجعت أنا قعدت أحكي مع هالشخص وهيك بس بتضلك تحس بتبلش تحس سوري إنه في شيء غريب
1: ست تقشع أكتر لأنه صارت
0: هيك بتقشع من أبعد هو عن جد الشخص كيف بتصير إنه آه هيك كان يعمل عطول معي ووقت أقشعت هلأ عن جد شو عم بيعمل من محل أعلى مش بيت. إنه أعلى إنه أبعد
1: من برا
0: إيه من برا صرت إنه إف إنه شو عم بيعمل أنا كيف كنت أقدر يعني كيف كنت اسمح لحالي إنه يعمل هيك فيه هذا الشخص
1: بفهم يكلم تعرفي حتى بابا في أوقات ممكن قاعدين مع أصحابنا إن كنت أنا ولا غيري يعني أنا إذا كنت بريت الخبرية وسمعت رفقاتي عم يحكوا عن شيء اللي قاعد برا بيشوفها غير ومع إنه بينصح الشخص يخيي طول بالك مثلا هالبنت مش منيحة لإلك أو هذا الشاب مش منيح لإلك بلا منيح وإنت شو عرفك إنت بتبقى شايف الموضوع من برا وهذا طبيعي بتكون محددة أكتر الأخطاء وشو عم بيصير ودائما كنا نقولهم يا خي الأشياء الصغيرة هي اللي بتهم بالعلاقة الأشياء الصغيرة يعني ممكن مدامتك كل يوم بتشوفها قبل ما تتجوزها بتعقد وحلوة وأخلاق والبدكية بس أنا بقول لهم الصبح كيف بدك تشوفها بلا ميك أب التفاصيل الصغيرة اللي بتعملها الكلمة اللي بتقولها النظرة اللي بتقولها هول بيبقوا بعدين عرفتي فكمان المشكلة اللي بتطلع على برا وبتشوفيها وبتنصحي بتنصحي قد ما فيك بس بالنهاية ما حدا بيتعلم إلا من غلطه نحن مجرب إذا بدك نخفف الغلط معكم أنتوا ولادنا نخفف شوي إذا بدك الغلط ما توقعوا فيه مثلنا بس بتكون توقعوا فيه بش طريقة تطلعوا منه
0: حيضل فيه بهالحياة
1: تمسك التليفون بابا ما بدي كيف عمل فيه هيك بدي دعوسه لا
0: لا بكون عارفة أنا عندي هالإحساس
1: أنت أقوى من هيك أنت
0: معلوم
1: يورني أنا الدكتور
0: بس في هيك إحساس مرات بنحس بصير أنه اوكي في شيء يعني هيك بحس هون جوات بطني اوكي دقيقه في شيء تكه بعدين بصير بركز بعدين وقتها تقشع من محل ابعد عن جد بصير بقشع وبقفره
1: إيه لسبب
0: عن جد مش عم بمزح
1: يعني لسبب ما بتشوفي انه إيه كيف كنت أنا

0: انت قلت لي هلا انه الشخص انت بتقدر تسامحه اذا عمل شيء غلط معك، انت بتسامحه لانه انت هيك، بس مش بتقعد تفكر انه يمكن لا كان لازم اعطيه حدود طيب بطل يرجع يعيدها معي. يمكن
1: في ناس بياخذوها بهيك فور جرانتد، تحصيل حاصل انه مروان او اكس منيح خلص نضل فيه نقطع عليه. لا، يمكن اول شيء باول عمرنا ما كنا مبلشين، على طول بذكر بعمري انا 53 13 و50، باول بدايتنا بطبيعه الحال مثل انتم هلا في امور بتقطع علينا، بس مع الوقت بتصير الخبريه بتتغير. بس هل يا ترى انا بتغير كليا بصير شخص تاني؟ اكيد لا، ضلني اكيد هيدي المسامحه، بضلني اسعى عن جد، ضلني اسعى عليها وكون مع انه بعرف اوقات في اشياء صغيره بيقطعوها بيفكروا انه قطعوا علي بكل شيء
0: حبيبي،
1: بالشغل بالاصحاب كل شيء بفكروا انا بكون غاضب النظر، لانه ما بتحرز، ما في شيء بيحرز هالقد صغير تعملي منه مشكل، بس بصير اخذ حذري، عرفتي انه بعرف هالخبريه فاين.
0: انا بخليهم
1: براسي، اذا كبرت الخبريه يعني جربوا يعملوا شيء كتير كبير، لا ساعتها فيس تو فيس في حكي. انا بالنسبه لي الحكي كتير مهم، تحط بوينتس، بس ما بقى برر، ما في لزوم برر، لانه اوقات واكتريه الاوقات بكره بتشوفي الشخص اللي قبالك بكون انت عم تحكيه وناطر يجاوبك ما عم يسمع شو عم بتقولي له، عرفتي؟ فخلص ما في لزوم برر، هو عنده رح تضل براسه هالخبريه هيك، وانا بالنسبه لي ميرسي اورفور، عملت اللي علي، وضحت اللي بدي وضحه، ببرم ظهره بفل.
0: حتى لو مش هن يعني، انت مثل ما قلت في عالم تعب بتجاوب كانه هي اللي هي عملتها براسها وعايدتهم براسها،
1: عم تدافع عن اللي بدها تقوله، انا مش قصة حق ولا مش حق، بس مش هون الخبر.
0: لا، تدافع عن حالها، تقدر وقتها تحط راسها على التكية تقدر يضلون انه خلص انا قلت اللي علي ومعي حق وما بعرف شو، هن ما حتى بيكونوا سمعوا اللي انت قلته يعني. طيب مستمعينا بدنا نسمع ارائكم، اذا بدكم تتصلوا فينا على 09-218-233 او فيكم تحكوا معنا على الواتساب على 70-959-111. اكيد اذا بتتصلوا فينا فيكم تربحوا كمان ينزل اسمكم بالقرعة، وتقدروا تربحوا تليفون من عند جي جي سيل، محل التليفونات اللي بيعقد
1: بزوق مصبح ادونيس، رقم التليفون 70-399-302.
0: وكمان في غير جوائز كمان وعديدة كتير، يلا حكوا معنا وعطونا أراءكم عن الموضوع تا يمكن تقدروا تربحون.

0: يلا خلينا نسمع فويس من محمد طالب.
1: مسيكم بالخير، كيفكم؟
2: يا هلا استاذ محمد.
1: الله لك يا نور. انا اذا بدك هلا بجيها، مع اني انا متقاعد وكبير بالسن.
2: الله يخليك.
1: اذا بدك هلا بجي لعندك على الاذاعه وبجيب لك صندوقين، ولا يهمك، تكرم عينك. هلا منشان موضوعنا، اذا واحد غلط معنا، هلا حسب الغلطه، في غلطه لا تغتفر، وفي اجمالا انا بسامح، يعني انا من طبعي مسامح، مسامح المسامح كريم.
2: نعم
1: هيدا هو. بس لما بتكون غلطة شنيعة كبيرة، ما بي لا يمكن اني سامح وبقطع العلاقة دغري مع يلي غلط. دلو بخير يا رب.
2: الله يخليك خي محمد. الله يخليك، بشكرك. انا
0: هين هلقد تقدر تقطشه؟
2: ليك اذا كانت الغلطة هتا نقول خيانة او كسر الثقة.
0: لا اكيد
2: خيانة. شو بتصير؟ خلاص ميرسي
0: اور جواد.
2: حتى ما منجرب، يعني الخيانة فيها تاخذ عدة امور. اذا كان واحد عم يحكي مع حدا اوكي، بس اذا حدا مجوز في اولاد ما منجرب بالقليلة. شو مارون
0: مفروض تجرب؟ بس
2: هذا قصدي، يعني ما منجرب نتف صغيرة.
0: انه ليه انه عندك، يعني نحن عنا اولاد، عنا انه بهالبيت عنا في اولاد وفي البيت وفي الدنيا كلها اللي قطعنا فيها، ليه بدك تخوننا؟ انه ليه بده يخون الشخص الثاني؟
2: انا اذا بدي يخونك
0: بعمل اللمبه مشان خشي مطره.
2: لا لا، بس انه منا هينه.
0: انا
2: اكيد حسب ليه في كتير اشياء، في كتير اشياء في كتير اشياء يمكن تكون من قبل الزواج، حتى اذا عم نحكي عن الزواج من قبل الزواج مبينه، بس لانه واحد بيكون مغروم مثل ما بقولوا لفوق ديناه ما بيشوفهم وبيسمع. ها نرجع بنسمع نصايح من برا، بس ما بنقول خلص ماشي الحال، شو عرفكم انا مغروم الى اخره. الغرام هو من بعد ما تتجوز ويقطع كذا سنه، برجع للتفصيل الصغير اللي بتبين الكلمه. اذا هالبنت عم نحكي عن المدام، اذا انا عارف هالمدام بدي اتجوزها بكره، بتعرف تدبر حالها مع العالم وين ما راحت، بوثق فيها لو شو ما صار، بحبها كيف ما كان شكلها، عرفتي؟ هون الامور بتبلش، عرفتي؟
0: تفرق.
2: والحب بيصير اخر شيء، بتعرف شو بيصير؟
0: شو
2: يعني؟ ما ضروري بس طول انا بحبك او بحبك، وانا اكيد بحبها لمرتي تانية قد الدنيا هلا قد الدنيا، وبحبك انت وكركوري كمان، بس الافعال هي بصير تبين اكثر،
0: الافعال بصير تحكي اكثر من
2: اكثر، لانه في ناس اوقات
0: بتنسى. لان اول شيء بتكون هيك كثير مثل ما قلت فوق، شو فوق دينا
2: ايه مغرور
0: شخص، بعدين ترجع
2: بتوتا فوق دينا
0: بعدين ترجع بتوتا الخبريه. بحس
2: اذا بدك، اذا بدك

0: طب هلا كنا عم نحكي عن الزواج وانه الخيانه بالزواج وهيك، بس هي المره شو بدها تحرق حياتها كلها وتتخبي؟ يعني ليه؟ يعني كيف مفروض؟ يعني هي ما حتسامحه بقلبه، بس هي رح تسامحه قدام العالم، قدام
1: كرمال الاولاد يعني قصدك والعائله. إيه؟ كثير صعبه، ما انها هينه اصلا تحرق حياتها كرمال انه ما بدها عرفتي تبين او تفضح حالها.
0: إيه بس انه كمان كرمال اولادها بفتكر، بس كمان هذا الشيء اللي بينعمل او الشاب كمان.
1: هلا هو شيء يعني كثير منيح اللي بتقدر تعمل هيك، بس برجع بفكر انا تنكون منطقيين انه عم تحرق عمرها كمان، عرفتي؟ يمكن افضل، يمكن افضل تعمل غير خيار وتشوف شو بدها تعمل هي والولاد، ما بعرف، ما لنا هينه. الله لا يجرب حدا
0: اكيد.
1: مستمعينا رح نوقف هلا لدقيقتين على القد مع موجز لاهم الاخبار ومنرجع.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السادسة إلى ربع من لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

بعد استمراره نحو ساعة انتهى الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والوزير الأمريكي ماركو روبيو في مبنى الخارجية في واشنطن. قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيلي الذي زار بلدية البرج الشمالي مطلعا على احتياجاتها أمل أن تتوقف الحرب وينعم لبنان بالاستقرار. في رد على النائب فريد البستاني الذي قال اللاحياة لمن تنادي في موضوع تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن هذا الملف قيد المتابعة مع الرؤساء ووزير المال ومع العراق والجهات الدولية، وكان لبنان بانتظار تعيين الحكومة الجديدة في بغداد. ولفتت إلى أن الصدي طلب لقاء نظيره العراقي قبل أسبوعين لهذه الغاية، وتمنت الوزارة لو سأل النائب البستاني بالمباشر عوض أن ينادي في الإعلام لينال الجواب الشافي، ويا ليته يسأل تكتله النيابي الذي كان يتولى قبل العمل بقانون نوني قيصر وكان على أفضل علاقة مع نظام بشار الأسد ومع الحكم في العراق. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية صواريخ إيرانية فوق إيلات بعدما أطلقت نحو العقبة الأردنية، وسقطت شظايا صاروخية في إسرائيل أثناء الاعتراض. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن امتداد العنف إلى إسرائيل وارد بعد إطلاق الصواريخ. وفي الأردن دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق المملكة، وأعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية. وسط هذه الأجواء نقلت إسرائيل طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار رامون. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من أن أي هجوم من إيران على منصات الصواريخ سيقابل برد من دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: مانو هون رجع ورح نتشارك سوا الموضوع اللي عم نطرحه اليوم. بس نور بعدها بعدها مصمدت لي اياهم ما رح تنساها. موضوعنا لليوم مستمعينا هو التالي: اذا حدا غلط معكم تعطوه فرصة تانية او خلص ما بتسامحوه؟ خلينا نقول اذا بدك كانت خيانة، او برأيكم شو معقول يكون الشيء ما ممكن انه تغفروه او تسامحوا عليه؟
1: ايه انا شو بتسامحوا وشو ما بتسامحوا؟

ما تنسوا فيكم تحكون على 09-218-233، كمان فيكم تحكون لتقدروا تربحوا من عن جي جي سيل، ينزل اسمكم بالكرة وتقدروا تربحوا تليفون لـ 20 جويلية.

0: يعني انت هلا مثل ما مبين معصبه وعم ترشفي والميكرو ما بعرف الدنيا كلها, في واحد يقرب مثلا اذا غلط معك في قرب يجي يحكيكي
1: دغري على لحظتها
0: انه يعتذر منك بشي طريقه؟
1: شو ما كان الغلطه يعني اسمعه حتى
0: يعني بده واحد شو بده يروق نتفه
1: بدك تنطر لتقدر
0: بدنا يعني نروح نعرف نحكي
1: تقدر يفوت شيء على مخ القصص اللي عم بيقوله. اكيد انا هلا عم بقول انه لازم ننتبه وقت تسامح, بس انه في لوجيك ما انا هلا عم بقشع احمر, لا عم بقشعك هيك بدي اجي لا انه بليز ما بدي احكي معك هلا, انطر هلا بنرجع نحكي بس مش هلا.
0: اوكي وصل مساج للشبيبة
1: كل العالم اللي عم تسمعني هلا كل اللي مجرب يعمل فنجة معي هي

0: طيب خلينا نشوف هلا رأي المستمعين كمان على هذا الشيء. بناخد فويس مع مدام ماري.
1: بونسوار، معكم ماري أنطوانيت تابت من الشباك. هون ولا من هون؟
2: أكيد هون يا ماري.
1: أنا حسب الغلطة، إذا غلطة ما بتنغفر لا ما بعطي فرصة تانية.
2: ميرسي لك يا ماري. يعني ديبينز عن الخطأ.
0: بحس الكل هيك
2: كل بيسامح، بس بده يكون في شيء بحس أنا كتير قاسي تما كان اسمع الغنية تعقد.

0: طب خلينا ناخد هلا كمان فويس تاني من جويا.
1: هاي نور صفا.
2: سي جويا.
1: لكن بالنسبة للسؤال هو حسب شو الغلطة أكيد.
2: هو إنه حسب كم مرة نعيدت. بس إنه at the end of the day كنا منغلط و at some point كنا لازم نسامح بعض. فا إيه love you كتير.
0: هاي جويا كثير انبسطت انا حكيت معنا هلا.
3: ميرسي لك يا جويا. شفتي بالاجمال عن جد لازم واحد يضل يسامح شوي، يخلي محل بالقليل المسامحه، يجرب
0: إيه.
3: خلينا نقول لا
0: بلا اكيد ما عم نقول هلا كلنا نبطل نسامح. ما
3: انا بدي اسامح حدا يسامحني، شو بنعمل يعني؟ بصير قاعدين وحدنا عايشين،
0: كل واحد بيصير قاعد لوحده بزاويه. لا مش هالحياه، بس انه كمان مش انه تاني اكستريم يلي هي انه اعمل اللي بدك اياه وما حدا حيقول لك شيء.

0: بتعتقدي انه اذا حدا سامحتيه ترجع العلاقه مثل ما كانت؟
1: لا لا لا لا
0: ولا ممكن.
1: شو كيف ما حترجع؟
0: في لك انا طب كيف سامحتي لك؟
1: طب حسامحه لانه اول شيء ما بدي اتركه على راسي لكل هيدا الشيء. قاعد يقول لي ما انت ما سامحتيني وقتها. لا
0: اوكي
1: سامحه بس انا ما بنسي له اياها. ودقنه هلا اذا مثلا انا وهيدا الشخص بعدنا رفقه وعمل اللي عمله يعني مش انه شيء بسيط بس مش انه شيء اكستريم فتنضلنا عم نحكي يعني. فلا انه حضلني وقتها يعمل هيك شيء بينكز يمكن شيء كتير.
0: طب ما هون شفتي لا انا ما انا لا ما بوافق 100% لانه بتصير الخبريه مثل ما انت شيء نكزني انه بعدني مني 100% انا بكون انا وياه ومني مرتاح ومن بلاها هالخبريه بتكون عرفتي يعني. من شان هيك بتكون المسامحه انا بحسها هلا عم بقول مسامحه محا شيء يا بتكون هيك يا يمكن خلينا نبعد انه اوكي مش الحال قلت بدك تقول ايه بس ميرسي اورفا ما بدي وجع راس اتس نوت وورث ات. ما في شيء بيحرز نضلنا عم نخسر انرجي نحن من حالنا وفينا نحطها غير محل ونستثمرها غير محل.
1: ايه معقول
0: هيك انا بحس.

0: خلينا نرجع نسمع فويس من أسعد.
1: جور كيفكم؟ بدي أطلب منكم نداء مستعجل، قاعدة بالأكل أنا ولادي. ما بديش أغرقكم، دخيلكم 7-1-530-807 بترجيكم.
0: وفاء بتقلنا بعثتنا هلأ مساج قال هاي معكن وفاء، أنا بسامح وبعطي فرصة تانية. معقول كمان في كتير عالم هلأ أكيد ما لازم نكون إن إحنا مبينين المشان، أنا مش عم بقول إنه ما حسامح وما حأحكي بقى مع الشخص
2: اللي ما شافك ما عارفك بقى.
0: إيه ولا لا، بس عن جد في إخبار وفي يعني عن جد حسب الدوغري، أنا بحس عن جد حسب شو هي الخبرية.
2: أكيد نحن بشر عرفتي، بس انا على طول التيتر الكبير اللي هلا بدي اعرف انه مستمعين انه بشكل عام بتسامحوا بتعطوا فرصه ولا لا؟ خلص الخبر.

0: في بهاء الدين بعت لنا يسعد مساكم، المفروض إذا حدا غلط معنا نعطيه فرصة بالقليل ليصلح، أوكي، والماكسيموم فرصتين كتير منيح. أما بعدين إذا كرر يعني هذا الشخص ما عملنا قيمة ولا حدود، وفكره قد ما يغلط نحن رح نضل ركدين وراء. بس هون لازم نحط حد للعلاقة ونفهمه لهالإنسان إنه الدنيا بلاه أحسن وأروى ومنكفي بلا أي أسف. شكرا بهاء. ايه انا هيك بعمل، خلص بحكي وبقول له انتهى البيان، خلصنا يعني. ما في دجا، انا اعطيت اذا بدك شانس بدون ما هو يعرف.
1: ايه انه انت حكيته لتشوف شو حيرد، اذا عم بيرد انه كانه منه عم بيسمعك حتى، يعني خلص انت عملت
0: لانه بياخذوها فور جرانتد كثير منيح نقطع عليه. لا يا حبيبي ما فيك.

0: خلينا نشوف ماري روز شو بعتت لنا.
1: بونجور، يعطيكم العافية. أنا هلأ جيت وفتحت وسمعت عن شو عم تحكوا. ما بعرف إذا مزبوط مثل ما أنا فهمت السجي. أنا بدي أقلكم أنه حلو الإنسان يسامح، بس أوقات منغفل عن شغلة واحدة، أنه منقضي وقت وحياتنا إذا بدكم عم نعمل اللي عم نعطي شانس نسامح مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويمكن نفس الشخص، ويمكن هيدا الشخص مقرب جدا لإلنا بالعيلة إذا بدك كمان. شو بيفكر هالشخص؟ أنه منسمح له كل شيء ودايما بيصير هيك ودايما بيتسامح وببقى يقشع قدامه. الديباس لبارد بصفي أزي أكتر، بتوصل لوقت لا ما فيك تسامح، وغلط إنك تسامح لأنه كترة السماح عم بتقويله أزيته. لازم أوقات الإنسان بلحظة يوقف ويواجه ويجازي ويقاسس.
0: عجبتني أنا ويجازي ويقاسس، عرفتي أنه أوقات فعلا ممكن يوصل واحد لمحل بيطلع خلقه، عرفتي أنه خلص ما بقى فيه.
2: وأصلا قالت أنه قالت مدام ماري أنه شو إذا بيقعد بياخد مجده بيصير أنه عطول بيقعدوا بيسامحوا. إيه لا، أنه ما فينا نكمل هيك، ما فيه يعمل اللي بده إياه.
0: هو بتعرفي أوقات إذا بتحكي حدا بتواجهيه بياخد على خاطره. ليه؟ لأنه هو deep inside بالانكونسيانس تبعه
2: بيعرف
0: أنه أنت ما بتحكي وما بتقولي، بس تجاوب مرة دغري بيزعل، يا خيي طب ما أنت قايل لي كذا مرة وأنا مش مجاوب، عرفتي؟ هون ساعتها أنا مش قطعنا الخطوط الحمر، خلصنا خلاص صرنا فوق.
2: ايه بس ليته هو يعني هيدا الشيء البشع بالعالم بيصيروا بيتوقعوا انه مره خلص ما جاوبت يعني صار فيه يركب شقله
0: ومشي. ايه انه يلا انا فيه قطع عليه واخبار. دايما انا بس انا عم بقول انه منسامح تنعمل اللي علينا deep inside فعلا بصدق انه نحن جربنا نسامح ما زبطيت ميرسي اورفور، بس انه ما سامح بالمره لا، ما جرب لا ما بتزبط.

0: بسمع الاغاني هلا مارون عم يعطينا بعتقد هي 93 92 شيء هيك رجعتني لورا من اجمل الاغاني
1: مش عمرك شو
0: 53 13 و50 80s اوكي 80s نصلح لمارون
2: بصوار مروان بصوار نور
0: يا هلا وسهلا
2: يعطيكم العافية أنا لأول مرة بشارك معكم
1: يا أهلا
2: بالنسبة لهذا الموضوع الحقد أنا ما بحقد بسامح مثل ما المسيح سامح يلي صلبوا لأنه نحن جينا على الدنيا مرة ما في شي بيحرز لنقدر نحقد حلو الإنسان كان عنده روح رياضية حلو الإنسان يكون روحه مرحة يتقبل كل شيء يطنش حتى ورا دار أنا اسمي جنان جيراني الأشهر
0: مرسي لك مدام جنان تشرفنا أكيد ومرسي كمان لمشاركتك

0: بقول انه ما بنسامح وهيك، لا اكيد نحن لازم نضلنا نسامح. بحس انا كأنا نور ما بقدر ما سامح الشخص ك يعني يمكن انه بوجهه ما بقول له، بس انه انا جواتي بقول انه خلص بلا، لانه ما بدي اعذب راسي، واكيد انه مين انا تما سامح. يعني
1: تفتي كل الاشخاص حتى بس واحد بيامن كتير بيوصل لمرحله بعتقد انه خلص ما في شيء بيحرز انه نزعل نكره وحقد يقتلك لك انت الكره والحقد.

0: بونسوار، يعطيكم العافية.
1: يا هلا.
0: معكم رندا جعارة. ممكن حسب الغدر إذا خيين مثل هلا عم بيحكوا، اللي هي مثل ما قالت الله معه غيره أحسن منه. والثقة أكيد لازم تكون الثقة التامة بين الاثنين.
1: ميرسي ميرسي مدام جعارة، ميرسي لك، الله يخليك.
2: الثقة أهم شيء أصلا بكل العلاقات،
1: لأنه الساعة مثل ما قال نسيت من اتصل فينا، الساعة بتنبنى يعني مثل الولد الصغير، عرفتي؟ وبتكون حط كل شيء بالولد ابنك تيطلع مثل ما مفروض يطلع. الساعة نفس الخبرية، فبتوصل لمحل وبتنكسر
2: خلص.
1: في كتير ناس بيعتبروها انه ما في سبب تكسروا هذه الساعة، ما في سبب.
2: يعني حتى لو شو ما كان الإكسترام ما مفروض تنكسر الساعة، فانكسرت في بوندان تيروغاسيون.
1: أي أنت حاطة ساعتك بحدا، يعني هالحدا بيعني لك كتير وفايس فيرسا.
2: مفروض تكون فايس فيرسا، مع أنه أنت بتفكرها من مايلتك، يمكن تصير يمكن تاني شخص
1: نور. أنت بتعمل اللي عليك، وبيوصل وقت بتكتشفي هالخبرية، وبس تكتشفي بأسرع وقت ممكن

0: خلينا نسمع هلا فويس كمان من مدام جرجت.
1: مروان ونور، ما بعرف إذا بحق لي ارجع اشترك معكم.
2: أكيد بحق لي
1: للكل، مشوق وما بينشبع منكم.
2: الله يخليك.
1: عن جد معكم جورجيت، حبيت بس لأنه شوي حط نقطة هيك على الخيانة. الخيانة بحس إنه بعض الأوقات ممكن تكون نزوة فيك تسامح عليها، واللي بيسامح بيسامح، بس في شيء بالمرأة إنها ما بتنسى. لو بعد 100 سنة بتدل هيدا الشيء براسها،
2: والمرأة
1: إذا حنونة وعاطفية على عائلتها ما فيها تضحي بولادها وما فيها تضحي بمستقبلهم وسعادتهم وفرحتهم. يعني بتقلك بفضل ضل بهيدا الشيء اللي أنا عم بعيشه مع ولادي أحسن ما أخرب البيت وتكفي هالطريق بدون أي شيء أو تقتنع بالشيء اللي عم بتعيشه. أنا هيك بحس أنه المرأة اللي بتتحمل بتقدر تضاين وبتقدر تتحمل خيانة الرجل بس ما بتنسى. ومرسي لألكم وكلكم ذوق.
2: مرسي لألك جورجيت. هلأ أنا مع جورجيت بس أنا بدي أعمل هلأ محامي الشيطان. اوكي اذا بقيت المدام كرمال عائلتها واولادها عرفتي، بس هيدا الشيء اللي صار الخيانه بده ينعكس عليها لو شو ما عملت عرفتي، يعني بدها تضل تحس بتعب وتقل على اولادها
0: وحيبين اصلا
2: وبصير تبين الاولاد ما بيعودوا يشوفوا، تنقول اذا البي ما بيعودوا يشوفوا بيهم، يعني ما عم بيشوفوا بقى اصحابهم، يعني ما عرفتي صارت بصير يكبر ويكبر منا هيني ابدا. يمكن يمكن وانا مش مع هذا الراي، بس يمكن انه اذا حطت حد كليا يعني يمكن تنقول طلاق او انفصال
0: ايه والولاد
2: ساعتها بينعرف شو بصير خلص انفا بورتو عرفتي، نعرف انه هيك صارت هيك صارت، كل واحد عنده حياة بحس هيك.
0: بس معقول يأثر هذا الشيء اكتر بكتير من ما لو كانت ما عملت
2: كيف شي. ما برمني شفتي بترجع لحسب الكا، بس انا عم بطرح فكرة المحامي الشيطان عرفتي فيها تكون هيدي وهيدي.

0: ناخد فويس من ماري.
1: أنا بنصار مرتين نور حبيبتي، أنا مش مدام، أنا بعدني تحت مصيبة. أوكي، مع أنه ما بحب أتزوج بس أنا بعدني تحت مصيبة، وأنت كتير مهضومة. الله يحميك وخلي لك أهلك.
2: مرسي
3: مرسي
2: مرسي يا ماري، مرسي، إن شاء الله عبال الفرحة الكبيرة كمان لقلك. مرسي.

0: ناخذ هلا فويسات من تونيوس.
1: مراحل بدي اسالك سؤال، في بس الخيانه خيانه جسديه؟ ما في عندك خيانه روحيه، خيانه فكريه، خيانه الى اخره من الخيانات اللي عم نتعرض كل يوم؟ وبدي اقول لك شغله، انه التفارض بالتسامح كمان ما بيمشي الحال، كمان بصير الواحد يعمل زياده، يعني بصير يعملها زياده وقصد، انه خلص بتسامح، هذا بسامحني بتسامحني.
2: اوكي، لكن طانيوس عم بيقول خلص ما في رحمه، يعني خلص نقطشها وخلصنا تنريح بالنا. بفهمه، يمكن هو عنده رأي هيك.

0: سامح الشخص هالقد. يعني انا عن جد اذا بار اكزامبل انا كثير بحب هذا الشخص ومن قلبي عن جد وبدي سامحه
1: ولفه اللي عامل شيء كبير
0: ايه
1: right.
0: هلا انا هذا مش كثير رايي بس انه هلا تنشوف هل بين شخص ضعيف انه عم
1: بقول له سمحتي؟
0: ايه انه هو حيشوفني شخص ضعيف او انا بكون شخص ضعيف؟
1: لا مش انت بتكوني شخص ضعيف، هو على الارجح عم بيشوفك شخص ضعيف، خاصة إذا كررها مرة واثنين وثلاثة، براسه بيفكر اه في قطع عليه، عرفتي؟
0: النور بتقول اوكي بتقول إيه؟ ما عليه او شيء
1: مثلا هيك. بس انت مع العمر ومع الوقت يمكن اصحابك يقولوا لك تكتشفي هالخبرية بيكون هو خسر، على الأكيد بيكون هو خسر، خسر شخص كتير مثلا بيوثق بالعالم، انت إذا شخص بتحفظي سر وبتقتلي حالك كرمال الناس كرمال أيه. أصحابك كرماله هو. طب إذا عمل شيء غلط معك ماشي هو خسر ولا أنت خسرتي؟ هو اللي خسر
0: أكيد هو
1: الشخص، لأن ما بيلاقي ناس كتير هالقد بيقتلوا حالهم قبل ما تقول
0: ما حيلاقوا مثلي.
1: تعرف في ناس بس تحمل التليفون يقولوا آه بعرف شو فيه، ما بيكون عم بيقول شو بيه من صوته بنعرف أيه. شو فيه بتقتل حالك بتروح لعندهم. هاو أشخاص تخسريهم كتير صعبة عن جد تلاقي ترجع مثلهم،
0: بس ما حيدغري يعرقي انه يعرفوا هيدا الشيء يستوعبوا هيدا الشيء
1: على اكيد. بي بالحياة كتير في امور بدك تغلطي فيها من بيناتها هيدي الشغلة. في اشياء بتقفريها على السريع، في اشياء بدك وقت تقفريها بس بتقفريها، وهيك بنتعلم. كيف نتعلم غير هيك؟
0: اوكي
1: بس انا بحس ليه برجع بقول انه نعطي امل، يمكن اذا قطعتي الحبل دغري مع شخص يمكن هذا الشخص عن جد ندم واعتذر ويكون هو إذا بدك بمثابة سند لإلك بعدين بكرة، عرفتي؟
0: أو كان عايز أو
1: إيه إنه سقطع بمرحلة صار شيء عمل هالغلطة وندم وأنت ما عطيتي فرصة، عرفتي؟ يمكن خسرتي فعلا شخص إنه هو ما كان قصده.
0: أي كيف بعرف؟

0: سيدي اسمها؟
1: يس.
0: طب هلا بدي اشوف هارتلس ولا بدي يحط لنا هلا مارون بعد شوي؟ هلا اي هي الاحلى؟
1: هلا بنشوف.
0: بس حالي انا ديموديه هلا.
1: طب يلا خلينا نسمع فويس.
0: يا
2: يعطيكم العافيه.
0: يا هلا.
2: انا بدي اشارك بالموضوع تبعكم. انا كنت كثير عندي رفيقه كثير انتيم انا وياه، اختلفت انا وياه على موضوع معين.
0: نعم.
2: اما اجت اعتذرت لي وسمحتها، وكثير انا وياه مثل الاخوه يعني واعز. يعني لو ما سمحتها كانت توفت، هي توفت بدعمكم. لو ما سمحت كان بعده لهلا ضميري عم بأنبني انه انا ما سمحتها، بس توفت وانا بسلام هلا، كون نفسها بالسما.
0: امين. اكيد, أكيد. شفتها شو حلو عن جد، بغض النظر الله يرحمها اكيد، بس انه بتكوني بسلام انت.
1: مستمعينا اكيد فيكن تربحوا معنا جوائز، هلا بنرجع بنقلكن اياها باخر الحلقه. فيكن تربحوا من عند جولدن ليلي ريزورت بعلي اورينتال نايت لاربع اشخاص، كمان من بلاك بوكس جيم كاسليك بيقدم اشتراك لمده شهر، وكمان ريستوران اسكلابيو بدوما بيعطي دعوة واحدة لشخصين.
0: اسكلابيو دوما من أجمل أول شيء المناطق، ومن أطيب لقمة فيكم تكلوها عند اسكلابيو عن جد. وفي عنا ديكاتلون سبورتينج كلاب أدونيس بيقدم اشتراك لمدة شهر، ألترا فيزيون عين الرمان مقابل الشياح بيقدم عوينات شمس بقيمة $100، وبيروت سبا الأشرفية بيقدم فاوتشر باك ريليف مساج. كمان لازم نذكركم دايما انه فيكم تربحون اذا شاركتوا معنا على 09-218-233 او تبعتون لنا فويس او رسائل نصية على 70-959-111.
1: وكمان فيكم تتصلوا فينا على الرقم 09-218-233 لا تقدروا تربحوا يمكن جايزة
0: تليفون
1: من الكرة من بعد ما تتصلوا وتربحوا من عند جيسل. ومعنا اتصال. الو
3: بونسوار.
0: بونسوار،
3: كيفك؟ حيه
0: الله يخليك. الحمد لله. كيفك انت؟
3: معك الياس حبيب. تحيه لبنتك نور. وشو اسمك حضرتك؟
0: مروان.
3: خيي مروان، اول شيء انا بدي، لا انا عندي ثقه بحضرتكم وبلبنان الحر ومستمع دايم. اول شيء بدي اعيدكم بالاعياد الكريمه.
0: الله يخليك، نحن منعيدك بمر الياس.
3: تسلم حبيبي. انا الياس حبيب، ايه، وبعيدك بمر شربل وبعيد
0: الصبيه.
1: ميرسي.
3: بدي منك طلب صغير.
0: تفضل.
3: انا بعرف انتم عم تحطوا هالبرنامج لتسلوا العالم، انا ما بدي وجع لكم راسكم، بس بدي اطلب طلب، وبعرف انه طلبي مستجيب طلب. ايه، انا بدي اتمنى الاشخاص اللي عم يسمعوا لبنان الحر، اذا في حدا بيقدر يلاقي شغلة لشخص ضرير على تليفون.
0: نعم.
3: فيك... أنا كفيف عم ببرم على شغل.
0: فيك تعطينا الرقم لو سمحت؟
3: إيه، بس قبل ما، إنه إذا بيقدر يلاقي لي شغل أو إذا صعب إنه يلاقي لي شغل، بلكي في يوقف حدي لفترة محدودة تكون لقيت شغل، لأن أنا عندي أختي مثلي ضريرة وعندي مستلزمات وعندي أدوية إلي. أنا رح أعطيكم رقمي وبدي أقولكم مرسي لأنه فتحتوا لي.
0: الله يخليك، طول عمرك.
3: رقمي 03.
0: نعم.
3: 29.
0: نعم.
3: 38.
0: نعم.
3: 39. وميرسي للي بحب يساعدني، والما بيساعدني كمان ميرسي، بيكفي انه سمعتولي.
0: طول عمرك استاذ الياس. هارتلس معناها، وهلا عم نسمع شيء تاني.

0: السلام شباب الصبايا، يعطيكم العافية.
1: يا هلا سليم.
0: جوزيف من ليفربول.
1: يا هلا جوزيف.
0: بالوقت الحالي أنا ببرشلونة عم شوي على البحر عم بسيط. بالنسبة للمسامحة والغفران، هو السيد المسيح سامح أعدائه.
1: نعم.
0: السيد المسيح سامح أعدائه. بس السيد المسيح كمان ما سامح تجار الهيكل. بتسامح أكيد، لازم يسامح الإنسان، لازم يعطي second chance بالحياة.
1: نعم.
0: حتى لو كان عدوك لازم تسامح. بس في أشياء وين بتتعدى المنطق، ما في مجال يتسامح عليها. يعني أنت مثلا شخص وصلته علمته سقفته وقرب العالم لك أنت، وصل له 15 سنة ما بيحكي معك، هذا بتسامحه ولا ما بتسامحه؟ عرفت كيف؟ هذا مثل من الأمثال.
1: مرسي لك استاذ فاز. بس تعرفي اوقات بيكون في، اذا هالقد عمر وقت ما حكي معه لازم يكون في شيء، يمكن ناطرين بعضهم.
2: إيه
1: بغض النظر مين لازم يتعرف لمين اكيد، بس يمكن ناطرين بعضهم. انا هون بضل العبها انه بركي في شيء.
2: إيه.
1: عرفتي وبرجع خلص يعني سكرناها.
2: خلينا نكمل مع سليم.
1: سليم
3: حسب الغلطه، اذا غلطه مأزيه وفيها ضرر كبير لا بنسى الشخص كليا، ما بسامحه، بمحي من حياتي. اذا غلطه من هالغلطات واحد بيعطي شانس ثانيه، بالنتيجه نحن انسان، الانسان دائما بيغلط وفي مسامحه. اوكي بس بنعطي فرصه ثانيه اذا الغلطه منا مأزيه ومنا فيها ضرر ومنا عن تعمد.
1: اوكي سليم، مرسي لك. اوكي

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو
0: بونسوار.
1: بونسوار،
0: كيفك اليوم؟
1: مع المغيب والله.
2: يا هلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك اسعد حتي.
2: ما سمعت لو سمحت.
1: اسعد حتي.
2: اسعد حتي؟
1: ايوه.
2: يا هلا وسهلا استاذ حتي، شو رايك بالموضوع اليوم؟
1: مش كثير عجبني. لازم نسامح بعض.
2: لازم نسامح بعض؟
1: ايه.
2: شو ما كانت الخبريه، ولا قصدك تعطي فرصه دائما؟
1: ما في فرصه على شيء. طب 77 مرات قلنا المسيح.
2: صحيح صحيح استاذ حتي.
1: بدي كنت الو.
2: تفضل عم اسمعك.
1: كان بدي عيد مدامتي.
2: تفضل.
1: عيد مدامتي اسماعيليانا وابني ايليا.
0: نعم، ينعاد عليهم.
2: ضلهم بصحتهم، ضلك فوق راسهم يا رب. ميرسي، الله يخليك.
1: جايين من بعكفرة اليوم من ايمن شارب.
2: على السلام، اكيد يحمي الجميع يا رب.
1: ميرسي حبيبي.
2: نحن بنشكر اتصالك استاذ حتي. نهارك سعيد. باي باي.
0: هلا مع
3: استاذ فادي. كيفكم؟ كيف صحتكم؟
2: يا هلا هلا.
3: عنكم فادي من طرابلس. والله اللي بيغلط مره بيغلط مرتين وثلاثه وكمان اربعه، انا ما بسامي. دغري اكس احمر.
0: انسى.
3: قول له باي باي احي.
2: منيحه فادي، محظوظ منك. بقي يا عمي ارحميني.
0: خلص. ايش كل العالم حتى تحمى بالحياه؟

0: في عنا كريستا ماريا بعتت لنا، خلينا نسمع سوا.
1: بونسوار مروان انور سافا، مش الحال. انا بس بدي اسلم عليكم، بدي اقول لميري معلي اذا قالت لك مدام نور، هيدا مدام، كلمه مدام مش ضروري تكوني ماريا، بول ريسبي بيقولوا مدام للفي الماريا ونو ماريا سيليباتيري.
2: نعم انا كنت عم بقولها انه بس كاحترام. هاي
0: صحيح صحيح، ميرسي لك كريستا ماريا.

0: ومعنا هلا كمان فويس.
1: مرحبا استاذ مروان، يعطيك العافيه.
2: يا هلا يا هلا
1: يا استاذ مروان. اذا شغله صغيره مثل كيس تشيبس هلا تقطع تقطع مبلغ بعيدة،
2: بدك تقطع لنا اياها نور.
1: بس في شغلات كبيره يعني صايره معي، شغلة كبيرة كبيرة بتعيدها يعني بتسامح عليها، ترجع مرة تانية بتنعيدها أكبر. لا طوبي لا
2: نقطة شدغر الخبرية.
0: نعم
2: كل ما تكبر الخبرية يعني خلصنا. مرسي أبو رياض لألك
0: كمان عنا بعد فويس.
3: هاي مساء الخير.
2: مساء النور.
3: إن شاء الله رياضين.
2: الحمد لله على
3: النعمة. موضوعكم كتير شيق وحلو. أنا إذا بتصير معي زوجي بيظهر علي بسامحه مرة واثنين بسامحه،
2: إنما
3: بخاصة أنا عندي أولاد بدي ضحك كرمال أولادي، مش الأباء يأكلون الحصن والأولاد يدرسون.
2: نعم
3: في أولاد حرام تتنغص، الولد بتنغص ضل حمالة معه على طول، كل ما هو طيب أهله كيف كانوا مع بعضهم. لا أنا بسامح، ما إلي عزال لا قريب ولا بعيد. يعطيكم الألف عافية.
2: مرسي ست هدى، بشكرك أنا.

0: في عنا فويس من الشحرور.
1: سعيدي يعطيكم العافية، إن شاء الله بنعاد عليكم عيد مريس وعيد بشبيل وعكل اللبنانيين وعكل العالم.
0: أمين يا رب.
1: ومثل ما بيقولوا الواحد بيسامح، بس قديش بده يسامح؟ في شغلات فيك تسامح فيها، بس في شغلات ولا يمكن تقدر تسامح فيها. يعني شغلات بسيطة الواحد بيسامح فيها مرة اثنين بمرقها أوكي، بس في شغلات نهائية ما في سامح فيها. ويلا شو بدنا نعمل، هيدي الحياة كلها هيك مدورة على الكل، ناس بتسامح بترضى وناس ما بترضى، وإن شاء الله يكون كل شيء منيح وياه، والله يعطيكم ألف عافية معكم الشحرور.
0: الله يخليك الله يخليك. في أوقات بتسامحي أوقات ما بتسامحي.

0: خلينا كمان ناخذ مستمعينا فويس سوا.
1: سعيد
0: يا هلا سعيدتين
1: لأحلى بي وأحلى صبية.
0: الله يخليك.
1: ناجي أبو رجيلي معكم.
0: يا هلا ناجي.
1: تواصلت معكم أحد الماضي. من كل قلبي بشكركم ربحتوني. بصراحة أنا ما بقدر أبدا بولا طريقة استلم الجائزة، بتمنى تتجير لغير ناس. سوري أنا هلأ صرت على السماء خلاص شغلي، بس ناسي مش ناسي، ما سمعت شو الموضوع. يسعد مساكم، فهمت كأنه شيء عن المسامحة، عم تفتحوا موضوع سوبر سوبر سوبر صعب، بس ما في ولا حل تاني. بدنا الغفران، لازم نغفر بكل بساطة، ينصلي الأبانا بدون ما نقول واغفر لنا، فينا نقول ولا تغفر لنا وما نسينا، كتير عادي وطبيعي. بدنا الغفران، بدنا الملكوت، بدنا الحياة الأبدية. نحن مدعوين وملزمين، بعتذر قول مجبورين نغفر، بلا غفران ما فينا ننال ولا شيء من يسوع، من الله، من السماء.
0: نعم. بشكرك استاذ ناجي، انا معك 100%. اذا من هالمنطلق ولازم يكون هيك، مسامحة بتريح، وربنا سامح الكل، ما في احلى منها.
2: فقالتها ما نحن نسامح
0: طبعا،
2: قد ما تكون صعبة لازم، بحس
0: بدنا نحاول
2: لازم دايما.

0: كمان خلينا ناخد وسام بعت لنا فويس.
1: بونسوار.
0: بونسوار وسام.
1: أنا بس حبيت سلم عليكم، ماني متابع الموضوع، بدي عايد كل حدا اسمه ولي والياس وشربي وطوني وجورج بيقطعوا معه كمان
0: كله سوا فيك جروب اليوم.
1: وإن شاء الله يا رب بهالعيد بعيد مار شربي وبعيد مار الياس ترجع صحته شوي لخيي وبيزمت من يلي هو فيه.
0: نحن من صوتنا لصوتك وبنذكر أكيد بصلاتنا. إيمانك كبير ما تعطي الهم.

0: خلينا ناخد كمان فويس من دكتور ناجي نسمعه سوا.
1: مساء الخير، كيفكم؟
0: الحمد لله على النعمة.
1: يعني السؤال واسع، يعني مثلا إذا كان الشيء الغلط صغير أوكي بيتسامح، إذا شيء كبير لا، إذا كان مقصود ما بيتسامح، إذا مش مقصود بيتسامح. إذا زلمي يريد الشر لأهداف خاصة ما بيتسامح، إذا بالغلط صارت بيتسامح. إذا كان عدو للوطن ما ممكن يتسامح لو ضول 10 سامح، وإذا كان ابن الوطن شو ما أخطأ من سامحه. فما فينا نعمم، بدنا ناخدها بكل التفاصيل.
0: شكرا دكتور عبد الصمد.

0: الأشقر. كمان أكيد ما فينا ننسى ديكاتلون سبورتينج كلوب بعدونيس يلي بقدم اشتراك لمدة شهر. الأستاذ سليم مرهج ربحه. وكمان ما فينا ننسى آخر شيء من بيروت سبا أشرفية بعد زعتر وزيت وبيت بيوج باتشي. كمان الفاوتشر تبع باك مساج ريليف ربحتها جوي ماريا كترة. شكرا مستمعينا على هالحلقة الحلوة وتواصلكن معنا وكل أراءكن وكل شيء عم تحكونا معه وكل شيء عم تحكونا فيه. وعن جد نحنا منحبكن كتير وكتير انبسطنا معكن اليوم.
1: مرسي نور لوجودك معي بي، دايما بتنور الدنيا لأنك نور حياتي أكيد. الشكر الكبير لمارون بشعلاني على المخرج الإذاعي. وأنا دايما بنشكر الكل ودايما بنشكر ربنا على كل النعم اللي عم يعطينا إياها. مرسي لأنكم شاركتونا. على الأكيد الكلام اللي قلتوه فات حدا ونحن قد ما فينا عم نجرب نعمل هذا الشيء. وهلأ إذا الله بيريد منشوفكم أحد الجاي على الساعة 5. كان معكم مانو هون وبعد ثواني مانو منو.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

إنها السابعة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. روبيو بعد لقائه عون دعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار وإشادة بجهود الحكومة لنزع السلاح. الصد يرد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار. تخبط إيراني بين استهداف دول عربية واستجداء التفاوض. مسك ختام المونديال الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. في وقت تستمر المواجهة بين واشنطن وطهران بوتيرة متسارعة، وإعلان إسرائيل استعدادها للانخراط في الهجمات العسكرية على إيران، ومع دخول الصراع في هرمز مرحلته الأكثر صعوبة وتعقيدا، تتعاظم المخاوف من تصعيد كبير في المنطقة، وهو ما دفع واشنطن بالأمس لتوسيع دائرة تحذيراتها من السفر إلى دول في الخليج والشرق الأوسط. ولبنان الذي يترقب كغيره من دول المنطقة مآل التطورات وانعكاساتها، كان اليوم لرئيسه لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. وعلى أهمية اللقاءات وتسارع التطورات، يبقى أن الحدث اليوم رياضي مع القمة الكروية الحاسمة التي تجمع مساء منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: إذن في مستهل لقاءاته الرسمية خلال زيارته واشنطن، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مبنى الخارجية، وكان قد سبقه إليه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، الذي وصف اللقاء بأنه كان ناجحا.
0: وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن روبيو جدد دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري، وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.
1: ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن، قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين على أن يختتم زيارته باللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء المقبل.
0: من عناية، الراعي يشدد في قداس مار شربل على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا. عبدو متى.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن السلام خيارنا، وعلى الدولة أن تختار طريق الحقيقة لا طريق الأوهام، مشيرا إلى أن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. وفي عزة قداس عيد القديس شربل من دير مرمرون في عناية، أعلن البطريرك الراعي أنه من واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره، مؤكدا أن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم.
3: على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة، فنشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة.
2: البطريرك الراعي شدد على أهمية الحياد الفاعل الذي يبقى خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور، إشارة إلى أنه شارك في القداس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحشد من الفعاليات والمؤمنين. من دير مرمرون في عناية، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن ما بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ليس كما قبلها، لأن لديه الإصرار التام على الاستمرار حتى النهاية لحماية الجنوب ولبنان. واعتبرت عبر الام تي في أن هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع وتحقيق السلام، وبالتالي كل الطرق التي جربوها والتي كانوا ينادون بها قد انتهت، وقد تبين أن فصل مسار لبنان عن مسار إيران هو لصالح لبنان، وإيران بنفسها أعلنت انتهاء مسار إسلام أباد.

0: اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بنظيريه الكويتي والأردني مدينا بشدة الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما.
1: اتصلت النائب ستريدة جعجع بشيخة موزة بنت ناصر وقدمت لها التعازي الحارة بوفاة زوجها الأمير الوالد الراحل في قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. كما أعربت النائب جعجع التي تربطها علاقة معرفة وصداقة بالشيخة موزة عن تعازيها أيضا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد وللأسرة الحاكمة راجية لقطر الشقيقة الخير والسلام ودوام الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة. وأكدت كامل من الثقة باستمرار مسيرة النجاح والازدهار لقطر دولة وشعبا بقيادة الشيخ تميم.
0: من فاريا الصد يرد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار الوطني الحر. كل التفاصيل مع جورج كرم.
2: في خطوة تهدف إلى حماية بحيرة شبروح في فريا وتعزيز السياحة البيئية والرياضية في منطقة كسروان، أطلقت بلدية فريا بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان مشروع الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام، وذلك في احتفال في سد شبروح برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدي وحضوره ووزيرة السياحة لور خازن والنواب شوق الدكاش سليم الصايغ ونعمة فرام وحشد من الشخصيات العسكرية ورؤساء البلديات والمخاتير. الوزير الصدي وفي كلمته رد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار الوطني الحر وشدد على أنه ليس على استعداد للمخاطرة بمياه الشرب الخاصة بأهالي كسروان.
3: تذكروا سنة الماضية مثل هلأ والصورة موجودة، مستوى السد كان واطي جدا، إذا لا سمح الله حدا صار له حادث بالسد أو غرق، مسؤولية مين هيدي؟ مسؤولية الدولة. وقت شفنا تقارير يلي كانت واردة بمصالح الوزارة معمولة من قبل وقته، سندنا على هالتقارير الفنية وعلى استشارة طلبتها أنا من دولة فرنسا حول كيفية استعمال السدود للنشاطات الرياضية. وقت قررت إنه نتريس نوقف نشاط سنة الماضية، مني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل كسروان. كمان سنة الماضية إجينا بالصيفية كتاب من مدير العام لقوى الأمن الداخلي عم بيقول إنه في الجمعية اللي مستلمة السد عم تستوفي بدلات مالية على أرض الدولة، بقى طلبنا من القضاء إنه يتدخل ويبت فيها وإن شاء الله يبت فيها بسرعة. هيدا مشروع بدأ من زمان وشوي وشوي إن شاء الله يصير تطويره أحسن وأحسن. هيدا المشروع بيوازي بين السلامة العامة، سلامة المي، السلامة البيئية، سلامة السد ونشاطات الرياضية اللي كلنا بدنا نساعدها ونحفزها خاصة بمنطقة فرقية.
2: النائب دكاش أكد من جهته أن لبنان رابط بالحياة والأحلام ورافض لثقافة الحروب المستدامة والموت العبثي خدمة لأجندات خارجية.
4: لذكريات ورفاق أبطال وقفوا يوما سدا منيعا لحماية لبنان، فكان لنا اليوم أن ننعم بسد شبروح ومياهه ومساراته الرياضية. أما من يريد أن يعرقل فسيكتشف إن إرادة أهل كسروان أقوى من كل تعطيل وأن مسيرة الإنماء ستبقى تسير.
2: وتحدث في الحفل كل من رئيس اتحاد بلديات كسروان ياسب عينه ورئيس بلدية فريا رشيد خليل، إشارة إلى أن المشروع يشكل نموذجا للتنمية المحلية التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة. من سد شبروح، جورج كرم، لبنان الحر.
1: وفي رد على النائب فريد البستاني الذي قال اللا حياة لمن تنادي في موضوع تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن هذا الملف قيد المتابعة مع الرؤساء ووزير المال ومع العراق والجهات الدولية، وكان لبنان بانتظار تعيين الحكومة الجديدة في بغداد. ولفتت إلى أن الصدي طلب لقاء نظيره العراقي قبل أسبوعين لهذه الغاية، وتمنت الوزارة لو سأل النائب البستاني بالمباشر عوض أن ينادي في الإعلام لنال الجواب الشافي، ويا ليته يسأل تكتله النيابي الذي كان يتولى الوزارة قبل العمل بقانون قيصر وكان على أفضل علاقة مع نظام بشار الأسد ومع الحكم في العراق.
0: أعلنت وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية الإجمالية للعدوان حتى 19 من تموز باتت كالآتي: 4328 ضحية و 12229 جريحا. وفي جديد الميدان تفجيرات في كفر تبنيت وانفجار مسيرة إسرائيلية عند أطراف بلدة المنصور صور وقنبلة صوتية في أجواء حريص وقصف لبلدات شمع ومجد مجد الزون وبيوت السيد. قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الذي زار بلدية برج الشمالي مطلعا على احتياجاتها أمل أن تتوقف الحرب وأن ينعم لبنان بالاستقرار. وسط هذه الأجواء اعتصم أهالي منطقتي مرجعيون وحصبية في بلدة القليعة مطالبين بفتح طريق الخردلي أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على استمرار إقفالها وما يسببه ذلك من معاناة يومية للأهالي. قتل 3 أشخاص بحادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بعمود كهربائي واحتراقها على طريق عام بلدة وطل جوز الكسروانية، وأدى الحادث إلى تفحم الركاب داخل السيارة وهم شربل ميلاد مطر مواليد العام 1990 من العذراء كسروان، وأيضا زوجته كريم كرم والياس شربل عون من مواليد العام 1990 زعيتري كسروان. جديد الأخبار الإقليمية والدولية بسام.
1: لا تزال الدول العربية والخليجية في مرمى الصواريخ الإيرانية ردا على ضربات أمريكية في إيران. وفي تطور جديد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ إيرانية فوق إيلات الإسرائيلية بعدما أطلقت نحو العقبة الأردنية، وسقطت شظايا صاروخية في إسرائيل أثناء الاعتراض. الجيش الإسرائيلي لفت إلى أن امتداد العنف إليه وارد بعد إطلاق الصواريخ. وفي الأردن دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق المملكة، وأعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية. وسط هذه الأجواء نقلت إسرائيل طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار رامون. في الأثناء، خفف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من نبرته المعتادة ودعا إلى عدم تضييع فرصة المفاوضات لأن الحرب لها تكاليفها على حد تعبيره. عراقجي كشف عن أن اختراقا أمنيا سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية في أول آذار الماضي، قائلا إن الثغرة الأمنية التي أدت لاغتيال المرشد السابق ما زالت موجودة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من أن أي هجوم من إيران على منصات الصواريخ سيقابل برد من دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط. وزيرا خارجية الأردن والكويت أكدا خلال اتصال التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
0: رياضيا، إنجلترا الثالثة في كأس العالم على حساب فرنسا، ومسك الختام الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
5: ضوء على المونديال.
6: احتلت انجلترا المركز الثالث بكأس العالم بعد فوز الكبير على فرنسا 6-4 بأجمل وأقوى مباريات المونديال على الإطلاق. أنظار العالم بأسره بتتجه للمباراة النهائية اللي رح تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا الساعة 10 من مساء اليوم. المحامي الرياضي الدولي رالف شربل تحدث للبنان الحر عن هالمواجهة المرتقبة على اللقب.
7: أولاً، النهائي عادل، بيجمع أفضل منتخبين بمونديال 2026 وبشكل واضح. إذا قيمنا أداء المنتخبين على مدار بطولة المونديال الحالي، منلاقي أنه هن الأحق بالتواجد بالمباراة النهائية. إسبانيا قدمت العروض الأقوى، هي المنتخب الأكثر صلابة خصوصاً من الناحية الدفاعية، بس تلقت شباكهم هدف واحد ب7 مباريات وهذا رقم قياسي تاريخي. عندهم قوة خصوصا بخط الوسط بقيادة رودري. كمان في الظاهرين بإسبانيا لهم أدوار كتير مهمة بهالمونديال، كوكوريا وبيدرو بورو. يعني المنتخب الإسباني أكيد اتكاله الأساسي على الاستحواذ على الكرة، فمن هون كمان أهمية خط الوسط اللي عم بيكسب كل المعارك يعني لهلأ بالمونديال أمام كل الخصوم. بالمقابل، المنتخب الأرجنتيني هو الأقوى هجومياً بالبطولة، صاحب العدد الأكبر من الأهداف ب19 هدف، واللافت أنه 12 هدف أتوا بعد الدقيقة 75، وهذا دليل على قوة الشخصية اللي بتمتع فيها المنتخب الأرجنتيني والعقلية الانتصارية والروح كمان يعني الإيطالية العالية، وقد عندهم قوة ذهنية بالفعل اللاعبين الأرجنتينيين وخبرة بالتعامل مع الضغوطات، وهذا شيء فعلا يعني غير مسبوق ولا مرة شفنا نحن بتاريخ المونديال منتخب بهالشكل عم بيقدر بدقائق قليلة يقلب الطاولة على خصومه مهما على شأنهم، يعني مثل ما شفنا أمام إنجلترا أو حتى يعني صعوبة السيناريو أمام مصر. طبعا ميسي هو كلمة السر بالأرجنتين، بس أنا برأيي خط الوسط هو رح يكون يعني مفتاح الفوز بهالمباراة النهائية، يعني معركة الوسط هي المعركة الأبرز بهذا الماتش.
1: رياضيا أيضا، حجز منتخب لبنان للإناث في كرة السلة تحت 18 عاما مقعدا مستحقا في المستوى ألف من اللعبة بعدما فاز بفارق مريح على منتخب كازاخستان 58-39 في نهائي المستوى ب.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، مع ارتفاع الحرارة بشكل بسيط على الجبال واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. روبيو بعد لقائه عون، دعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار وإشادة بجهود الحكومة لنزع السلاح. الصدي يرد على الحملة التضليلية المبرمجة للتيار. تخبط إيراني بين استهداف دول عربية واستجداء التفاوض. مسك ختام المونديال الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: نستشهد كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: الياس ديب أبي راشد، أحمد حمدان.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: وريجون الراعي.
1: الله معكم. نحن بالأحد التاسع من زمن العنصرة، زمن الروح القدس. الأحد هو يوم انتصار الرب على الخطية والموت، دعوة لإلنا جميعا حتى نفرح بهالنهار ونلبي دعوة الرب لإلنا ونشارك بسر الإفخارستية بالقداس الإلهي يلي فيه منسبح الرب ومن مجده ونسمع كلمته الخلاصية، ويلي فيه بيعطينا جسد ودمه حتى يتحد فينا ويضخ قوة رجاءه وقيامته لحياتنا التعبانة والتعيسة. بإنجيل هالأحد نقرأ يلي كتبه القديس لوقا إنه يسوع بإحدى المرات دخل المجمع كالعادة، وقري مقطع من كتاب النبي أشعيا: روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين، وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وعودة البصر إلى العميان، وأطلق المقهورين أحرارا، وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب. ولما خلص يسوع القراءة طوى الكتاب وقال للناس: اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم. نعم أحبائي، هالكلام يلي أراه يسوع بحسب النبي أشعيا هو برنامج حياته التبشيرية للبشرية المقيدة والمسجونة بظلمة الخطية. يسوع هو الحقيقة والحب المطلق، بيريد إنه يحرر كل إنسان من الخطية ويجعل من كل إنسان محمية إلهية، لأنه هالقد هالإنسان غالي على قلبه. بالفعل لما قال يسوع اليوم تمت هذه الكتابة، اختبر الشعب حضور الله بيناتهم من خلال تعاليمه وشفاءاته وغفرانه للخطايا وقيامة الأموات وطرد الأرواح النجسة. اختبر الشعب حب الله اللامتناهي وقربه منهم. هالاختبار فيني أنا وكل واحد منا يعيشه لأنه يسوع حي. فيا يسوع الحبيب، ملأنا من روحك القدوس حتى نختبر فرح الحياة معك ونعرف قيمتنا الكبيرة بنظرك. إلك منا كل الإكرام والمجد. آمين.

0: مساء الخير. المونديال يبلغ نهايته الليلة، لكن الحروب في المنطقة لا نهاية لها. بعد ساعتين تقريبا تبدأ المواجهة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، فيما المواجهة بين أمريكا وإيران مفتوحة وتعود إلى بداياتها من جديد. فالتصعيد العسكري ترتفع حدته تدريجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها واصلت استهدافاتها ضد مراكز ومنشآت إيرانية، لا سيما ضد مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران ترد باستهداف الدول العربية وآخرها الأردن والكويت والبحرين. والأخطر في الأمر تلويح إسرائيل بالدخول في الحرب، إذ قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة إيدعوت أحرونوت أن إسرائيل قد تنضم إلى الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. لكن حتى الآن لا تزال أمريكا ترفض الطلب على ما يبدو، إذ تفضل أن تبقى وحدها في المواجهة، وهو أمر في مصلحة لبنان. ذاك أن انخراط إسرائيل سيجر حتما حزب الله إلى دخول الحرب بناء على طلب إيران، وهذا يفتح باب جهنم من جديد على الجنوب والجنوبيين وعلى لبنان واللبنانيين جميعا. في الأثناء الرئيس جوزيف عون بدأ زيارته إلى الولايات المتحدة، وقد التقى اليوم وزير خارجيتها ماركو روبيو، وذلك كتمهيد للاجتماع المنتظر مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. الزيارة تأتي مهمة مفصلية، خصوصا أنها أول زيارة لرئيس اللبناني إلى أمريكا منذ العام 2009، وهي تأتي أيضا في مرحلة فائقة الدقة والخطورة. فالحرب المفتوحة في المنطقة مستمرة، ولبنان يحتاج إلى دعم أمريكي ليتمكن من تنفيذ صيغة الإطار مع إسرائيل وفق رؤيته لا وفق الرؤية الإسرائيلية. فهل ينجح الرئيس عون في تحقيق الخرق المطلوب؟ البداية من اليوم الأول لزيارة عون إلى أمريكا، والأبرز فيها لقاؤه روبيو. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع مراسلنا أنطوني مرشاق. أنطوني مساء الخير. إذن بداية الزيارة، الزيارة الرسمية للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، كل التفاصيل معك.
1: سعدي، يعني أبدأ بما هو مهم جدا، حيث بحسب مصادر أمريكية للأم تي في أبلغت الخدمة السرية الأمريكية السفارة اللبنانية بعدم السماح بأي نشاط مفتوح للرئيس عون بسبب المخاوف وتشديد الإجراءات الأمنية. أما لقاؤه اليوم مع وزير الخارجية ماركو روبيو كان اجتماع وصفته الأوساط هنا بأنه كان ناجحا ومميزا جدا، سواء من حيث الأجواء أو مستوى الاهتمام الأمريكي بالزيارة. اللافت أنه روبيو عدل برنامج سفره وأخر مغادرته إلى مانيلا من أجل عقد هذا اللقاء، ما منح الاجتماع دلالة سياسية إضافية، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية موقف واضح قالت فيه أنه البحث تناول تنفيذ الإطار الثلاثي، وهذا أيضا ما شدد عليه الرئيس عون بالبيان. وأشاد روبيو بما وصفه بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبجهودها لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التي تصفها واشنطن بالإرهابية والتقدم نحو السلام. وأيضا بالبيان للرئيس الجمهورية كان شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه، كما أكد وزير الخارجية أيضا التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ هذا الإطار ومساندة الحكومة اللبنانية في تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي وتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني. أهمية هذا البيان فادي أنه لا يكتفي بتوصيف اللقاء، بل بيرسم المعادلة الأمريكية للمرحلة المقبلة. واشنطن تمنح الرئيس عون دعم سياسي واضح في مسار استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، لكنها تربط هذا الدعم بالتنفيذ العملي للالتزامات الواردة في الإطار الثلاثي، وهذا ما أكده الرئيس عون أنه يجب الالتزام بهذا الإطار الثلاثي. في المقابل الجانب اللبناني يريد أيضا الدعم السياسي إلى خطوات ملموسة تشمل دعم الجيش والضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلي وتأمين المساعدات الاقتصادية وإعادة الإعمار. أما هنالك نقطة جدا مهمة فادي، عند وصول الرئيس عون غياب الرئيس ترامب عن استقباله على أرض المطار، هذا بروتوكوليا يقام هنا بهذا الإطار، لأنه الاستقبال الأساسي يكون بحسب البروتوكول بالنسبة للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، حيث تقاس أهمية الزيارة بمستوى الاجتماع ومضمونه والنتائج التي تتخرج عنه، لا بمراسم الوصول إلى المطار. إذن الخلاصة فادي أنه لقاء روبيو وضع الإطار السياسي للزيارة وحدد بوضوح ما تريده واشنطن من لبنان على أن ينتقل الحديث إلى البيت الأبيض وجها لوجه بين الرئيس عون والرئيس ترامب. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك.
2: إذن الرئيس يطلب عون واشنطن وتكاتف سياسي عسكري لإنجاح الزيارة، لكن ماذا بعد؟ التفاصيل مع رامي نصار.
3: هبوط سلس للرئيس اللبناني في واشنطن أمنته الاتصالات الداخلية والخارجية. جمد التوتر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي عند حدود بدء تطبيق المنطقتين النموذجيتين من دون آليات أو موعد أو نقاش أوسع من شأنه تفجير المرحلة الأولى. فكل هذه التفاصيل كان يفترض أن تبحث في اجتماع افتراضي ثلاثي الجمعة، وفيه لم يكن مستبعدا أن يتشدد الوفد العسكري في وقف النار الشامل وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، كما شمول الرقع النموذجية منطقة محتلة كالطيب أو سواها، وهذا ما يرفضه الإسرائيلي بكل تأكيد. وهو امتعض بأي حال من رسالة الجيش اللبناني ميدانيا بتسيير دوريات في المناطق النموذجية غير المحتلة، أي فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وصريفة، ليقول ما تعطونا من كيسنا. وتبقى العين على إمكان حصول انسحاب من أطراف زوتر الغربية تزامنا مع زيارة عون واشنطن إن كان الضغط الأمريكي كافيا، مع حديث عن أن عون سيحمل عرضا كاملا بشأن الخروقات الإسرائيلية وضرورة التزام إسرائيل بصيغة الإطار ووقف النار والانسحاب، وإلا فإن المشهد الجنوبي سيبقى معلقا على ستاتيكو إرجاء الخلاف على التفاصيل العسكرية. ولو وصل الجنرال جوزيف كليرفيلد في 23 تموز إلى بيروت في مسعى للتسهيل، ما دام الجيش اللبناني رافضا تطبيق الملحق الأمني بمنطق الإخضاع الإسرائيلي. في المقابل تتشبث إسرائيل بضرورة عمل الجيش اللبناني على تفكيك البنية العسكرية للحزب في المناطق وتحديدا غير المحتلة ومنع عودة مقاتليه إليها. مصادر دبلوماسية غربية تشير للإم تي في إلى صعوبة إقناع نتنياهو بانسحاب جدي قبيل استحقاق انتخابي صعب، مع عدم استبعاد أن يكون أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا هو هدنة طويلة إلى حين إتمام الانتخابات في تشرين الأول، وحين ذاك يبدأ العمل الفعلي على إدخال صيغة الإطار مدار التنفيذ الجدي. في هذا الوقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الشمالية ووزارة الأمن قررتا وقف أعمال تحصين 11 موقعا عسكريا على الحدود اللبنانية بسبب نقص في الميزانية، بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي منذ أشهر بتنفيذ مشروع لتحصين المواقع الحدودية ضد تهديد الطائرات المسيرة عبر الاستعانة بمقاول مدني وتركيب شبكات ووسائل حماية إضافية.
0: في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيد، كما قام فجر بعملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان قضاء مرجعيون. هذا وسجل قصف مدفعي وتنشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في محيط بلدة أرنون، حيث يتمركز عناصر الجيش الإسرائيلي في المنطقة بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في أنحاء المحلة وسط استمرار التوتر والتصعيد العسكري.
2: بعيدا عن السياسة، فالحدث الأبرز اليوم كروي، حيث يترقب العالم المباراة النهائية لكأس العالم. الشارع اللبناني منقسم بين الأرجنتين وإسبانيا، القطاع انتعش مؤقتا. تقرير غريسيا أنتون.
4: قبل ساعات قليلة من صافرة بداية النهائي، لبنان مثل عادته عم يتحضر يعيش الفاينل وكأنه على أرض الملعب. من السوبر ماركت حيث الكل عم يتبضع سناكس ومشروبات إلى المطاعم والمقاهي اللي مفولة من بداية البطولة، بيبقى الانقسام واحد، أزرق وأبيض أو أحمر وأصفر.
5: باموس أرجنتينا باموس.
6: الليلة بالفاينل صراحة الحماس كتير حلو وناطرين المباراة مناطرة. يعني
7: أنا كنت مع إنجلترا، هلا راح احضر وهيك بدون ما اشجع حدا.
8: روح رياضيه بس احنا بنشجع ارجنتين.
9: مقسومين بالبيت هيك شيء. كيف راح يكون الوضع الليله؟
10: بنشوف مين بده يقتل الثاني.
9: ليه سبين مش ميسي؟
10: ما بحب ميسي.
6: ايه ان شاء الله تربح سبين.
11: زعبره كثير، زعبره كثير الارجنتين.
4: بالسوبر ماركت المشهد بيختصر كل الحماس، حركة شراء لافتة قبل ساعات من المباراة، لأنه الفاينل منه بس 90 دقيقة، هو تجربة كاملة.
12: أنا هون بسوبر ماركت عم جيب أغراض، اليوم عاملين قاعدة جايين رفقات لعندي وهيك. شو اشتريت؟
13: شيبس وبيرة وبونشوز.
12: ليه؟
13: عم نعمل مشاوي.
12: إيه بدك تحضر الماتش الليلة؟
13: إيه.
12: مين عم تشجع؟
13: البرتغال.
12: بس الليلة أرجنتين وسبين.
13: أوكي سبين.
12: مين عم تشجعه؟
13: إسبانيا.
12: ليلة تكون؟
13: إيه.
12: وإذا خسرت إسبانيا الليلة؟
13: أكيد.
12: ما في مشاكل بالبيت الليل؟
14: لا أبدا الحمد لله.
12: والحماس قديه؟
14: أوه روعة، ناطرين ميسي تنشوف شو بده يعمل.
15: We're too excited for tonight. أنا personally بشجع سبين.
4: بهالإطار كشف نائب المطاعم والمقاهي توني الرامي للأم تي في إنه المونديال ساعد القطاع اللي عم بمر بفترة جمود. الموسم كان جيد جدا، واليوم ما في فوتبول شارج إلا عند عدد قليل من المطاعم اللي محضرة ست منيو. التحدي الأكبر بالنهائي منه بس بين منتخبين، إنما بين جيلين وبين نجمين خطفوا الأنظار بهالبطولة، ليونيل ميسي ولامين يامال.
12: رح يكون الماتش برأيك؟
16: تخيل شي خويت، لأنه فريقين كتير قوية، إنه هالهيستوري لما محمم وهي مهضومة الفكرة، فالتواجه بيتخيل بيطلع كتير حلو.
4: ساعات قليلة بتفصل العالم عن معرفة البطل الجديد، أما ببيروت فالمؤكد الليلة إنه الاقتصاد اللبناني رح يكون الرابح الأكبر.
2: توازياً الصراع العربي الإسرائيلي ينتقل إلى مدرجات كأس العالم، إسرائيل وفلسطين تلعبان بين الأرجنتين وإسبانيا. تقرير مجدولين اللحام.
4: الأرجنتين وإسبانيا وجهاً لوجه بنهائي كأس العالم 2026 بنيو جيرسي. كروياً هي مواجهة بين ليونيل ميسي ولامين يامال، لكن هالمواجهة الكروية بتخفي بطياتها مواجهة بين خطين سياسيين، أرجنتين ميلي داعم إسرائيل الأول وإسبانيا سانشيز الأقرب والأعز إلى فلسطين. الصراع العربي الإسرائيلي دخل المدرجات العالمية وخلال مباريات عدة. دعم فريق إسبانيا لفلسطين بدأ قبل المونديال. لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فاتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالتحريض على الكراهية. وبغزة أيضا رسم فنانون جداريات على مباني مدمرة، اثنين منهم للامين يامال.
17: نرسم جدارية للاعب لامين يامال، نوجه فيه رسالة شكرنا بسبب تضامن مع القضية الفلسطينية.
4: على الجانب الإسرائيلي انتشرت أيضا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيها مشجعون بشوارع تل أبيب عم يحتفلوا بانتصارات الأرجنتين. وببداية حزيران نشرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية استطلاع للرأي أظهر أن الأرجنتين تتصدر قائمة المنتخبات المفضلة لدى الإسرائيليين. وبما أنه الملاعب ما عادت تعزل العالم عن قضاياه، لاعبون مبترو الأطراف من غزة غير الصراع العربي الإسرائيلي أجسادهم، قرروا يلعبوا قبل المونديال من بين الركام. مواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا داخل ملعب تضرر بالحرب غرب المدينة المنكوبة.
18: محاكاة لكأس العالم والتي تجمع بين فريق إسبانيا وفريق الأرجنتين لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن شعب غزة يستحق السلام.
4: كل هالمشاهد بتختصر فكرة واحدة، المونديال اللي يفترض انه يبعد الناس عن السياسة كتير كتير سياسة.
0: اقليميا اسرائيل تستنفر الطاقة الذرية الايرانية تستنكر، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق، والاردن يستدعي القائمة بالاعمال الايراني على خلفية الهجمات ويحذر من ان امن المملكة وسيادتها خط احمر. تقرير أورور كرم.
4: يمكن القول أن امتداد دائرة العنف إلى إسرائيل بات احتمالاً شبه وارد بعدما أطلق الحرس الثوري 4 صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية، ما دفع الجانب الإسرائيلي إلى رفع مستوى الاستنفار. فالجيش الإسرائيلي أعلن رصد وعطرات صواريخ قال إنها أطلقت من إيران باتجاه العقبة، محذراً من احتمال امتداد أثار الهجوم إلى الأراضي الإسرائيلية. في المقابل أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ فيما سقط الرابع في منطقة نائية من دون تسجيل أضرار تذكر.
2: من هنا تتصدر العقبة اليوم واجهة التطورات السياسية والعسكرية نظرا إلى موقعها الجغرافي الحساس، فهي المنفذ البحري الوحيد للأردن على البحر الأحمر، وتقع بمحاذاة مدينة إيلات الإسرائيلية عند رأس خليج العقبة، ما يجعل أي تصعيد فيها موضع متابعة مباشرة من تل أبيب. حتى الآن لا توحي المؤشرات الأولية بأن إسرائيل تتجه إلى رد عسكري، خصوصا أن الأضرار المحتملة كانت غير مباشرة ومحدودة، فضلا عن أن إدارة ترامب كانت قد رفضت أخيرا مطالب إسرائيلية ملحة بالانخراط عسكريا في التصعيد مع إيران. وفي تطور موازن، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن واشنطن استهدفت محطة دارخوين النووية، مشيرة إلى أن المنشأة لا تزال قيد الإنشاء. وعلى إثر ذلك بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من هذه المزاعم، مؤكدة أن المحطة لم تكن تحتوي على أي مواد نووية خلال آخر عملية تفتيش أجرتها. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع بالمسيرات، زاعما استهداف مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي، كما منظومة باتريوت ورادار مراقبة جوية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. إلا أن الجيش الكويتي أكد أن دفاعاته الجوية اعترضت الهجمات، فيما أعلنت قوى دفاع البحرين كذلك اعتراض عدد من الأهداف الجوية الإيرانية. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تبدو الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية أوسع، ولا سيما بعد مقتل جنديين أمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، ومع استهداف واشنطن للجسور وبعض البنى التحتية جنوب إيران.
19: عفوا. وفي إضاءة حول آخر المستجدات السياسية المحلية منها والإقليمية، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير أو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر أهلا بك. فلنبدأ من زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، وهي الأولى من 17 عام لرئيس لبناني. هل نتأمل خير بأن يحمل في جعبته في طريق العودة دعما أمريكيا ينفذ على الأرض حقيقة؟
20: أكيد نتأمل خير، لأنه لحظة تاريخية وفرصة حقيقية، فرصة حقيقية لإبعاد شبح الحرب. وشفنا يعني بالروبورتاج كيف الحرب مستمرة لبل اشتعلت بالإقليم، إنما فرصة لتسكير هالشيء اللي اسمه ساحة حروب بالآخرين على الأرض اللبنانية. اليوم في إدارة أمريكية يعني وحيدة قدرة تضغط على إسرائيل وعلى إيران، قدرة اليوم تساعد أنه يطلع لبنان من الوصاية الإيرانية وتأمن الانسحاب الإسرائيلي تطبيقا لاتفاق الإطار. ليش اليوم عم نحكي عن باب الفرج من أمريكا؟ قلنا دور الأمريكي، قلنا لأنه أيضا عاد الملف اللبناني إلى الواجهة،
19: رح يعطي الأمريكان
20: شيء لغيصة. وفي تقاطع مصالح اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وفي كمان في الإدارة أصدقاء للبنان من نائب الرئيس إلى وزير الخارجية إلى أقارب للرئيس ترامب. كل هالشيء يعني في دينامية، يعني اصطفاف نجوم مثل ما بينقال عم بيلعب لصالح لبنان.
19: سألتك إذا الأمريكي رح يعطي شيء رئيس جمهورية لبنان؟
20: هلا رئيس جمهورية لبنان اكيد يعني بده يطالب بالانسحاب الاسرائيلي تطبيقا لاتفاق القرار، بده يطالب بدعم للجيش، بده يطالب بتحفيز لإعادة الاعمار، ولكن لبنان ايضا مطالب.
19: ايوه
20: لبنان مطالب بجدولة لحصرية السلاح، هيدي النقطة المفتاح، وهيدا المعيار اللي على المدى القصير يعني بيحدد مدى نجاح السيارة.
19: وإذا السيارة هل تخشى من توسعة حرب إيران مجددا لتطال جبهة لبنان؟
20: بالتأكيد، لما نشوف اليوم أول شيء العمليات العسكرية الأمريكية بالداخل إيران تشمل كل الأراضي الإيرانية حتى وصلت على الحدود الباكستانية، يعني مؤشر لطبيعة الحرب المقبلة. أما من الناحية الإيرانية شفنا يعني إعادة الإمساك وتحريك أوراق ما كانت تتحركت مثل ورقة الحوثيين، وبالتالي الخطر كبير أنه يعني ترجع تستعمل ورقة حزب الله لإشعال المنطقة، ويعني يصير لبنان مش وراء الطاولة مثل ما هو هلأ، إنما على الطاولة كورقة تفاوض.
19: شكرا دكتور نادر.
20: شكرا.
21: دوليا، بحر الصين الجنوبي قنبلة موقوتة قد تعيد رسم موازين القوى الدولية، فما أهميته ومن يملكه؟ تقرير ستريدا باينو.
1: من نافذة طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مياه هادئة الملامح يتكشف مشهد مغاير تماما، صراع نفوذ متصاعد بين واشنطن وبيجينغ على واحدة من أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، بحر الصين الجنوبي. تتنازع حوله دول متعددة تطل عليه، وهي الصين، فيتنام، الفلبين، تايوان، ماليزيا، بروناي، تايلاند، كمبوديا وسنغافورة. كما يضم البحر أشهر مجموعة جزر متنازع عليها في العصر الحديث، وهي جزر الباراسل وجزر سبراتلي. تحول هذا البحر منذ قرابة نصف قرن إلى واحد من أسخن البقاع المائية لكونه يمر عبر مياهه ثلث التجارة العالمية. يحتوي على مقدرات هائلة من النفط والغاز، يطل على خلجان في دول شرق آسيا. بدأ الصراع الفعلي فيه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وانحسار نفوذ اليابان، وفي العام 1947 قدمت الصين وثائق تدعي من خلالها بملكيتها للأرخبيل وبحقها في الإشراف على البحر، وهو ما جوبها بادعاءات متباينة. ولمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية، أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى بيانا مشتركا لتؤكد أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وحولت بيجينغ شعابا مرجانية وضفافا رملية صغيرة مثل فايري كروس وسوبي ومس جاف إلى جزر اصطناعية مسلحة بمدارج طيران ومحطات رادار، في خطوة تصفها الصين باستعادة حق تاريخي، بينما تراها واشنطن توسعا عسكريا يهدد حرية الملاحة.
3: المواجهة هي هلأ ضمن ما يسمى بحرب باردة. هالقانون الدولي اللي بده يتطبق على مضيق هرمز لازم يتطبق على البحر الصيني الجنوبي. وإذا المضيق بهرمز مهم للاقتصاد العالمي، إنه في 20% بيمرق منه من النفط بالمضيق ملاكا وبالبحر الصيني الجنوبي، عندك 60% بده تبسط سيادتها على أكثر من 80% من البحر الصيني الجنوبي.
22: الولايات المتحدة أيضا كذلك تريد أيضا السيطرة أو على هذه الممرات الدولية المهمة للتجارة من خلال يعني العمليات العسكرية في فنزويلا وكذلك في الشرق الأوسط.
1: الأكيد أنه في حال اندلاع أي شرارة لحرب عالمية مدمرة، فإن بحر الصين الجنوبي سيكون على الأرجح هو نقطة البداية لتلك الحرب.
21: وفي خبر ورد الآن، فقد ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران في نهاية هذا الأسبوع. هذا الإعلان، سياحة داخلية وإنماء داخلي
19: محلي ومياه بيروت.
23: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حوار حر. حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سمين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

0: بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا، وهلأ صار موجود كمان بأوروبا، يعني بالبحر الأبيض المتوسط. مهم أنه هالكراب يلي بيميزه لونه وكبره شي 3-4 سنتيمترات، بس الحلو أنه بيتكتر بسرعة، وبعض المواقع الأجنبية بيقول أنه بالملايين ممكن يوصل عدد بيض لأنثى، إنما بحياتها كلها بتبيض مرة واحدة. ورغم هيدا الشيء، وصوله لشواطئ مش قريبة من موطنه الأصلي بيهدد الإيكوسيستم العالمي. واسم الكراب بلو اللاتيني هو كارينكتيس سابيدوس، بيقدر يسبح 15 كيلومتر بالنهار. وحقك تعرف إنه الأزرق هو اللون عند الذكر منه. هلأ إذا بدنا ناكل هيك كراب، فينا نقول إنه غني كتير بالبروتين والبي 12 والسيلينيوم والفوسفور.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات.
3: في الأخبار المائية المحلية، تدشين لمشروع الدرع البيئي في فريا والمسار الألبي الرياضي المستدام برعاية وزارة الطاقة، والصد يرد على بيان البستاني، فكرتكم كانت منيحة بس تنفيذ عاطل. تقرير ماريال زوين.
4: غنية ورسومات، ألعاب ورياضات ومشوات. وين؟ بجرد هواء نظيف ومناظره خلابة. هون رح تكون هالنشاطات بجانب سد شبروح، حيث دشنت بلدية فريا مشروع الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام برعاية وحضور وزير الطاقة جو صدي.
5: أكيد بدنا نبلش أول جمعة يومين أو ثلاثة لنشوف كيف إقبال العالم، وبعدين إن شاء الله بنفتح على طول مع المحافظة على البيئة ومع السلامة العامة.
4: هالمشروع نتج عنه جدل سياسي، خصوصا بعد ما سألت النائبة ندى البستاني كيف مشروع كانوا هن رواده والرفض من قبل وزارة الطاقة اليوم صار مقبول. صدي أوضح للإم تي في إنه ولا مرة تم نكران أصل فكرة المشروع، علما إنه مين عم بيكمله اليوم هي البلدية وليس الوزارة، مضيفا المشكلة كانت بالتنفيذ.
6: في استعمال على مية السد، هيدا الفرق الأساسي. ماني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل كسروان ويكون في نشاطات جيتسكي أو ووتر سكيينج على السد. يعني اليوم في بالعالم كله مبدأ الاحتراز. هالسنة عنا موسم ماي أحسن بكتير من سنة الماضية، مش معناتها أنه لازم نرجع نعمل الأشياء بطريقة عشوائية.
7: أنا عملت وجباتي للآخر، بس للأسف أنه طلعت تصاريح بالشكل اللي طلعت.
4: يعني اتصلت بالنائبة ندى البستاني؟
7: أكيد اتصلت، وأنا لي الشرف أتصل فيها لأنه أنا عندي كل الاحترام لها.
4: وهي على أساس بتقول دايما بتنسق معك؟
7: على طول في تنسيق مع بعضنا، بس ما بعرف شو صار تصار فيها الهجوم بهالشكل هذا. ونحن كنا مصرين أنه ينفتح السد، بس بمسار بيئي جدا واضح.
8: في كتير سدود بالعالم عليها رياضات بتصير، ولكن السد اللي فيها مياه شفه مش لزراعة ممنوع يصير فيها نشاطات بالطريقة اللي كانت عم ينعمل فيها بالماضي. هيدا الموقف من الحكومة، من الدولة اللبنانية، منه موقف حزب سياسي أو كيدية سياسية أو إنكايات وكذا.
9: نحن من سكان الضيعة، وكنا نجي كل مرة نمشي ونشوف هول جاتسكيات عم بيمشوا وعم بيبرموا وعم بيلوسوا. يعني يعطيه ألف عافية لهيدا الوزير لأنه اللي عمله مزبوط 100%، ونحن كتير مبسوطين.
10: نحن كجيل هلأ في ناس كتير مفكرين أنه منحب التليفونات ونقاعدين على السوشيال ميديا كل الوقت، بس نحن بالعكس منحب الهايكينج ومنحب يكون في هيك نشاطات بلبنان
4: والسياحة لتستمر وتنتعش، تذكير بالحل السياسي الجوهري.
11: وندعم فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وحكومتنا اللي عم تعمل كل اللازم، ولازم ندعم هالمفاوضات، دعم الجيش، سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. هدول اللي رح يثبتوا الأمن والاستقرار، رح يرجعوا لنا السياحة.
4: وبينما رجع الاستقرار الكامل، عم بتثبت كل مرة السلطات المحلية إنه بإيدها مفتاح للإنماء المحلي.
12: انمائيا ايضا، كاميرا الام تي في تتحقق من كميات المياه التي تصل الى بيروت الكبرى وتواكب اعمال الصيانه من النبع الى التوزيع. صبحي بليوي.
13: صوت تدفق المياه هذا يشير الى ان الامور جيده جدا. اطلعت الام تي في على اعمال الصيانه التي اجرتها مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان بدءا من نبع جعيتا وصولا الى الضيه، وقد كانت نسبة الهدر تقارب 30% قبل إزالة المخالفات والتعديات عن هذا المجرى الممتد على نحو 5 كيلومترات بعرض مترين وارتفاع مترين، والذي تمر فيه نحو 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا خلال فصل الشتاء.
14: نحن هيدي أعمال الصيانة على قناه جعيتا هيدي إلى أكثر من 35 سنة مش صايرة مثل الأعمال اللي صايرة، يعني مثل صبطون وكل شيء. نحن كنا ننظف القنايه تنظيف بدائي يعني حتى نقدر نضل ماشيين.
13: على طول هذا الخط تظهر بوضوح اعمال التحديث التي طالت مختلف مفاصل هذا المجرى وصولا الى مشارف محطه طبيه، حيث يبلغ ارتفاع المياه نحو 120 سنتيمترا.
15: المصدر الاساسي لبيروت هي جعيتا، محطة طبية منكرر المي ومنغذي فيها مدينة بيروت، بالإضافة إلى أبار الدمور المشرفي اللي بتغذي منطقة تلة الخياط. السنة مبدئيا ما في مشكلة بالمي، المي منيحة، كمية المتساقطات كانت على معدل ومرتاحة، وبعدنا لحد هلأ عم نغذي مدينة بيروت على المراكز الرئيسية تبعي اللي هي الأشرفية، برج أبو حيدر، تلة الخياط، يوميا عم ياخذوا مي، بالإضافة إلى الساحل المتني اللي بيمتد من الضبي لجسر الباشا.
13: كما أهلت محطات المياه في برج أبي حيدر وتلة الخياط والملعب البلدي وفق أحدث التقنيات كما تظهر هذه اللقطات.
15: بعد أن جزء صغير بده تكملة لتتصلح الأنية كلها، اللي هو منطقة صغيرة بذكريت، وبعدين مسافة التونالي اللي هو 1500 متر، بعدين 500 متر لفضل عن حطة طبية. هيدي الأشغال كنا نعملها من سنة لهلأ، نقطع الماء يومين بجمعة عن القناية، نصلح ونرجع نمشي الماء ونستعين بمصادر تانية. رح نكفي بهاي الماء، نوقف الصيانة لآخر الصيف، لا بس يجي الشتاء لنرجع نكفي الصيانة ونخلصها ما الله راد، قبل فصل الربيع نكون خلصين كل صيانة القناية وتأهيلها تأهيل كامل.
13: وبحسب المعلومات، كانت الأبار المساندة لنبع جعيتا تفتح في الأول من نيسان من كل عام، أما هذا العام فلم تفتح إلا في الأول من تموز، ما يدل على أن الموسم المائي جيد.
12: دينيا، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قدس عيد مار شربل بحضور عدد من الفعاليات السياسية والأمنية وحشد من المؤمنين. الراعي رفع صلاته من أجل لبنان وجميع مسؤوليه، آملا في تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة السيادة والاستقرار إلى لبنان.
16: نشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية.
3: منحوتات بير كرم تروي سير قامات ثقافية في حديقة أمين الريحاني في ذكرى. أعداد ميشيل معيكي.
17: شكل النحت لدى الحضارات القديمة والمعاصرة ذاكرة بصرية لتوثيق الهوية والمعتقدات من الفراعنة والأشوريين إلى الإغريق والرومان في الساحات والصروح والمتاحف وصولا إلى الحداثة. النحات بير كرم في أعمال تروي سير قامات في حديقة أمين ريحاني في ذكرى.
18: يمكن المنحوتات بحسوا بالدفء، المكان رائع رومانطيكي، بس تفوت على هالمكان بتحس بخطوات أمين الريحاني، بتحس بنفس مي زيادة، كله هيدا بيغني هالمعرض. فيك تعرض بجاليري، فيك تعرض بصالات كتيرة، بس انك تعرض بحضرة هالعظماء، هيدا الشيء انا اللي خلاني بحمسني اكتر، واللي حمسني اكتر اني يكون موجود هوني، واني وخلي منحوتاتي ياخدوا من هالعبق، من هالأريج الموجود اللي يمكن ما منشوفه بس منحسه.
17: توثيق الحجر أبقى في الزمان.
12: صحياً، في تطور يعد من أبرز الإنجازات الحديثة في علاج ارتفاع الكوليسترول، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء فموي من نوعه يعتمد آلية علاجية كانت متوفرة سابقاً فقط عبر الحقن. فما الذي يميز هذا العلاج؟ تقرير ماريو دويري.
19: للمرة الأولى أحد علاجات خفض الكوليسترول صار متوفر على شكل حبة بدل الإبرة. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وافقت على دواء ليبفندرا. أول حبة بتشتغل بآلية PCSK9 Inhibitor، وهي الفئة العلاجية نفسها يلي كانت حتى اليوم متوفرة فقط بالإبر. وبشكل هالتطور حل لوحدة من أكبر العقبات بعلاج الكوليسترول، فرغم فعالية هالإبر بقي استخدامها محدود بسبب كلفتها المرتفعة واعتمادها على الحقن، لدرجة انه التقديرات بتشير الى انه حوالي 1% فقط من المرضى المؤهلين للعلاج كانوا يستخدموه. الدواء بيعطي البروتين PCSK9 وبيخلي الكبد يتخلص من كمية اكبر من الكوليسترول الضار او LDL المرتبط بتراكم الدهون داخل الشرايين وزيادة خطر الجلطات القلبية والدماغية.
20: هذا الدواء هو نوع من البروتيين، سو قبل ما كان عندنا طريقة نقدر ناخده بالحبة لأنه بيتكسر بالأمعاء، سو كنا ناخده كأبر. هلأ مع تطور التوب صار عندنا طرق منحمي هيدا البروتيين. في كتير بيشنتس كانوا ياخدوا ستاتنز بس ما كانوا يقدروا يوصلوا للتارجت تبع الكوليسترول تبعهم، يعني نخفض الكوليسترول بمستويات كبيرة. سو مع هول الأدوية صرنا نقدر نخفض الكوليسترول بمستوى كتير كبير.
19: وبحسب الدراسات السريرية خفض الدواء الجديد مستويات LDL بحوالي 50-60%، وهي نتائج مشابهة تقريبا لعلاجات الحقن.
21: LDL هو الكوليسترول يلي بيقعد بالغشاوي تبع شرايين القلب، وبتتكون البلاك مع الوقت وبتسكر الشرايين. طوة تبع LDL عند كل العالم يلي حتى ما عندهم هاي ريسك، يعني منهم كتير بخطر كتير عالي، إجمالا لازم يكون تحت 100. هيدا الدواء المشكل نحن حاليا بلبنان مش موجود، وحتى الحقن منا موجودة، يعني عنا كتير مرضى كانوا عم بيجربوا يجيبوها من الخارج. إن شاء الله أنه الشركة الأدوية قريباً بتوصلنا الدواء على لبنان لأنه عنده كتير فعالية مهمة رح تكون.
19: بس هالحبة ما بتستبدل أدوية الستاتنز يلي بعد العلاج الأول، إنما بتضيف خيار جديد للمرضى يلي بعد عندهم ارتفاع بالكوليسترول رغم العلاج، أو عندهم ارتفاع وراثي وخصوصاً المعرضين لخطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب والشرايين.
3: أيضا في فقرة الصحة، التصوير الطبي يشكل اليوم أحد أبرز ركائز الطب الحديث مع تقنيات متطورة تتيح تشخيص الأمراض بدقة أكبر وتعزز فرص الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب. تقرير ماريو دويلي.
19: يشهد عالم التصوير الطبي تطورا متسارعا مع أجهزة أكثر دقة وسرعة تتبع رؤية تفاصيل الجسم بوضوح غير مسبوق، ما يعزز الكشف المبكر عن الأمراض ويساعد على اتخاذ القرار العلاجي المناسب في الوقت المناسب. ويواكب مركز كريمانسو الطبي هذه التطورات من خلال أحدث تقنيات التصوير الطبي، بما يشمل أجهزة التصوير الطبي المحوري سيتي سكان والتصوير بالرنين المغناطيسي MRI والأشعة الرقمية وسائر أنظمة التصوير المتقدمة التي توفر صوراً عالية الدقة مع تحسين جودة الفحص وسرعته.
22: عندنا مكنة سيتي أيباكس، مكنة سكانر الوحيدة بالشرق الأوسط اللي عندها دقة بالصور مع راديشن بتوصل 80% أقل. عندنا مكنة MRI اللي فيها هاي ريزوليوشن بالصور مع الوقت اللي صار بيقضيه المريض بقلب المكنة اللي تقريبا بين 50-70% أقل.
19: وتتبع هذه التقنيات رصد التغيرات الدقيقة في مختلف أعضاء الجسم، ما يساهم في تشخيص عدد كبير من الأمراض في مراحلها المبكرة وتخطيط العلاجات بدقة أكبر، سواء في أمراض القلب أو الدماغ أو السرطان أو غيرها.
22: الريزوليوشن لما تعلى تسمح لنا نشوف بداية الأشياء اللي بعد ما صارت كانسر. مثلا بالماموغرافي في نوع من الكانسر بيجي بس كنقط هيك، نقط ملح، كأنه هيدا الشيء في مكانات ما حتى بترقطه. بالأمر آي الريزوليوشن العالي صارت تسمح لي أقدر أشوف بريست كانسر تحت 5 مليمتر. بالبروستيت صرت أقدر أشوف الكانسر كمان أقل من 5 مليمتر، خاصة بشرايين القلب.
19: ومع التطور المستمر في تقنيات التصوير باتت الفحوصات أكثر دقة وكفاءة، ما ينعكس على جودة التشخيص ويساعد الأطباء على تقديم رعاية صحية أكثر سرعة ودقة وفق احتياجات كل مريض.
3: هذا الإعلان درونز في سماء نيويورك،
0: وليلة حب في السعودية.
1: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حوار حر. حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
1: قتل شخص وأصيب 16 في أحد أكبر الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية على كييف ومحيطها. استهدفت عشرات الصواريخ والمسيرات العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في 5 أحياء وإلحاق الضرر بمبانٍ سكنية ومنشآت صناعية ومستودعات ومركبات. وفي الأثناء تواصلت الاحتجاجات في كييف، حيث طالب متظاهرون بإقالة القائد العام للجيش الأوكراني واعتماد نهج أكثر حداثة في إدارة الحرب. رفض عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني استبعاد السعي لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. واعتبر ممداني أن مكان نتنياهو هو لاهاي، مشيرا إلى أن السلطات البلدية تدرس خياراتها القانونية. لكن مدعين عامين سابقين حذروا من أن تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية قد يخالف القانون الفيدرالي ويعرض ممداني أو مسؤولي الشرطة لملاحقات بتهمة التآمر. دعا الرئيس التايواني الجزيرة إلى الدفاع عن ديمقراطيتها ورفض التحول إلى تايوان الصينية، محذرا من تصاعد الضغوط التي تمارسها بيجينغ. كما شدد على أن تايوان دولة مستقلة وأن مستقبلها يجب أن يقرره سكانها البالغ عددهم 23 مليونا. جاءت تصريحاته بالتزامن مع اختتام مناورات عسكرية عابرة للمناطق شملت نشر قوات في جزر نائية معرضة للاستهداف خلال أي هجوم صيني واسع. قتل 10 أشخاص على الأقل جراء سيول مفاجئة ضربت الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضان أحد الأنهار. لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين فيما جرفت المياه منازل ومركبات. وحذرت السلطات من مزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والصواعق بينما تتواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت. العد العكسي لنهائي الورد كوب بلش والسوشيال ميديا كلها عايشة أجواء الأرجنتين وإسبانيا. وقبل ساعة من المباراة سمر نيويورك تحولت لمسرح لعرض درونز ضخم احتفالا بوصول المنتخبين إلى النهائي.

0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا.
3: يارا عقلبي شو غالي،

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة
0: جديد توني كيوين انت مليون

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. كما أكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. الوزير روبيو أكد من جهته دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد روبيو على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات في النبطي مستهدفا سيارة بيك أب تعود إلى مجلس النواب ولم تسجل إصابات. كما اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة في منطقة الحدود مع سوريا ويجري فحص مصدر هذه الطائرة. نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله: نحافظ على حالة تأهب قصوى ونحن على استعداد للعودة فورا إلى القتال. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن قررت نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود في قواعد إسرائيلية. أشارت مصادر الحدث إلى أن وزير الداخلية الإيراني سيلتقي غدا في إسلامي أباد القيادة الباكستانية. استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإيراني وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. أخيرا يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران في نهاية الأسبوع المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

0: دايما حدي.
1: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. كما أكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات ولا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. الوزير بيؤكد من جهته دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد روبيو على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسة الدستورية اللبنانية. نقلت قناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله: نحافظ على حالة تأهب قصوى ومستعدون للعودة فورا إلى القتال. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أمريكا أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. أضافت أن الولايات المتحدة تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن قررت نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود في قواعد إسرائيلية. أشار إعلام إيراني إلى هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة عبدان في الأهواز. أشارت مصادر الحدث إلى أن وزير الداخلية الإيراني سيلتقي غدا في إسلام أباد القيادة الباكستانية. أعلن الجيش الكويتي رصد صواريخ باليستية ومسيرات معادية وتم اعتراضها. وأشار الجيش إلى أن الاعتداءات الإيرانية طالت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والمياه. دان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في اتصال مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تجدد اعتداءات إيران على بلاده، وأكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، وجدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. أخيرا، يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران في نهاية الأسبوع المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.
1: لبنان الحر
2: ظنيتك سنة ما بيبين

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتخلصوا وجبة كبيرة وبعد شوي بتحسوا إنكم بعدكم جوعانين. الموضوع مش دايماً إرادة، أوقات في أسباب وراء هالإحساس. ليش بعض الناس ما بتحس بالشبع بسهولة؟ أول سبب مهم نوعية الأكل. لما تكون الوجبة مليانة سكر ونشويات سريعة وفقيرة بالبروتين والألياف، السكر بالدم بيرتفع بسرعة وبيرجع بينزل بسرعة، فالجوع كمان رح يرجع بسرعة. بينما البروتين والألياف والدهون الصحية بيساعدوا يبطئوا الهضم ويعطوا شبع أطول. تاني نقطة، قلة النوم. النوم السيء بيأثر على الهرمونات الجوع والشبع، يعني الجسم بيصير يطلب أكل أكتر، خاصة السكر والنشويات. ثالث سبب، الأكل بسرعة. الدماغ عادة بياخد حوالي 20 دقيقة ليبعت إشارة الشبع. لما ناكل بسرعة كبيرة ممكن ناكل كمية أكبر قبل ما نحس إنه شبعنا. وكمان في نقطة نفسية مهمة كتير، مش كل جوع هو جوع جسدي. أوقات مناكل بسبب التوتر، الزهق والقلق، وهون الشخص بفتش على الراحة مش على الطاقة. وفي ناس عندها مقاومة أنسولين واضطرابات بتنظيم الشهية، وهيدا كمان ممكن يخلي الإحساس بالشبع أضعف. وكمان الأطعمة المصنعة مصممة بطريقة تخلي الشخص يأكل أكتر من حاجته بسهولة، مثل الشيبس، البزر والبزورات. طيب شو اللي بيساعد؟ البروتين الكافي، الألياف والخضرة، أكل أبطأ، نوم أفضل، وتقليل الأكل المصنع. الجوع والشبع بينظمون هرموناتنا، النوم، النفسية، ونوعية الأكل، مش الإرادة وحدها.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بولي كلينيك، كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياق. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، كما أكد على ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. الوزير روبيو أكد من جهته دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد روبيو على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر على المؤسسات الدستورية اللبنانية. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن قررت نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود في القواعد الإسرائيلية. أشار إعلام إيراني إلى هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة عبدان في الأهواز. أعلن الجيش الكويتي رصد صواريخ باليستية ومسيرات معادية وتم اعتراضها، وأشار الجيش إلى أن الاعتداءات الإيرانية طالت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والمياه. دان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في اتصال مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تجدد اعتداءات إيران على بلاده، وأكد على ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم. استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإيراني وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة. أخيرا، قال وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران، لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: اليوم عنا كراب، ومش حيالا كراب، الكراب بلو. قبل ما نوصل للأكل رح نحكي عن هالسلطعون المميز. شو لونه؟ أزرق مثل ما اسمه بيدل، وموطنه الأصلي أمريكا، وهلأ صار موجود كمان بأوروبا، يعني بالبحر الأبيض المتوسط. المهم أنه هالكراب يلي بيميزه لونه وكبره شي 3-4 سنتيمترات، بس الحلو أنه بيتكاتر بسرعة، وبعض المواقع الأجنبية بيقول أنه بالملايين ممكن يوصل عدد بيض لأنثى، إنما بحياتها كلها بتبيض مرة واحدة. ورغم هيدا الشيء، وصوله لشواطئ مش قريبة من موطنه الأصلي بيهدد الإيكوسيستم العالمي. واسم الكراب بلو اللاتيني هو كارينكتيس سابيدوس، بيقدر يسبح 15 كيلومتر بالنهار. وحقك تعرف إنه الأزرق هو اللون عند الذكر منه. هلأ إذا بدنا ناكل هيك كراب، فينا نقول إنه غني كتير بالبروتين والبي 12 والسيلينيوم والفوسفور.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، كما أكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. الوزير روبيو أكد من جهته دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وأحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد روبيو على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. هذا ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماع في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين على أن يختتم زيارته باللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. من عنية شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في قداس مرشربل على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا.
1: نشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية.
0: غار طيران إسرائيلي على محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات في النمطية مستهدفا سيارة بيك أب تعود لمجلس النواب ولم تسجل إصابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت تفجيرا ضخما في بلدة بيت أحونة. اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بنظيريه الكويتي والأردني مدينا بشدة الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما. اتصلت النائبة ستريدة جعجع بالشيخة موزة بنت ناصر وقدمت لها التعازي الحر بوفاة زوجها الأمير الوالد الراحل في دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. كما أعربت النائب جعجع التي تربطها علاقة معرفة وصداقة بشيخة موزة عن تعازيها أيضا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد وللأسرة الحاكمة راجية لقطر الشقيقة الخير والسلام ودوام الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة، وأكدت كميل الثقة باستمرار مسيرة النجاح والازدهار لقطر دولة وشعبا بقيادة الشيخ تميم بن حمد. الصدي يرد على الحملة التضليلية المبرمجة للطيار الوطني الحر. جورج كرم.
2: في خطوة تهدف إلى حماية بحيرة شبروح في فريا وتعزيز السياحة البيئية والرياضية في منطقة كسروان، أطلقت بلدية فريا بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان مشروع الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام، وذلك في احتفال في سد شبروح برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدي وحضوره وزيرة السياحة لور خازن والنواب شوق الدكاش سليم صايغ ونعمة فرام وحشد من الشخصيات العسكرية ورؤساء البلديات والمخاتير. الوزير الصدي وفي كلمته رد على الحملة التضليلية المبرمجة للطيار الوطني الحر وشدد على أنه ليس على استعداد للمخاطرة بمياه الشرب الخاصة بأهالي كسروان.
3: تذكروا السنة الماضية مثل هلأ وهو الصورة موجودة مستوى السد كان واطي جدا، إذا لا سمح الله حدا صار له حادث بالسد أو غرق مسؤولية مين هيدي؟ مسؤولية الدولة. وقت شفنا تقارير يلي كانت واردة بمصالح الوزارة معمولة من قبل وقته استندنا على هالتقارير الفنية وعلى استشارة طلبتها أنا من دولة فرنسا حول كيفية استعمال السدود للنشاطات الرياضية. وقت قررت إنه نتريس نوقف نشاط سنة الماضية، مني مستعد خاطر بمية الشرب تبع أهل كسروان. كمان سنة الماضية إجينا بالصيفية كتاب من مدير العام لقوى الأمن الداخلي عم بيقول إنه في الجمعية اللي مستلمة السد عم تستوفي بدلات مالية على أرض الدولة، بقى طلبنا من القضاء إنه يتدخل ويبت فيها وإن شاء الله يبت فيها بسرعة. هيدا مشروع بدأ من زمان وشوي وشوي إن شاء الله يصير تطويره أحسن وأحسن. هيدا المشروع بيوازي بين السلامة العامة، سلامة المي، السلامة البيئية، سلامة السد، هو النشاطات الرياضية اللي كلنا بدنا نساعدها ونحفزها خاصة بمنطقة برقية.
2: النائب دكاش أكد من جهته أن لبنان رابط بالحياة والأحلام ورافض لثقافة الحروب المستدامة والموت العبثي خدمة لأجندات خارجية.
4: لذكريات ورفاق أبطال وقفوا يوما سدا منيعا لحماية لبنان. فكان لنا اليوم أن ننعم بسد شبروح ومياهه ومساراته الرياضية. أما من يريد أن يعرقل فسيكتشف إن إرادة أهل كسروان أقوى من كل تعطيل وأن مسيرة الإنماء ستبقى تسير.
2: وتحدث في الحفل كل من رئيس اتحاد بلديات كسروان ياس بعينه ورئيس بلدية فريا رشيد خليل، إشارة إلى أن المشروع يشكل نموذجا للتنمية المحلية التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة. من سد شبروح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: وفي رد على نائب فريد البستاني الذي قال لا حياة لمن تنادي في موضوع تشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن هذا الملف قيد المتابعة مع الرؤساء ووزير المال ومع العراق والجهات الدولية، وكان لبنان بانتظار تعيين الحكومة الجديدة في بغداد. ولفتت إلى أن الصد طلب لقاء نظيره العراقي قبل أسبوعين لهذه الغاية. نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله: نحافظ على حالة تأهب قصوى، مستعدون للعودة فورا إلى القتال. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أمريكا أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. أضافت أن الولايات المتحدة تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن قررت نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود في قواعد إسرائيلية. أشار إعلام إيراني إلى هجوم صاروخي أمريكي على محيط مدينة عبدان في الأهواز. وأعلن مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غرب إيران. أشارت مصادر الحدث إلى أن وزير الداخلية الإيراني سيلتقي غدا في إسلام أباد القيادة الباكستانية. أعلن الجيش الكويتي رصد صواريخ باليستية ومسيرات معادية وتم اعتراضها، وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية طالت مشاة تابعة لوزارة الكهرباء والمياه. دنا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في اتصال مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تجدد اعتداءات إيران على بلاده، وأكد على ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، وجدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإيرانية وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة. قال وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران، لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك. يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران في نهاية الأسبوع المقبل. ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: موجودة بين إيران ولبنان عبر الأراضي العراقية والأراضي السورية وحتى عبر تركيا.
1: نعم.
0: يعني هذا الخبر ورد بهالشكل، وطلب من الرئيس الشرع الرئيس ترامب أنه يبذل مجهود لوقف هذه الخطوط، خطوط التهريب اللوجستي لحزب الله.
1: نعم.
0: وشفنا أول نتيجة اللي هي الشاحنة. هلأ حزب الله أكيد بده يقول أنه هاي تركيبة وأنه ما له علاقة وإلى ما هون، لكن على كل حال نتائج التحقيق السوري لنشوف إذا رح ينشروها ما رح ينشروها، فينا نتأكد من الموضوع. إنما مسألة وجود خطوط تهريب غير تسريب أو غير نشر الحديث اللي صار بين رئيس ترامب والرئيس الشرع عن هذا الموضوع، في كتير أخبار وردت خلال الشهرين اللي مرقوا أنه في أسلحة بعد عم تجي من سوريا على لبنان عبر خطوط تهريب. طبعا هاي الأسلحة منا مثل بالسابق، يعني كان بالسابق ينزلوا بمطار دمشق وينزلوا صواريخ وزنها 600 كيلو 6 طن و7 طن ومدري أداء، طبعا مش بهالحجم، يعني عم بيجي بعده عم بيجي أسلحة من هالنوع. جزء منها كان موجود بمخازن لحزب الله بسوريا بعد ما انكشفت، وجزء آخر عم بيجي عبر خطوط تهريب، ومش بس على لبنان حتى على الأردن.
1: نعم.
0: فهودي هالمسائل هاي مسائل عم ينحكى فيها بالإعلام من زمان، ومش معقول تكون كلياتها تضليل. هاي يعني في إشياء ملموسة صارت، وما في دخان بدون نار.
1: صحيح.
0: فإذا بالعودة لحادثة الشاحنة على الحدود العراقية السورية بهذا الإطار منا مستغربة. طيب هلأ لنفترض ما انكشفت هالشحنة، حزب الله من المقربين لقلوا عم ينحكى كان بموضوع تهريب أسلحة عبر الحدود.
1: نعم.
0: وأكثر من هيك في أخبار صحفية بتقول أنه الرئيس جوزيف عون بسفرته على الولايات المتحدة بده يطلب مساعدة لضبط الحدود، مساعدة تقنية طبعا.
1: نعم.
0: من أجهزة استشعار، من هو عنا أبراج مراقبة، ولكن بده بعد بده دعم، بده تكثيف من ممكن مسيرات استطلاع وغيره. كمان برجع للخبر اللي بيتعلق باللقاء بين رئيس ترامب ورئيس الشرع. الرئيس ترامب طلب من الرئيس الشرع التعاون مع الجيش اللبناني لضبط الحدود.
1: نعم.
0: فهودي الأمور كلياتها بتدل أنه في شيء كان عم بيصير وتم أو عم بيتم عم يتبذل مجهود لضبط هالمسألة.
1: نعم. يعني هل فينا نقول اليوم أنه الرئيس الشرع هيك بين هلالين وكأنه الطفل المدلل لدى ترامب، يعني عم بينفذ له كل شيء بده إياه وعم بيقود سوريا بطريقة جديدة مختلفة تماماً عن الفترة السابقة يلي كانت تحت حكم النظام السوري بيت الأسد؟
0: تحجبك عطيني شيء من السؤال. إيه. نعم. أكيد الرئيس الشرع عم بيقود سوريا بطريقة مختلفة تماما، وفي كتير مراقبين ما كانوا منتظرين إنه تكون التعامل بهذه الإيجابية.
1: نعم.
0: يعني شوفي نوعية الوزراء اللي حطتهم، أو على قليل قسم كبير منهم تكنوكرات كانوا عايشين برات سوريا معهم الشهادات. يعني بعد كثير نحن هون عن مسألة التطرف وغيره. هلا أكيد خلفيته للرئيس الشرع جاي من تنظيمات متطرفة، ولكن دائما لما الواحد بيصير على رأس دولة بالمفهوم اللي نحن بنعرفه شو هي الدولة بيتغير الوضع. شو ما كان الواحد تفكيره بده يشوف في وقع بده يتعامل معه. سوريا منا لون واحد كله سوا، فعنده صعوبات وعم يتعامل معه. هلا الشق الأول من سؤالك أنه عم بينفذ له اللي بده إياه، يعني أنا بدي ذكرك أنه لمن واحد بيكون رئيس دولة بده يفرض سلطة الدولة أو سيادة الدولة على جميع الأراضي، يعني اللي نحن بنحكي فيه بلبنان من عبكرة العشية.
1: نعم.
0: فرض سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، هذا الشيء بيطبق بكل دول العالم ومن بيناتهم سوريا. فلمن بده يفرض سلطة الدولة أو سيادة الدولة على جميع الأراضي، يعني ما مفروض يكون فيه ولا تهريب ولا مسلحين ولا غيره.
1: صحيح.
0: وكمية المشاكل يلي بعدها موجودة اليوم بسوريا ما خلصت بعد، يعني مسألة الأكراد نحل قسم منها، في تفاصيل ما انحلت بعد. مسألة الدروز بجنوب سوريا ما انحلت أبدا، وفي صار في مجازر وصار وهذه بتتحملها السلطة السورية، وعم بيصير في إجراءات بهذا الموضوع كافية أو مش كافية ما بعرف.
1: نعم.
0: في مسألة الساحل السوري كمان يلي صار فيه مجازر، يعني في كتير مشاكل بسوريا بعد ما انحلت. إنما بالمرحلة بين الرئيس الشرع بين الدول العربية عبقول في تعاون كتير كبير بين الرئيس الشرع والدول العربية، يعني عم بحكي تحديدا المملكة العربية السعودية قطر بشكل أساسي، في تعاون كتير كبير بين الرئيس الشرع وتركيا. وتركيا اليوم ما بين أعدائها تنظيم داعش اللي عم بيوقف بوجه السلطة السورية الحالية، عم توقف بوجه داعش، وأكيد هذا الشيء بيهم لبنان إنه داعش ما يفلت بسوريا ويفوت على لبنان، يعني هي في مصلحة مشتركة نحن وياهم.
1: صحيح.
0: وفي مسألة حزب الله، فالمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بيحبزوا هالشيء لأنه سياستهم بالمنطقة هي الاستقرار.
1: نعم.
0: فغير مستغرب كل اللي عم بيصير، مش مسألة إنه بينفذوا اللي بده إياه، منا المسألة علاقة شخصية. هلا أكيد رئيس ترامب بشخصن كل شيء وبيبعت كثير تويتات بالنهار وبتقريهم العالم، ولكن أهم من اللي عم بيقوله هو اللي عم بيعمله.
1: صحيح.
0: بقى هذا هي الإطار.
1: نعم. العميد المتقاعد خليل الحلو، بدي أشكرك على هيدي المداخلة.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: أيضاً وأيضاً شهد هالأسبوع توقيف السلطات اللبنانية شخص مقرب من حزب الله بمطار بيروت قبل ما يتوجه للعراق بتهمة العمالة لإسرائيل من الطراز الرفيع، وتزويدة بمعلومات دقيقة أدت لاغتيال قادة من الحزب بيناتهم 4 قادة أمنيين من الصف الأول، إشارة إلى أن الموقوف هو من جنوب لبنان ومتزوج من عراقية وبيتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر لتركيا للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي ويزودهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنا ببيروت قبل ما يتم استهدافها لاحقاً. وأكيد هالعميل منه الأول أو الوحيد ببيئة الحزب المخروق وبيتهم غيره بالعمالة. وللإطلاع أكثر على الموضوع منسمع سوا هالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
3: لم تكن إسرائيل تعتمد في مواجهتها مع حزب الله على القوة العسكرية وحدها، بل استثمرت على مدى سنوات في الحرب الاستخباراتية. واليوم يعيد توقيف شخص مقرب من الحزب تهمة العمالة لإسرائيل فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخه. منذ تأسيسه واجه حزب الله عشرات قضايا الاختراق الأمني بين شبكات تجسس خارجية وأشخاص نجحوا في الوصول إلى دوائر قريبة من بنيته التنظيمية. ففي حزيران 2011 أعلن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله اكتشاف 3 أشخاص داخل الحزب عملوا لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متهماً الوكالة بنقل معلومات ذات فائدة لإسرائيل. وفي العام نفسه نشرت وسائل أعلام نقلاً عن مصادر غير معلنة خبر اكتشاف 5 أشخاص قيل إنهم قياديون في حزب الله ويتعاملون مع إسرائيل، 4 منهم أوقفوا بينما فر الخامس. في أواخر العام 2014 ومطلع العام 2015 نشرت وسائل أعلام لبنانية وعربية اسم محمد شوربة بوصفه مسؤولا رفيعا في وحدة العمليات الخارجية التابعة لحزب الله. وفي 15 كانون الثاني 2015 أكد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله أن مسؤولا في وحدة أمنية حساسة أوقف واعترف بالتعامل مع إسرائيل. بعد الحرب والاغتيالات الإسرائيلية الواسعة تحدث التقارير في خلال عامي 2024 و2025 عن توقيف عشرات المشتبه بهم بتزويد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله. ففي أيار العام 2025 كشف اسم محمد هادي صالح وهو منشد ديني مؤيد لحزب الله، في حينها ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم عليه بتهمة التعامل مع إسرائيل، في وقت أفاد التقارير بأنه تقاضى نحو 23 ألف دولار مقابل جمع معلومات. وتحدثت تقارير أخرى عن الاشتباه بتقديمه معلومات مرتبطة بأعضاء وقيادات ومواقع تابعة للحزب. كما تحدثت مصادر قضائية في تشرين الأول 2025 عن توقيف 32 مشتبه بهم، وأفادت بأن البعض أذين بتقديم إحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله استخدمت في غارات. إذن يبقى ما ستكشفه التحقيقات القضائية في آخر قضايا تعامل أفراد من حزب الله مع إسرائيل عاملا أساسيا لفهم حجم الاختراق الأمني. فمن يتهم الناس بالعمالة يبدو أنه مصهيا حتى النخاع.

0: بظل هالأجواء لفت حزب الله إلى أنه هو مش معني بليحة الأسامي اللي انتشرت عبر مواقع التواصل لعملاء، ونقال أنه الحزب بيوقف وراها، وعبر أنه هو ولا يوم كان بموقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات لألهم على خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم مهما بلغت حدة الخلافات السياسية. بهالوقت أدرجت السلطات العراقية حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية بالعراق استناداً للأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب. وشملت العقوبات العراقية أيضاً الرئيس سليمان الفرنجية لارتباطه بحزب الله ونائب رئيس المجلس السياسي بالحزب محمود ماطي. لا شك أيضاً أنه هالأسبوع كان لافت فيه التقديمات والتسهيلات للنازحين، وما رح أحكي أكتر من هيك، رح أترك الكلام لزميلي شرب المخلوف بهالتقرير.
1: مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسياً على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقضي بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار، ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين، فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلا منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: ميدانياً، إسرائيليات عبروا الجنوب وتحديداً الحدود وهن سيدة وأربع قاصرات حد بلدة الغجر، وبينتموا لحركة أوريت سافون وهي منظمة تدعو لإقامة مستوطنات يهودية بالجنوب، وبتقول أن المناطق هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية يلي يجب ضمها. وبوقت انفتح تحقيق إسرائيلي بسبب الخرق الأمن الحاصل، كانت نفذت هالحركة بوقت سابق فعاليات استفزازية عدة حد الحدود، بما فيها محاولات لعبور السياج وزرع أشجار بالأراضي اللبنانية كجزء من حملتها للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتبني أجندة التوسع بالشمال وإقامة حزام أمن استيطاني جديد. بهالوقت كشف موقع ولا العبرة أنه الجيش الإسرائيلي بيمتنع عن التعليق علناً على قضية عشرات من عناصر حزب الله، ليعتقد أنه بعضهم محاصرين بنفق بمنطقة مرتفعات علي الطاهر بظل ضغوط إيرانية ووساطة أمريكية بتهدف لمنع أي تصعيد جديد. وبحسب التقرير بتخاف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أنه يؤدي استهداف العناصر المحاصرين أو إلحاق الأذى فيهم لرد عسكري من حزب الله أو لتدخل إيراني مباشر بشكل بيوسع دائرة المواجهة. وأشار الموقع إلى أنه القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي عم بتواصل مراقبة مداخل النفق، وتقدر أنه العناصر المحاصرين بعد عندهم كميات من الماء والأكل تشمل التمور والمعلبات إضافة إلى الأدوية، وهالشي بيسمح لهم بالصمود لأسابيع أخرى. أضاف التقرير أنه التقديرات العسكرية الإسرائيلية بتشير إلى أنه الخيارات المتاحة قدام هالعناصر بتقتصر على الاستسلام أو الموت جوعاً، مع توقع تدهور أوضاعهم تدريجياً مع نفاد كمية المؤن والمياه.

0: بصفحتنا الأمنية والقضائية وقفت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي سوري مواليد 94 تبين أنه بيشغل حالياً منصب الأمير الأمن العام لما يسمى بولاية الجنوب وولاية الوسط بسوريا التابعين لتنظيم داعش. سلم النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحج مراسلة من القضاء الفرنسي بيطلب فيها من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط من النظام السوري السابق يعتقد أنه موجودين بلبنان. أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكم غيابي بحق جورج ديب المعروف بالدكتور فود بإنزال عقوبة الأشغال الشائعة المؤبدة بحقه وبحق مجموعة من المتهمين بالتورط بقضية مخدرات، وهن كمال رمضان، أحمد اليوسف، عبد الكريم زاهر، حسن عطية دياب، وهن جميعا سوريين، وتغريم كل منهم مبلغ مالي بنحو 120 مليون ليرة لبنانية وتجريد المحكومين غيابيا من حقوقهم المدنية. وقفت قوة من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب بوحدة الشرطة القضائية فندقين ببلدة جدرة الشوف وداهمت 18 شخص بيناتهم مالك أحد الفندقين يلي اعترف بتأجير الغرف لهالغاية، وموظفين وزباين وفتيات من الجنسيات اللبنانية الفلسطينية السورية والأردنية اعترفوا أنه ممارسة هالأعمال كانت تتم بتسهيل من سيدة ملقبة بأم علي، وأقر موظف الاستقبال بعلمه بحصول هالأفعال داخل الفندق. أيضاً تمكنت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي من توقيف سوري مواليد 93 ابتز عدد من الفتيات تتعرف عليهم عبر أحد تطبيقات التعارف وتواصل معهم بواسطة الفيديو كول، وشددت المديرية على أهمية التحلي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حفاظاً على الخصوصية وتفادياً للوقوع ضحية لأعمال الابتزاز أو الاستغلال.
1: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: بصفحة المتفرقات طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالجامعة اللبنانية الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ قرار فتح اعتماد إضافي بموازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يلي بيهدف لتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين بالقطاع العام. ضربت مجموعة من الأطفال المتسولين يلي بتتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة سيارات يلي كانت متواجدة تحت جسر الفيات بأدوات حادة في حال تمنع السائقين عن إعطائهم المصاري أو المساعدة. أصدرت وزارة السياحة تعميم حظرت فيه دخول الأشخاص من الجنسين يلي بعد ما أتموا 18 سنة للنوادي الليلية، المرائس، الحانات والملاهي بالليل وبالنهار وتقديم المشروبات الروحية لألن سواء بالحانات أو بأي مؤسسة سياحية أو أي مكان مفتوح للجمهور. نعت قيادة الجيش الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان يلي فقد الاتصال فيه بتاريخ 19/4/2026 وتبين أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته، وتم تسليمه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 تموز 2026. شهد ملف الفنان فضل شاكر تطور مهم، فرفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عنه وسلمته جواز سفره على أنه يحضر الجلسات اللاحقة. أقر مجلس النواب بالجلسة التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لوضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة السنوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة، واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.

0: بعيده شربل قديس عابر للطوائف وللقارات عبدو متى.
1: يا قديس من عنا يا شربل صلي عنا
2: ساجدا أمام الرب طالبا شفاعته لكل المتألمين في هذا العالم دون تمييز بين طائفة ومذهب، إنه قديس لبنان الأب شربل مخلوف الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز كل عام. 29720 أعجوبة بلغت أعجيب القديس شربل المسجلة حتى اليوم حسب ما أكد قيم دير مرمرون عناية ومسؤول ملف أعجيب القديس شربل الأب لويس بطل للبنان الحر. 85 هذا العام، 7 منها مع غير المسيحيين. الأب مطر أشار إلى أن آخر أعجوبة سجلت كانت مع الطالب الجامعي نديم أنطون فهد مواليد 2005 من بلدة يحشوش الكسروانية والمقيم في فرنسا.
3: الشاب نديم أنطون فهد من وليد يحشوش 2005 طالب جامعي مغترب في فرنسا مقيم في سات قريب للجامعة، كما يخبر عن حالته الصحية ماشي بسرعة 284 على الموتور، اشتغل انه بعد شوي بده يصل للرومان، خفف سرعته زحتت الموتور معه وطار بالجهوج لابد بالتروتوار على شوارع الطريق. بهاللحظه بيظهر عليه مرشربي اللي بيحمله ببعد ايديه وبنزله على مهل بيحطه على الارض، نقلوا على السوين ايديه مكسرين راسه ضاعوا ايديه وضع مأساوي يعني. بس تهلوا اموره كثير مرشربي بمعنى انه مده 4-5 ايام رجع لوعيه، كان غايب عن الوعي، وبس رجع على الوعي تذكر كيف مرشال بالقامه وحطه على الأرض بكل رواق.
1: يا راهب بجبي كيف قادر تلبي طلبات أحلى.
2: الأب مطر أمل لو أننا جميعا نعمل مثل القديس شربل فنرفع اسم لبنان إلى العالم لا أن نغرقه في الوحول، مؤكدا أن لا خلاص للبشرية من دون عيش المحبة.

0: بالمونديال بتتواجه اليوم الأرجنتين وإسبانيا بملعب مت لايف نيو جيرسي، وبيكون عم بيخوض فيه البطل ليونيل ميسي بعمر 39 سنة آخر مونديال له، وأكيد هالشي بيزيد البعد العاطفي للمباراة. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. بشكر زميلة فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، وبشكر كل يلي تابعونا. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، كما أكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. الوزير روبيو أكد من جهته دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وأحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد روبيو على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. هذا ويعقد رئيس الجمهورية صباح غد اجتماع في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين على أن يختتم زيارته باللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. من عنايا شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في قداس مرشربل على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا.
1: نشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية.
0: غار طيران إسرائيلي على محيط مركز الأمن العام في حي الجامعات في النمطية مستهدفا سيارة بيك أب تعود لمجلس النواب ولم تسجل إصابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت تفجيرا ضخما في بلدة بيت يحون. اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بنظيريه الكويتي والأردني مدينا بشدة الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تشكل انتهاكا صارخا لأمن دولتي الكويت والأردن وسلامة أراضيهما. اتصلت النائبة ستريدة جعجع بالشيخة موزة بنت ناصر وقدمت لها التعازي الحر بوفاة زوجها الأمير الوالد الراحل في دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. كما أعربت النائب جعجع التي تربطها علاقة معرفة وصداقة بشيخة موزة عن تعازيها أيضا لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد وللأسرة الحاكمة راجية لقطر الشقيقة الخير والسلام ودوام الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة، وأكدت كامل الثقة باستمرار مسيرة النجاح والازدهار لقطر دولة وشعبا بقيادة الشيخ تميم بن حمد. الصدي يرد على الحملة التضليلية المبرمجة للطيار الوطني الحر. جورج كرم.
2: في خطوة تهدف إلى حماية بحيرة شبروح في فريا وتعزيز السياحة البيئية والرياضية في منطقة كسروان، أطلقت بلدية فريا بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان مشروع الدرع البيئي والمسار القلبي الرياضي المستدام، وذلك في احتفال في سد شبروح برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدي وحضوره ووزيرة السياحة لور خازن والنواب شوق الدكاش سليم الصايغ ونعمة فرام وحشد من الشخصيات العسكرية ورؤساء البلديات والمخاتير. الوزير الصدي وفي كلمته رد على الحملة التضليلية المبرمجة للطيار الوطني الحر وشدد على أنه ليس على استعداد للمخاطرة بمياه الشرب الخاصة بأهالي كسروان.

0: كمان نفس الشيء. هلا ما بعرف بدي حيي جمهور إسبانيا بلبنان، وبدي حيي كمان جمهور الأرجنتين بلبنان، بس بدي أسأله مش عم يشوف إنه الأرجنتينية شوي عم يزعبروا؟
1: أنا شو بيقولوا صفتي حمراء مع الجمهور الأرجنتيني، لأنه حلقة الماضي حكيت كتير عن ميسي وعن قد عم بيصير في تزعبور، قاموا لأيام علي. هالحلقة ما رح أحكي شيء.
0: نحن ما بدنا نقول إنه بيزعبروا يعني، بس إنه من أيام مارادونا، يعني مارادونا شوطة بأيام وبإيده وسميها hand of God، ومرة أقوله إياها اليوم مثلا إنه ميسي كمان. هلأ ميسي تبهي مسيرته كتير بحبها، كيف بلش، كيف ستة ساعدته، كيف اشترت له أول إسبادري، يعني هي حلوة القصة عاطفية. بس في شيء غريب بالمتوشي عم بتصير، انه بيبقى ماشي الماتش، الفريق الاخر بيبقى مسجل اهداف، واذ اخر 9 دقائق، تبقى مش 10 9، ببلشوا بصيروا هالجولات الارجنتينيه شمال يمين، ما بعود يلحق. something is weird about
1: هلا الجمهور الارجنتيني يعني بيبرر هالموضوع، بيقولوا انه ما هيدا السحر تبع ميسي، انه اخر كم دقيقه بيعمل السحر وبيرجع الماتش لفريقه، بس انه كلنا عم نشوف يعني قد ايه عم بيصير في فاول ما عم يحتسبون، قد ايه اوقات الطابه بتدق بالايد ما حدا عم يحكي، وبالمقابل حيلا فاول صغير بيصير للفريق الثاني. هلا ما بدنا نزعل حدا بهالحال، ناطرين النتيجه الليله على نار، كل التوفيق لاسبانيا.
0: صح كل التوفيق لإسبانيا،
1: العالم كله متوحد مع إسبانيا.
0: لا نحن مش منحازين أبدا.
1: شو عندك أخبار بعيدا عن المونديال؟ إذا في شيء هيك حدث لبناني كان مسيطر على وسائل الإعلام هالأسبوع.
0: إذا بقدر أحكي شوي عن تطويب البترك لحويك، اللي هي علامة رجاء جديدة للبنان، وإنه لبنان بلد تحت رعاية إلهية ورعاية ربنا دائما. كتير هالحدث بيعني لي روحيا ووطنيا، وبفتكر كمان الناس بتوافقني الرأي، رغم انه انا عندي هيك مأخذ صغير على بتركنا، مأخذ اذا بدك تسمحي لي احكي شوي مش سياسي، بس انه يعني انا ما كتير يعني حسيت انه لبنان الكبير انعمل البازل بطريقه بتحاكي سرديات اللبنانيه، وبالتالي هيدا اللي عم نشوفه اليوم. لبنان الكبير تجمع بطريقه كان مبين انه بدها السرديات اللبنانيه، ما بدي احكي طوائف، بدي احكي عن سرديات حتنفجر يوما ما. بقى هيدا الحدث كتير مهم، ودايما نحن عم بيطلع من عنا قديسين. وفي كمان موضوع حركة السواح اللبنانيين وغير اللبنانيين مع بداية الصيف، حاسة انه البوادر هالمرة غير مشجعة لناحية الأعداد. دونك يعني مثل ما عم بشوف انه اوكي المطاعم موجودة اكيد تحركت، بدنا ننطر طيب يخلص المونديال تنرجع نشوف اذا هالشي.
1: بس في خبر سياحة حلو كمان بلبنان هيك بشجع شوي السياحة، هو الرحلات البحرية يلي بلشت من بيروت الى طرابلس.
0: صحيح بالنهاية الحركة الدائمة اللي وهالمبادرات اللي عم بتصير إن كان من القطاع الخاص أو من القطاع العام، هي هيدي المبادرات بدي حقيقة، لأنه عن جد رغم كل شيء دائما هيك مبادرات بتعطي شوية حركة، بتعطي شوية أمل، بتساعد الناس، بتلاقي كمان بتشغل العالم، شغلة حلوة.
1: وتعرف
0: إنه يعني لبنان كتير حلو، وبعدين في رحلات على جزر الأرانب كمان عم بتصير. لبنان حلو، لبنان
1: حتى من وإلى لارنكا كمان، يعني عم بيصير في تطور على مستوى القطاع الخاص، على أمل هيك دايما التطور بلبنان وتضل الصيفية عمرانة. صحفية والمستشارة كريستيان الجمية لنشرة موقع laptalks.com، بدنا نشكر كتير لهالهيك بانوراما سريعة ومهضومة، يعني بين أخبار مونديال